حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في المدينة التي يفتحها المسلمون، مدينة رومية وليست مسمى في الحديث لكن كذا ذكر أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها إلى آخره، وأنها تفتح بالتكبير، والشاهد فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، لأنه لا يسع من السهم إنما يكبرون فتفتح تلك البلدة. أيضا مما ذكره أهل العلم في ذلك حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم في خروج الدجال، الحديث الطويل، وفيه أن الدجال قال: يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. قالوا: إذن هذا الدجال يستعمل السيف ويقاتل به. هو يدعي أنه رجل كبير، لو كان هناك قتل من بعد أو بأسلحة لقتله من بعد. كذا استدلوا به. أيضا استدلوا بما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بإسناد صحيح، أخرجوه من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير عن النواس بن سمعان، وهذا إسناده صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. القسي هي الأقواس، جمع قوس الذي يرمى به السهام، والنشاب النشاب هي السهام. وأترستهم جمع ترس، والترس هو ما يتقي به المقاتل، يكون من خشب ويكون من حديد يتقي به ضربات السيوف. قالوا: إذن هذا يدل أن يأجوج ومأجوج يستعملون القسي، قوس مع السهم مع الترس. أيضا استدلوا بما أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد حسن من طريق يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد ابن إسحاق قال: حدثني عاصم ابن عمر ابن قتال الأنصاري عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري. لأن إسناد حسن، رجال وثقات إلا محمد ابن إسحاق فهو صدوق وقد صرح بالتحديث. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس. فذكر الحديث وفيه قال: حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم. في النسخة: حتى لم يبق من الناس إلا أحد، وكأنه حتى لم يبق من الناس أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة إلى آخر الحديث، والشاهد منه: ثم يهز أحدهم حربته.
انهم يستخدمون الحراب في القتال، يأجوج ومأجوج يرمون به الى السماء. جاء في بعض الطرق يرمون بنشابهم الى السماء، اي السهام. فهذه عدة أدلة في هذا الباب صحيحة، فيها أن الناس يقاتلون بالأسلحة القديمة. اختلف نظر العلماء في هذه الأحاديث، فقال بعض أهل العلم، قالوا هذا إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما يفهمون، قالوا وإلا ليس معنى أنها تزول هذه الأسلحة، لكن الناس ما كانوا يعرفون طائرات أو سيارات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيول. قالوا ولا يعرفون بنادق ورشاشات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيوف، نشاب، حراب. فكان الخطاب لهم بما يعرفون، لا أن هذه الأسلحة هي التي تكون في آخر الزمان، كذا قال بعضهم. وهذا في الحقيقة تأويل للأحاديث، صرف لها عن ظاهرها. كيف يقال إن الرسول لا يقول أعرف ألوان خيولهم، يقال المراد بالخيول السيارات. وقال بعض العلماء، وهو قول أكثر العلماء في هذا العصر، قالوا إن هذه الأدلة تدل على أن هذه الأسلحة الحديثة ستفنى. قال بعضهم يدمر بعضها بعضا حتى تفنى مصانعها والأماكن التي تنشئها، فيعود الناس إلى أسلحتهم القديمة. ويقاتلون بها. بعض أهل العلم في هذا الزمن توسط، قال ليس في الأدلة فناء هذه الأسلحة الحديثة، نعم فيه استعمال الأسلحة القديمة، فهذا الذي نقول به، نقول إنه يستعمل الأسلحة القديمة، تستعمل في القتال، وهذا الذي دلت عليه هذه الأدلة أنها تستعمل هذه الأسلحة القديمة. قالوا لكن الأحاديث لم تنص أن الأحاديث هذه أن الأسلحة الحديثة هذه تزول وتفنى. قالوا وبهذا نحافظ على ظاهر الأحاديث، وهذا ممكن يقال، وممكن يقال إذا كانت الأسلحة الحديثة موجودة فما الداعي للقتال بالسيوف والسهام؟ أيترك الإنسان الرشاش الذي يرمي إلى بعد، ممكن يرمي إلى بعد 2 كيلو أو 3 كيلو ويرمي بسهم؟ هذا لا يمكن يكون. قد يقول قائل هكذا، ولكن هذه الأدلة ظاهرها أن القتال سيعود إلى الأسلحة القديمة، وهذا هو ظاهر الأدلة، وأن القتال يكون بها. أما إذا كانت الأسلحة الحديثة موجودة فإن الناس لا يلجؤون إلى السهام والسيوف مع وجود الحديث. أيضا إذا كانت الطائرات السيارات السريعة موجودة، لا يمكن أن الناس يبعثون الطليعة التي هم مستعجلون في هذا الأمر، يريدون أن يتأكدوا هل الدجال فعلا خرج، يبعثون على خيول. بقي الإشكال الذي ذكرناه في الدرس الماضي عن الإمام الألباني رحمه الله، أنه قال إذا كان بالأسلحة القديمة معناه كيف تتسع مدة المهدي 7 سنين يملك هذا الملك وهي بهذا الأسلحة القديمة؟ قال ليس المهدي بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعطى أعظم ما أعطي الرسول؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي حتى مات على هذا الحال، وقد صار كثير من البلدان بلدان الإسلام نحو 23 عام، العهد المدني منها 10 سنوات. الحقيقة أن هذا في الظاهر يبدو أنه إشكال، وفي الحقيقة ليس بإشكال. وأضرب لكم مثالا بالتتر، كم ملكوا من الأرض الطويلة في زمن يسير. وأقرأ عليكم بعض كلام ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، ذكر البلدان التي استولى عليها التتار في سنة واحدة، كم هي بلدان، بكلام طويل نقرأ بعضه وإلا هو كلام يطول.
قال في كتاب الكامل قال ثم دخلت سنة 1760. ذكر خروج التتار إلى بلاد الإسلام. قال كلمته الشهيرة قال ولقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، لأنه عايش أحداث التتار. قال إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا فأقول. فذكر بعض الأحداث ثم قال قال فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا بمثل حادثة التتار، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل. ثم قال وما فعله بخت نصر بالنسبة لما فعله التتار لا يسوى شيئا، إلى أن قال قال ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج، إلى أن قالوا هذا الشاهد منه. قال هذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان، ثم ذكر أسماء بعض البلدان، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلاد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق، ثم يقصدون بلاد أضربيجان وأرانية ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها، ثم لما فرغوا من أضربيجان وأرانية ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلاد اللان واللكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة فأوسعوهم قتلا، ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم واستولى هؤلاء التتر عليهم. فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير، ومضى طائفة منهم أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسكستان وكرمان، ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد، هذا ما لم يطرق الأسماع مثله، فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 10 سنين، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة، ولم يبق أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. إذن ملك هؤلاء أكثر المعمور من الأرض في ذاك الزمان وأكثره أهلا وعمارة في نحو سنة واحدة وبالأسلحة القديمة. فإذا كان هذا في قوم حاربوا أهل الإسلام وكانوا كفارا هؤلاء التتار الذي في أول الأمر إنما أسلموا بعد ذلك، إذا فعلوا هذا الفعل

0: هم وفتحوا له بلدانهم دون قتال لما يسمعون من عدله وفضله وخيره. فإن البلدان إذا ظلم أهلها واشتد عليهم الظلم رحبت بمن يأتي ولو كان غازيا، فكيف بالمهدي الذي يملأها قسطا وعدلا؟ فلا إشكال في هذا إذن أنه يملك هذا الملك العظيم في خلال 7 سنين. فهذه الأدلة كما ترى ظاهرها أن القتال يكون في الأسلحة القديمة بالأسلحة القديمة، وظاهر هذا أن الأسلحة الحديثة غير موجودة، إذ لو كانت الأسلحة الحديثة موجودة لما لجأ الناس إلى هذه الأسلحة القديمة وتركوا الأسلحة الحديثة التي هي أكثر تأثيرا. هذا والله أعلم بما يكون في الحال، إنما هذا كما ترى ظاهر أدلة، وهذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، إنما الذي نؤمن به هو العقيدة، نعتقد في المهدي أنه يخرج وأنه يملك سواء قاتل بأسلحة حديثة أو قديمة، ليس فيها كبير فائدة لا فيما يتعلق بالعقيدة ولا العبادة ولا شيء من ذلك. ولكن هذا ظاهر هذه الأحاديث، وما دام أن الإخوة قد سألوا عنه في يومين متواليين فهذا ما وصلت إليه وما علمت في هذه المسألة والله أعلم.
1: أخ يقول: بعض الناس يقول إن الرافضة لم يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول على كفر الرافضة الاثني عشرية، وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان، وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذا العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم

0: المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال، ما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما كان ليقع هذا الأمر ولا ليحدث أبدا أن يقع الغلول والخيانة من نبي من أنبياء الله. وما كان لنبي أن يغل، ثم حذر الله جل وعلا من هذا العمل فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من غل شيئا في هذه الحياة الدنيا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه أمام الأشهاد. والغلول هو الخيانة في المغنم، والأخذ منها قبل أن تقسم بين المقاتلين. وهكذا يدخل فيه الخيانة في الصدقة والزكاة والأخذ منها بغير حق، ويدخل فيه اختلاس أموال العامة التي لجميع المسلمين فيها حق ولهم فيها نصيب، فأخذها واختلاسها من الغلول كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وأيضا يدخل فيه الغلول في الأرض وأخذ الأرض بغير حق، وفيه ويلحق به أخذ الديار وأخذ المساكن وغيرها مما هو حق لغيره من الناس. كل ذلك من الغلول الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى، وحذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه: ومن يغلل، أي إنسان غل شيئا في هذه الحياة يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يحمله، سواء كان من الحيوانات أو من الأموال أو من الثياب أو من الديار أو حتى من النعال، كل من غل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله. هذا الغلول من لقي الله جل وعلا وهو بريء منه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما جاء في حديث ثوبان عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو بريء من الغلول والدين والكبر دخل الجنة. من مات وهو بريء من ثلاث: من الكبر ومن الغلول ومن الدين، ومات ولم يؤدها، ومات وهو بريء من كل هذه الثلاث، لم يقترف منها شيئا، بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة. وأما من مات غالا نهابا ولم يتب من ذلك، مات والعياذ بالله على وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث في حديث عبد الله بن عمرو وبنحوه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أدوا الخيط والمخيط، أي أدوا حتى الإبرة وما فيها من الخيوط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. أيها الناس، أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. من مات غالا نهابا بغير حق والعياذ بالله، مات على خطر إن لم يتب إلى الله جل وعلا. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإياكم وإياكم، إياكم وإياكم من هذه الأفعال. قرن عليه الصلاة والسلام النهب بالسرقة وبالزنا وبشرب الخمر التي هي من أعظم المحرمات، وبالإجماع أن الغلول من الكبائر من عظائم الذنوب بإجماع العلماء، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوعيد الشديد في من فعل ذلك وتساهل فيه. ألا وإن من أعظم الغلول وأشد الغلول هو الخيانة في الغنيمة والسرقة من حق المقاتلين والمجاهدين قبل أن تقسم. أناس لهم جهود ولهم جهاد وقتال، ثم يأتي من يستحوذ بما لهم من الحق أو بما أخذوه من الغنيمة ويدخره لنفسه دون سائر المقاتلين، فهذا من أعظم الغلول وأشهر الغلول. ولذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أي الأعمال خير؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحج مبرور، هذا أفضل العمل. ومن ذلك جهاد لا غلول فيه. كم من إنسان يبذل الجهود في الجهاد في سبيل الله، يخسر ويتعب ويسهر ويجوع، ثم يختم ذلك بغلول يغله أو بنهبة ينتهبها، والعياذ بالله. صار كثير مما قدمه، صار كثير مما عمله يخشى عليه من الضياع ومن الذهاب. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى أو ثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل أناس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعلوا يقولون: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها من الغنيمة لم تصبها المقاسم. قتل وهو يقاتل في سبيل الله، فجاء من يزكيه وأنه من الشهداء، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب لم يتب منها وإن كانت شيئا يسيرا. كلا، إني رأيته في النار في بردة، أي ثوب غلها من الغنائم لم تصبها المقاسم. ومروا في رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الشملة التي غلها يوم خيبر تلتهب عليه نارا، تلتهب عليه نارا يوم القيامة، والعياذ بالله. وفي حديث زيد بن أسلم أو في حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من قبيلة أشجع قتل يوم خيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يصلي عليه فبهت الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه فإني رأيته قد غل. قال زيد: ففتشوا متاعه ونظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا تساوي درهمين، لا تساوي درهمين. امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه، وقتل في أرض المعركة بسبب هذا الغلول وهذا الدم الذي ارتكبه ومات ولم يتب منه. عباد الله، إن هذا من أعظم الغلول، أن يغل الإنسان وهو في سبيل الله، أن يغل الإنسان وهو يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. إنسان قدم روحه، قدم دمه، ثم يأتي يغل، ما يؤمنه أنه يموت على ذلك الغلول ولم يتب منه، والعياذ بالله. فيخشى، يخشى على عمله من الضياع والذهاب. وكم من إنسان بذل الجهود ثم ختمها بمثل هذه الأفعال، ووالله مات على ذلك. وقد رأينا ورأى غيرنا من مات على مثل هذه الأحوال، والعياذ بالله. فمثل هؤلاء امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الشهادة لهم بأنهم من الشهداء. أيضا من الغلول هدايا العمال، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. العامل أي الموظف الذي له وظيفة يحتاجه الناس ويتقربون منه، وربما هذا يأتيه بهدية، وهذا يأتيه بمال، وهذا يأتيه بثياب، وهو يأخذ كل ذلك. ولولا ذلك العمل، ولولا تلك الوظيفة، ما أتاه شيء من تلك الهدايا. فمثل هذا من الغلول كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين يجمع الصدقة، عامل موظف مرسل من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمع الصدقات، فلما جاء إلى أهل الصدقات دفعوا إليه الصدقة ثم جعلوا له شيئا من الهدايا. والعامل ربما إذا أخذ الهدية جامل أو قدم فلانا على فلان وغيره أولى منه، أو عمل شيئا من الأعمال تأثيرا بتلك الهدية عليه. فلما جاء هذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا لكم، وهذه أموال الصدقة، وهذه هدية أهديت إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا وقال: أيها الناس، إنا نستعمل أناسا منكم، فيأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتي هدية إن كان صادقا؟ أي هل إذا لم يكن موجودا في ذلك العمل ولم يكن موظفا في تلك الوظيفة هل ستأتيه هديته إن كان صادقا، أم أنه يغالط نفسه بأخذ هذه الرشوات وأخذ هذا الغلول ويزعم أنه من الهدايا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن أعطي منه أخذ، وإن منع منه امتنع. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا نستعملن أحدا منكم على عمل فيأخذ شيئا إلا جاء يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم جاء يحمل يوم القيامة بعيرا له رغاء، أو فرسا له حمحمة، أو شاة له ثغالها ثغاء، أو رقاع تخفق أي ثياب، أو صامت يحمله يوم القيامة أي من الذهب أو الفضة أو غيرها من الجمادات التي يغلها الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل، من وظف في وظيفة وكلف عملا يقوم به، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يحمله يوم القيامة، يحمله يوم القيامة. فهدايا العمال وهذه الرشوات التي تقدم لأصحاب المسؤوليات والإدارات حتى يقدم فلانا فيما ليس فيه حق، أو يعطيه من حق غيره، أو يفعل له فعلا لم يكن صاحبا له ولا أهلا له، كل ذلك من الغلول الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن من الغلول أيضًا الأخذ من الزكوات ومن الصدقات بغير حق ولم يكن من أهلها، بل يختلس من ذلك لخاصة نفسه. فقد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يجمع الصدقات، ثم قال له: يا أبا مسعود، يا أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة تحمل بعيرا من إبل الصدقة قد غللته. فقال أبو مسعود: إذا لا أنطلق يا رسول الله ولا أفعل هذا العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لا نكرهك. فحذره عليه الصلاة والسلام أن يقتص شيئا من مال الصدقة لنفسه، وأن ذلك من الغلول. يا أبا مسعود، لا ألفينك تحمل بعيرا من إبل الصدقة تكون قد غلبت أموال الناس العامة، وما لسائر الناس فيه حق، سواء كان من أموال الدولة التي نفعها عائد على المواطنين وعلى المسلمين، أو كان من أمور وإعانات وإغاثات ونحوها مما تأتي للمسلمين، فأخذ ذلك واختصاص النفس به من الغلول والعياذ بالله. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، على ثقله أي متاعه والأشياء التي يثقله حملها مما ربما للمسلمين فيه حق، كان رجل موكلا به وقائما عليه. فمات هذا الرجل الذي كان يسمى كركرة رضي الله عنه، فقالوا: هو في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار، كلا، إني رأيته في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا بردة أو عباءة قد غلها من ذلك المال العام، قد غلها مما لغيره فيه حق، وهو صحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان من عماله ومن أهل وظائفه، ولكن وقع في هذا المحرم وفي هذه الكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فاحذر على نفسك، احذر على نفسك أيها المسلم أن تتناول يدك شيئا فيه حق للمسلمين، فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة. كم من أناس تجرأ على نهب البيوت والعقارات، بل والعمارات والسيارات والحديد، وكل ذلك والعياذ بالله من أعظم الغلول. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أعظم الغلول ذراع الأرض، أو كما قال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تجدون الرجلين جارين إما في أرض أو في دار، فيقوم أحدهما فيقتطع ذراعا من حق صاحبه، فإذا اقتطعه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أعظم الغلول ذراع الأرض، يكون الرجلان جارين، جار له في أرضه، أو جار له في بيته وسكنه، أو جار له في متجره والعياذ بالله، ثم تسول له نفسه فيأخذ من حق صاحبه ويتوسع إلى جهة أخيه فيأخذ من حق أخيه بغير حق، فصار هذا غلولا. فإذا اقتطعه وإذا فعله طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي يجعل هذا الجزء الذي اقتطعه طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة، شبر من الأرض، أحسب هذا الشبر إلى الأرض السابعة، كل ذلك يجعل طوقا على العنق وقلادة في هذا الجيد لمن اغتصب شيئا واقتطعه بغير حق.

0: عباد الله، إن كثيرا من المسلمين صار لا يبالي بهذا الأمر، صار نهابا غالا آخذا حقوق المسلمين بغير حق. كم من بيوت نهبت وسرقت وهي ملك للمسلمين، كم من إدارات ومن مرافق تصب في صالح المسلمين وتعمل لصالح المسلمين، كم من أناس ادخروها لمصالحهم ونهبوها لأمورهم الخاصة بهم، كم من سلاح كان حقا للمقاتلين وللمجاهدين انتهبه من أناس وسرقه من أناس، كم من بيوت نهبت، كم من ظلمة بسطوا على بيوت وبسطوا على أراضي وبسطوا على أموال وبسطوا على أسلحة وبسطوا على إغاثات وإعانات تأتي للمسلمين تمد المنكوبين المتضررين، كل ذلك صارت تباع وتشترى وتتخذ لمصالح خاصة ولشخصيات خاصة من الناس. ألا فليتق الله جل وعلا من حمله الله الأمانة، وليتق الله المسلم في نفسه أن تنال يده شيئا مما حرم الله عليه. والله إننا لنعرف رجلا قتل في هذه الحرب غالا سارقا، مات وهو على وجه الغلول وعلى وجه السرقة، بل تلفظ به بلسانه. ونعرف رجلا آخر في بعض الحروب المتقدمة في أرض صعدة قتل في اليوم الأول من الليل، فوالله لم يصبح في اليوم الثاني من النهار إلا وقد امتلأ فمه بالحوت والدود، ورأينا هذا بأعيننا وشهدناه، وكان قبلها بأيام قد غل بعض السلاح وسرق بعض السلاح مما ليس لغيره فيه حق. فيا أيها المسلم، يا أيها المجاهد، يا أيها المقاتل، يا من قد بذلت المال أو بذلت الجهد في سبيل الله أو صببت الدم لأجل إعلاء كلمة الله، احذر أن تلوث نفسك وأن تختم مشوارك بشيء من هذه الأعمال الدنيئة التي تكون عارا ونارا وشنارا يوم القيامة لا يبارك الله لك فيه ولا ينفعك ولا يقبل الله لك صدقة منه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إن تصدقت منه صارت الصدقة مردودة، إن أكلت منه صار الجسم ينبت من حرام، وأيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. إن بنيت منه صار ذلك ضررا ووبالا عليك. واسألوا وتحسسوا أخبار من فعل هذه الأفعال في أمور مضت، كيف صارت نهايتهم وإلى أين صارت خاتمتهم؟ افتقروا واضطروا وباعوا كل ما يملكون ولم يسلموا من الحاجة ومن الفقر ومن المرض، جعلهم الله جل وعلا عبرة لمن يعتبر من عباد الله المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخني يقول: هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول: لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم: قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين، فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول: ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله: أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب، أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال: وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال: وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال: فقلت في نفسي: إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال: فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم، حتى قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال: تروح علينا جنين، التقى به، قال: فقلت له: ما تشتهي من الطعام؟ قال: الأرز. قال: فأتيته بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال: فسألت فقلت له: هل فيكم من هذه الأهواء شيء؟ أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال: نعم. قال: قلت له: فما الرافض فيكم؟ قال: شرنا، شر الجن، فهم شر الجن والإنس. فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. أكثر من اليهود والنصارى، وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب. لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه، وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام. والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع، يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع، لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له عقيدة الرافضة كذا وكذا، يقول لا نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك. طيب، هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك.
3: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك طلاب علم في اليمن محاصرون من قبل الرافضة وهم لا يستطيعون فك حصارهم، فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟ فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟
4: يعني من أهل اليمن، أخوة لهم من أهل اليمن يجاورونهم، إذا كانوا يستطيعون أن يناصرهم يجب عليهم. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت الفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟ من نواقض الإسلام. هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين. الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة. ولا الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط

الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة. حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجز عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي فكيف بزنادقة أو كذلك بمرتدين أو غير هؤلاء. على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وأنهم يعني ماذا لهم الصواب، ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض، العزم والقوة بعضهم من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة. ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان واقتداء به. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية أي إن صح إيمانكم خافوا الله خافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين أن يفرح على المسلمين على بلد مسلم ويفرح بإراقة الدماء، دماء المسلمين، وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله. للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير. وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به، ويحذر منه، ويحذر منه كثير من الناس، أعني خوفا عليهم ورحمة بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتأمل كلمة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فالذي ما يدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من السلف الصالح رضوان الله عليهم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباعهم وهكذا، فإنه يزل، ولا سيما في جانب الولاء والبراء، يوالي من لم يواليه الله سبحانه ولم ينصره ولم يعزه، ويعادي من لم يعاده الله، بل ربما عادى أولياء الله ووالى أعداء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك المؤمنون أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان، ما دام مؤمنا، وإن كان من ذوي المعاصي واللمم فإنه من أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان. قال الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون عندهم من ولاية الله عز وجل بقدر إيمانهم، بينهم مستقل ومستكثر، ما دام من المؤمنين المناصرين للدين المحبين لدين الله يكون وليا لله عز وجل من حيث طاعته لله، ويكون مخطئا من حيث اقترافه للمعاصي ويحتاج إلى توبة. وليس معناه أن أولياء الله هم الذين عصموا عن الزلل والخطل، هذا مفهوم غير صحيح. قد يكون وليا لله عز وجل وعنده بعض الأخطاء، وهكذا هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون، ولكل درجات مما عملوا. فتأملوا هذه الأدلة الكثيرة التي فيه في جانب الولاء والبراء. قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الآيات. فالله المستعان، ما أحوج المسلمين إلى نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من مسالك الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه لمحة لا على سبيل الاستيعاب والاسترسال في مادتها، في التحذير من هذا المعتقد الخطير ومن هذه الرغبة البطالة في نصرة الرافضة على المسلمين، في نصرة الرافضة على المسلمين. رافضة قتلوا وسلبوا وأسروا وزنوا وفجروا وسكروا وبغوا وخرجوا وفتنوا، خرجوا على ولاة الأمور وفتنوا. هكذا أيضا لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقيعة في عرضه وجنابه الكريم، ولا أزواجه ولا أصحابه، ولم يسلم منهم الأبرياء الأتقياء الأوفياء وغير ذلك من بوائقهم. الفرح بانتصارهم خطير جدا، أي والله كالفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الاشتراكية أو الباطنية المكارمة الهندوس أو ما إلى ذلك من الكفرة والمشركين والمبطلين. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل كما في مجموع الفتاوى له، كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام كلام جميل، عسى أن نقرأ منه بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أذكر بداخل الكتاب أرجع له، كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، أعني من حيث أن هؤلاء الوقوف أمامهم وكذلك البغض لهم لما يحصل في الإسلام من نكاية
هذا يشرد من بيته، وهذا يقتل قريبه ويقتل، هذا يؤسر ويهان، وهذا يضطهد، وهذا يمنع عن شعائر الإسلام، وهذا يخرج عليه ويتمرد عليه، وغير ذلك من الفتنة. فهو يرى أن قتال سواء اليهود أو النصارى أو كذلك أيضا المكارمة الباطنية أو التتار أو الروافض، يرى أن قتالهم لصد عدوانهم لا سيما هؤلاء الذين ذكرنا أنه من أوجب الواجبات. كان هذا حاديا لي أن أجمع رسالة أو حتى وريقات بعنوان التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح. لا يجوز لمسلم أن يتوانى عن كلمة الحق، يرضى من رضي يغضب من غضب، ودين الله أحق أن ينصر، ودين الله أحق أن يصدع به، سواء يعني قال الوقت ما هو وقت هذا أو لو أنك تتأنى أو ما إلى ذلك، لا هذا دين الله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماهير أهل العلم لا يجوز لأنه يضر. ولا أعني بذلك أن الإنسان مثلا يعني ينهمر في باطل أو كذلك أنه يترك ما هو أهم وأنفع للإسلام والمسلمين، ولكن هذا شيء واضح بأدلته وبراهينه وأقوال العلماء عليه. ومن أعظم الجهاد أيضا طلب العلم، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، ولا سيما بالقيد هذا المذكور في سائر العبادات، في طلب العلم، في قتال المبطلين، في صلاة، في صيام، في سائر العبادات. لا يصلح أي عمل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمقبول أي عمل إلا بهذين الشرطين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والشاهد من الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله سبحانه وتعالى المطابق لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والدليل على أمر المتابعة ما في الصحيحين عن

لا يكون بغضه على معصيته بمقدار بغض الكافر على كفره والزنديق على زندقته. ليس هذا من العدل والله. نعم، ومحبة المؤمنين محبة صحيحة، محبة صحيحة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تحب الكافر والله عز وجل لا يحبه بل يبغضهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما لعنهم الله عز وجل إلا لبعدهم عنه، فكل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى أبعده الله، كما في حديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الواجب حب المؤمنين، الواجب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطأهم وضلالهم وانحرافاتهم كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الظفر إذا آلمه ظفره تجد ربما الصداع في رأسه على ألم ذلك الظفر أو الأصبع. هكذا شأن المؤمنين، الترابط والتعاون والتناصح والتواصي والتحذير من الباطل وإنكاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر والتصدي للباطل يدا واحدة. للحديث الذي سمعته: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، خذيلة المسلم لا يجوز، على حساب مقاضاة أغراض أو على حساب دنيا مطمع دنيوي أو على غير ذلك مما يزينه الشيطان. والحمد لله، هذه كلمة مختصرة أردنا التنبيه على ما سمعتم، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أخونا عدنان؟

0: هذا ما أردنا قراءته لما حصل من المذاكرة في درس العصر حول جانب الولاء والبراء وحول جانب ما يتعلق بالعنوان المذكور، والكلام كثير، ولكننا حاولنا أن نأخذ ما كان يعني له لزوم في هذا الموضع بتمامه دون زيادة ولا نقصان، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ومن باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن باب قول الله سبحانه: الله أمر بالعدل والإحسان. فهذا إن شاء الله نقرأ على حسب هذه المواضع. تفضل حفظك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى 28: قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج نعم في 77 و400. قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين.
0: هذه الآونة يسمون من كان مع الدولة أمريكيا، فعندهم أن كل من في الدولة أمريكا، ويسمون من رأوه متعاونا أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط، من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق. ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
1: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
0: أي لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار، لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم ولكذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
1: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
0: المائعات التي عند المسلمين يعني يقول في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس، لا تجوز أكله، لا يجوز ليحل أكله. حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة، يعني المسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
1: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
0: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل. فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح. الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
1: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
0: أزمنتنا هذه. ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا. لا يقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان عكاز اليهود والنصارى وسائر المشركين الرافضة من قديم وحديث.
1: وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيهم من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى. وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين. وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، فهم أشد ضرراً على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية. ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذباً ولا أكثر تصديقاً للكذب وتكذيباً للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال. ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف. يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه والتكذيب، لكن من جاء بحق غيره يدعونه، وفي أتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتجريم ذبائح غيرهم. ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله.
0: إن رأيت أقوالهم تخالف ذلك فهي من باب التقية، فإنها دثارهم، كذب شعارهم والتقية دثارهم.
1: أن ذلك لا ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحد.
0: والآن أخبرنا أن الرزامي أنه يقول مختلف أنه مع بعضهم، ويقول أنا ما سأجاهد معكم لأن سيدي حسين الذي بايعته سيخرج وأقاتل معه، وأنه قد أعد له سيارة وأعد له مجلسا إذا خرج سيد حسين يقاتل معه صاحب السرداب. عقول خرافية.
1: قال: ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل مثل ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه، وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه، فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطئ الكوافر على زعمهم، لأن وطئ الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم. وقد رأيناه
0: شعر الشعراء خير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شعر شعراء الرافضة خير من أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، والتي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري صحيح مسلم.
1: قال: وقد
0: هذا لا تستبعدوا أن الرافضة لو تمكنوا والله ما أبقوا للمسلمين كتابا من كتب السنة، فإنهم يعتقدون أن هذه الكتب كتب كلها باطلة مفذوبة يجب إزالتها، لو تمكنوا لأحرقوها وأتلفوها إتلافا مفسدا، وما يبقون لك إلا مثل الكافر الكنيني وما إلى ذلك. حتى هذا المصحف الذي بين يديكم يعتقدون أن المصحف هذا ناقص، لا سيما الغلاه منهم، ويعتقدون أن عندهم قرآنا يعني أتم من هذا، فهذا معرض للحريق هذا.
1: قال: وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء
0: عندهم من القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم. من أين هذا؟ فأي هذا من كتابهم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعليا صهرك. هذا عندهم ما هو موجود عندنا. إذن فقرآننا عندهم ناقص، وكذبوا قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذبوا قول الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذن ما دام ناقصا يستحق الحريق، ويستبدلون مصاحف من إيران من تلك المدسوسة التي يستخفون بها.
1: قال: وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب، من التوراة والإنجيل، وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور، ونهى أمته عن ذلك، وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى أن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله، ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما يشاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.
0: وتعلم بهذا أن الذي يرى أن المجتمع ينقسم إلى سني وشيعي أنه تقسيم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكلام شيخ الإسلام يقول عند العامة، شاع عند العامة أنه ليس من أهل الأهواء إلا الرافضة. أهل الأهواء كثير: الجهمية، المرجئة، شتى أنواع الحلولية، الاتحادية، الصوفية، سار 72 فرقة كلها تستحق النار، كلها تستحق. من فرق المسلمين تنتسب للإسلام وتنتمي إليه، كما نقل الإجماع أنها من فرق الإسلام، ومع ذلك كلها مستحقة للنار إلا من كان على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فذلك التقسيم الذي يعني السني يعني بمقابل الشيعي سائر أهل الأهواء يعتبرون سنة، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون.
1: قال: وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له، فمستند الخوارج خير من مستندهم. وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال، وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية، وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مدة كأبي سعيد الجنابي وأتباعه، والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون، مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة، ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك. إلى أن قال رحمه الله تعالى في صفحة 93 و400: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، ومخالفة لصحابته وقرابته، ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. وقال رحمه الله: والمقصود هنا في التي بعدها 94 و400: والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: هذا قيدنا به في بغاة الرافضة.
1: أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقا كثيرا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
0: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه وهم أهون حالا من هؤلاء، مبحث فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى، وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم الفرح بنصرة الباطل على الحق، فمن أجل هذا حكم أهل العلم بالردة في مثل هذا الحال. الكلام طويل في هذا الموضع في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، إنما جمع في هذا الموضوع وإلا فمصادر شتى.
1: قال في نواقض الإيمان القولية والعملية في صفحة 86 و300، ويقول القرطبي في تفسيرها أي قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه، أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، أي بيّن أن حكمه حكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث المسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. ويقول ابن حزم صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره فإنه منهم أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وفي آية أخرى يقول عز وجل ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية، فمثل هذه الموالاة تتضمن بغضا لدين الله تعالى وحربا لعباد الله الصالحين ونصرة للكفار. ولا شك أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذه الموالاة، كما قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله
0: يستفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم، وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، وقال مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب.
1: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا منافي للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. جاء النص القرآني مقررا ببراءة الله تعالى ممن ظاهر الكفار، فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول البيضاوي عند هذه الآية: ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. ويقول الشوكاني في تفسير هذه الآية قوله: لا يتخذ فيه النهي عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا، ومعنى قوله فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال. إن مظاهرة أعداء الله تعالى كفر نفاق، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين.
0: مظاهرتهم أي مناصرتهم، المقصود بالمظاهرة في اللغة المناصرة.
1: قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك، فكانوا كذلك فئتين. فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم، وأن الله تعالى أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين وشعبة من شعب النفاق، كما جاء بيان ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه:
0: بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. نعم، سيأتي على أنهم يتقون منهم، سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان الكافرين نصيب قالوا ألم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم، هذا شأنه.
1: وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
0: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن، الذين في قلوبهم مرض، ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم، ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله ذم أولئك على كتمان العلم.
1: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة أي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره.
0: يعني عبد الله بن أبي شغال في تخذيل المسلمين ليس المنافقين. وتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: قال: ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام، هل يقال عنه أنه منافق أم لا؟ فأجاب رحمه الله: من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب
0: المؤمنون يقاتلون وفي شتى المعارك والمنافقون يقولون والله لو نعلم قتال لاتبعناكم، قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم الله أعلم ما يكتمون. نعم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الناس في معارك مع المشركين، هؤلاء يقولون ما في قتال، الدنيا عوافي.
1: كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات المنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. ونختم هذا المبحث بإيراد جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول ابن تيمية: فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ويقول ابن القيم: إنه سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن نواقض الإسلام، فقال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.
0: هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاواه، مجموع فتاوى الإمام ابن باز، صفحة 130، باب نواقض الإسلام. قال في الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى، أي من النواقض من نواقض الإسلام، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وذكر الآية. ثم قال الشارح، ظاهر هو الشيخ النجمي رحمه الله، قال: من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين والمسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله، حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيق الوقت، والشاهد من هذا، هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق، هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات. و
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استووا.

هم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين،

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. والفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيكم فيهم: ستجدون آخرين من هؤلاء المنافقين، أي من هؤلاء المنافقين، يريدون أن يأمنوكم خوفا منكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي لا يزالون مقيمين على كفرهم. أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، لأنهم كفوا عن قتال المؤمنين ولم يقاتلوا قومهم، وفي الحقيقة مخالفة لها، فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون. ولهذا قال: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، أي المسالمة والموادعة، ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلوم إلا أنفسهم. كلام السعدي إن شاء الله إذا بقي فيها يتعلق ببعض بيانها في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الموعظة السلفية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
2: وها نحن في البلاد اليمنية، وفي هذه الأيام قد فتح الله عز وجل لأهل اليمن بابا عظيما لم يفتح لغيرهم.
3: أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أن

0: إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

ألا وهو باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد أعداء الله تبارك وتعالى من الرافضة الزنادقة الذين أشركوا بالله عز وجل وطعنوا في دين الله وأهانوا كلام الله وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجهادهم جهاد مشروع، جهادهم عبادة لله عز وجل، جهادهم قربة له سبحانه وتعالى. فما على أهل اليمن إلا أن يشمروا عن ساعد الجد للقضاء على هذه الشرذمة التي تعيث في الأرض الفساد، والذي تخرب العباد والبلاد، والتي تحرق الأخضر واليابس، والتي تذهب القيم والأخلاق، والتي تدنس المقدسات. فقد أهانوا المساجد والمصاحف، وأهانوا الشرفاء والعظماء، وسفكوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، وسلوا أهل صنعاء. كم في سجونها من نساء المؤمنين، كم في سجونها من بنات الشرفاء. سلوا المناطق التي يسيطر عليها الرافضة كيف يعيش أصحابها في ذل ومهانة وخوف ودعر، يؤخذ أبناؤهم إلى المحارق ثم يربون إلى المسابل. هذا كله لتعلموا عباد الله أن الرافضة إذا سيطروا على البلاد كلها ستتغير مقدساتنا وديننا وعقيدتنا. هذه المنابر التي يقال عليها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيسب عليها أبو بكر وعمر، وتتهم عائشة بالزنا، وتعطل العبادات، وتغير العقائد الصحيحة. فلما أهل اليمن يتغافلون ويتقاعسون ويتأخرون؟ ألا يقومون قومة رجل واحد على عقيدة صافية، عقيدة نقية، يقاتلون من أجل دين الله، لا من أجل المال، ولا من أجل المنصب، ولا من أجل السياسة، ولا من أجل شيء من الدنيا، وإنما يدافعون عن عقيدتهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وعن مقدساتهم وعن أموالهم تعبدا لله تبارك وتعالى. ليس لهم مخرج إلا هذا، والنصر حليف من كان هذا حاله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون من أجل فلان ولا علان، ولا من أجل الكرسي الفلاني والمنصب العلاني، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. فالله عز وجل وعد بالنصر والتمكين لمن صدق معه وأخلص له. انظروا عباد الله، الرافضة يلتهمون البلدان مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية، يترسعون مع أنهم أصاغر أذلاء حقراء، لكن السبب يوم أن رجع كثير من المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن عبادتهم لربهم وعن استقامتهم على شريعتهم. وإلا فمن هؤلاء وما هي قوتهم؟ فإذا يا عباد الله، علينا أن تتضافر جهودنا وأن تتوحد كلمتنا على دين الله عز وجل. ومن كان كذلك فالنصر حليفه والتأييد من الله له. فإن الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كم صاح أهل السنة وبحت أصواتهم وارتفعت أصواتهم من أول معركة في بلاد صعدة ومن حصار دماج الأول، وهم يصيحون في أهل اليمن: يا أهل اليمن، بل يا أهل الجزيرة، الرافضة يريدون مكة والمدينة، الرافضة لا يفرقون بين زيد وعبيد، الرافضة لا يريدون إلا عقيدة

0: لهذا هؤلاء الخونة الرافضة كيف يفعلون فيما أخبرنا؟ إما يجعلون من يسحبه لأنهم ما يريدوا أن يفضحوا بمن معهم، ربما يكون معهم من قريب فلان وعم فلان وخال فلان وهكذا، خونة ممكن يكون الذي يهجم معهم يعني من خواص بعض الناس، وفيهم بعض المخابرات وفيهم بعض كذلك أيضا الأشرار وفيهم بعض المداسيس من أي جهة من الله عليم بها، إما يلطعوا رأسه ولا شوهوا وجهه ولا يسحبوه مثل الحمار، حتى لو بقي فيه رمك يربطونها برجلاه وكذكذون به يموت في الحبل. شجرة شجرة. حتى مرة هنا بكرت المساحيب مساحيبهم يعني مثل في الطرقات دماء تسيلهم يسحبونه مثل الجرو. فهكذا يفعلون من لا يعرف، لا يريدون أن يعرفوا البتة، لا يريدون أن يعرف قتلاهم البتة، يعني عمل سري تكتيك سري، لا يريد أن يعرف هذا خاله وهذا يقول ها هذا فلان معكم يا فضيحته، والله وجدنا فلان في القتلى من الذين أتوا، والله وجدنا من فرقة كذا في القتلى من الذين معكم، والله وجدنا في جهة كذا في القتلى من الذين معكم، وكان يعمل في جهة كذا لإسرائيل ولا مخابرات لإسرائيل ولا مخابرات لكذا وهو معهم. هكذا يفعلون بهذا الشأن. دمرهم الله دمرهم، نسأل الله أن يمزقهم كل ممزق. أسحر طلاسم ما تنفع في حق طلاب العلم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يقرؤون الأذكار وهذا الطلاسم يعني تخبلهم أكثر من غيرهم، يعني هؤلاء مع الحشيشة مع ما تزيدهم إلا خبالا، الرصاص ما يعرف الحشيشة ولا يعرف الطلاسم، صحيح والله ما يعرف، رصاص محرق يلهب الجوف لا يعرف لك لا طلسمة وشمعون وشمهروشين وياقوت ودغمش، ولا يعرف لك الألاعيب حقهم ما يعرف كذبة كلهم، ولا يعرف لك كذلك أيضا حشيشة يشرب له حشيشة ويذهب محشش، هذه الزاد بلاء يموت على سكران، يموت سكران يبقى سكران. إيه من يعني ما يريدون أن تظهر طلاسمهم من أجل أن يعرف الناس أكثر، يسحبونهم هم أوراقهم طلاسمهم. أفن لهؤلاء يا إخوان، ما مثلهم يفلح، والله يا إخوان ما مثلهم يفلح، إنما بلوى والله بلوى، ولا هؤلاء جنود إبليس، ما جنود الدجال بأكثر من هذا، والله جنود الدجال هكذا تماما، وهم أيضا جنود إلى ما بعد، هؤلاء جنود الدجال. بلغنا أنهم يقولون الذي يريد الشهادة يلا دماج، يعرفون أن دماج فيها شهادة على حد زعمهم، نعم شهادة دماج في خولان، يجمعونهم وحاضرون يقول الذي يريد الشهادة دماج، الذي يريد الموت على الزندقة إن شاء الله أنكم في النار، نسأل الله أن يحرقكم بناره وأن يصليكم بعذابه. أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه نحن شاكر لهم جهودهم، وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به، وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان.
1: وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين، دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان، ويحرصون على السلم من الفتن، السلام من الفتن، مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض، ويجعل الناس في هلكة في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم لحكومة بلادنا، ثم لرئيس البلاد وفقه الله، ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به، نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض حكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا. ولقد أصيبوا، أصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، أصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل. هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، أبدا ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعده وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها شيء، هذا بعيد هذا، ولله الحمد والمنه. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش، وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا من هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه، دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامة البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. قال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ولم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. لم ينقص. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الكرم، وأنهم يسألونه لأنه لهم بمنزلة الأب، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً للحاجة الملحة آنذاك بما كان فيه مما كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا في حالة شديدة وحاجة ملحة. وفيه قوله: إن هذا المال خضرة حلوة، أي أن النفس تتوق إليه كما تتوق للخضرة، كما يتوق ذات المرعى للخضرة الحلوة، والخضرة محبوبة إلى النفوس. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي أخذه وأعطى وكان سخيا فيه فيما يعطي بورك له فيه. ومن أخذه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، بمعنى أنه بتطلع. وهكذا الذي يأخذ بسخاوة نفس بحيث أنه يعطى بغير إلحاح، يعطيه المعطي سخيا. وأما طلبه بإشراف وتطلع فهذا ليس من أسباب البركة في ذلك الشيء. ومهما أعطي من ذلك الحال لا يقنع، ويصير كالذي يأكل ولا يشبع. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعفف بقوله: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الدرس أخذه حكيم، ولم يرزق بعد ذلك أحدا، أي لم يسأل أحدا ولم ينقص من مال أحد. وفي هذا دلالة على سرعة استجابته، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهم غاية في الاستجابة لله ولرسوله. والحاصل هذه الأحاديث كلها في باب الاستعفاف عن المسألة والصبر على الفقر. ومع هذا الفقر الذي كانوا فيه والضيق الذي كانوا عليه وشدة المؤنة، وضيقها وشدة المؤنة وضيقها ما زالوا سالين سيوفهم على الكفار، بل وعلى هذا الحال امتدوا إلى أقصى الدنيا نصرة لدين الله وقياما بما أوجب الله. الله عز وجل أوجب على العباد هذه الشعيرة، أوجب على العباد الطلب فضلا عن الدفع، طلب المشركين فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ وهذا هذه استثارة يسميها المفسرون وتحريض وبيان ما هم عليه، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، الله عليم حكيم. هذه الآية وحدها لو شرحت مما كانوا يعملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لكانت في جزء مستقل. فمن ذلك أن الله عز وجل أبان أن المشركين ينكثون الأيمان، وهكذا والله الرافضة لا أشد من نكثهم ولا يمكنهم الوفاء، ليس من دأبهم الوفاء ولا تطمع في صدق منهم، هذا هو حاله. وهكذا يهمون بإخراج المؤمنين زلزلتهم وأن يصفوا لهم الجو، وأيضا هم البداءون والوثابون والمتقفزون والبغاة، وهم بدأوكم أول مرة. الناس يقولون نريد السلام وهم يقولون نريد، لا بد مع هذا أن تدينوا للناس. ومما نشره الصحفيون الذين أتوا إلى هذه الأماكن أنهم طلبوا منهم أن يسجد لعبد الملك الحوثي، أن يسجدوا، لا بد أن تسجدوا لكذا وكذا، يعذبونهم عذابا أليما ويطلبون منهم الخضوع وهكذا. لما جاء الوجمان من المصلحين قال هم يطلبون، يقولون لا بد أن يخضعوا، أن يصيروا خاضعين ذليلين، قال قلت لهم الخضوع لله، هكذا قال. فهم يريدون أن يخضعوا لهم وأن يذلوا لهم الناس وأن يستعبدوا الناس استعبادا. وقد علمتم من قبل ما هم عليه مما يذكره الشوكاني رحمه الله، والله لا يريد لك أي عزة ولا يريد أن يبقى لك أي دين ترضاه، ولا يريد إلا أنك في غاية الذل والمهانة والحقارة، والله لو تذهب توضئه وتغسل قدميه وتمسحه وتؤكله بالملعقة ما رضي عنك حتى تصير على دينه. هذا دأبهم، يعني أناس في غاية الكبر والغطرسة وفي غاية التعالي والتيه، وأحدهم مثل القزم وربما يرى رأسه فين، هو قزم ساقط داشر من الدشر سكارى بغى. فلا تنظروا إليهم بأي اعتبار ولا تلقوا لهم أي مقدار، واعتبروهم أنذالا واعتبروهم بغاة مجرمين الله ينتقم منهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، والحمد لله لقد عذبهم الله وأهانهم ويخزهم وصاروا منكس الرؤوس، وينصركم عليهم لأنك مظلوم أنت ومبغى عليك وهم ناس فجرة، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أما يا إخوان الحال الذي يريدونه هم من الناس حال نظير ما يريده اليهود والنصارى، النصارى من المسلمين وأشد والله، أولئك ينظرون إلى نظر عولمة، أما هذا ينظرون إلى إلى نظرة قصرية جبرية في غاية من الإذلال والمهانة، إما أن تكون معهم مثل يعني أرذل ما يكون وتبقى منافقا قحا معه، وإلا يعني في مدة محدودة فقط حتى يصفي الجو أمامه ويرجع لك أنت هذا الذي نافق معه أو الذي جامل معهم مدة فقط مؤقتة لمقاضاة الغرض به، للمقاضاة مقاضاة بالأغراض من أجل أن يتوصل إلى مقصوده. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود وإن صحت تتبع ملتهم، وهؤلاء شابه اليهود في أعداد الأمور، والله ما أشبههم باليهود، بل إنهم في بعض المسائل يربون ويزيدون في الإجرام والكبر والغطرسة على اليهود. هذا الذي نريد بيانه، أن أسود الله من الصحابة ومن سلك مسلكهم من أهل الإيمان والهدى لم يعبأوا بالمشركين ولا بالكافرين ولا بالبغاة المعتدين مهما فعلوا، وهؤلاء ما هي إلا زمجرة، وأكثر ما تجدهم يعني أذلوا الناس بالاستعراضات، فيرموا يمرون معهم بدبابة مقلقلة هكذا خردة أو أي مكان هكذا يقلحفون بها في الشوارع، وين تريد؟ قالوا تريد مكان كذا وكذا، الله المستعان، الله يسلمهم. وهكذا المدافع يقلقفونها هكذا وقلقلة هكذا، ولا السيارات، يا أخي ناس فجر، أقول لك والله ناس فجر أذلة، ويولون مدبرين مثل القرود، يعني لو في بطش من الرجال يولون مدبرين مثل القرود، وقد رأيتموهم يهجمون مرة بعد مرة، هذا ما يسمونه بكتيبة الموت، حصلت الموت. الشاهد بارك الله فيكم، هذا لبيان ما أمر الله به في كتابه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ما أنت إلا سبب من الأسباب. الله يقول في كتابه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين، وإلى قوله وما جعله الله إلا بشرى، ومن إلى قوله ومن نصر إلا من بشرى، ومن نصر بشرى لكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله هو العزيز الحكيم، وفي الآية الأخرى إن الله عزيز حكيم، هذا بشرى فقط، هذا المدد الملائكي بشرى لهم، والله ما يترك عبده المؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، فقد بذل لهم جميع الأسباب، بذلنا لهم جميع الأسباب، ولا يريدون إلا الأرواح، والله افهموها، والله لا يريدون منا لا براقة، وش يريدون بالحجار؟ هم مستعدون يبقون فيها حتى شهر واحد، ولا يريدون منا لا مدرسة، ولا يريدون منا قصبة، وش يريدون بالحجار؟ ولكن هذه آلات للمقاصد المطلوبة وغايات للمآرب المقصودة، وهي أنهم إذا وصل إلى هذا المستوى اعملوا لهم حصارا أياما، وهجموا على ضعاف الله بعد أن تهيمنوا عليهم حتى تنكسر شوكتهم، ما يجدون أي مكان يقاتلون منه، ويحصل ما يحصل مما يريدونه يهدفون إليه، وهم أذلة حتى لو حصل هذا والله الحمد، لكن مع ذلك يهدفون إلى مقاصد شيطانية إبليس قاتلهم الله، نسأل الله أن يدمر عليهم. هذا هو بارك الله فيكم، استعينوا بالله، نبي الله موسى يقول خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا لا لمعنى أنه يعني الذهاب إلى أماكنهم والذهاب عليهم ولا، ولكن إنما نقصد الثبات في أمرنا والسير على شأننا وما نحن فيه، آيات ما فيه دفع الشر عنا بثبات ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. تفضلوا بارك الله فيكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول: هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، ومع ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل له ما يدريك لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى، اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخرى، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا، سائر الأعوام قل أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب هكذا، والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور: الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته، يحاولون السيطرة عليه، أجواءه خيراته، فيه خير، خير دنيوي، بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان فيهم حكمة، فيتنافس عليه لهذه الأمور، لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة تحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله، كل بلد تكثر فيه الفرق

بالتعايش وهكذا ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم. فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله وضبط لهم هذا الجانب ضبط لهم خير الدنيا والآخرة. وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب مهما كان. مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره وهذا، فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولو قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر بكثير من الناس، على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة. فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب بين كثير من الجوانب الأخرى التي لم تعتني بالتوحيد. فيكون ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة والبدع موجودة والشر حاصل ودون نكير خلوهم، هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حقق يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، تخلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر، نعم يقولون لا إله إلا الله، يصلون يصومون كثير منهم الأصل، البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل ابن علوان فلان فلان هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني لا مما سبب البلاء في البلاد إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء، إن وجد عالم هذا صوفي هذا شيعي هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات، والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور.

0: وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبدا، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطبة عليه، وهذا يعود على تدليك رجليه، وهذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج وقصة ابن عربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ من أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، يهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت؟ من جاء علي بن الفضل القرمطي أمثال هؤلاء، يعني ما جاءوا إلا من الخارج، هجموا عليه لبسطه واستعمر، والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عندما يعرف قدرها ويشكرها شكرها لأنها من نعم الله عز وجل، فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة، وإصلاح القيم، وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حملة دين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان، البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر، ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا والشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني تمسك لك جمرة، أحتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر، جمرة نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر جمرة، فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه صابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، المثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش ما إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي رأسي فتاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حد تارك لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا يبخش بخاش بعدنا، ونحن في عزلة ولله الحمد جالسون نعبد الله نقرأ ندرس، فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى، لا تبتئس من هذا، والله لا تبتئس، ما يدريك أين الخير، الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني. أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جري هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في الآن إن شاء الله، أقصد ما في ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلة ولا الحمد، والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد سالم يسالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنه ما هم قلة، فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص وبدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، يقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد، ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله، ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل في منزلته، ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة يتوفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هن من هذا الجانب الذي أتعب الناس، يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص على كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو. وهذا شين في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة، شين فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك. ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال. وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد، المزيد من رجال صعدة. ما الرجال صعدة مالها؟ يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم، وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، ما نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا: يا أهل صعدة، والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا، فحبذا أنه يحصل تكفيرا، يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير. نحب أن يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مضافرة الجهود. لا يصلح والله منا ولا من غيرنا، ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم، أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن، وأنت تقول: والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير، لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه، قام أخوك معه، قام ذاك معه، سلم وسلمتم. ولو تركتموه أكل كما أكلتم، كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله، بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله والنصر من عند الله، ليس بكثرة عتاد أو عدة أو رجال، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى فيطلب منه. وله أسباب كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. ومنها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى يكون بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه وزجره، ويكون بنصر دينه الحق الذي هو الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه السنة المطهرة وهذه الطريقة المرضية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نصرها نصره الله، من نصرها باعتقاده، من نصرها بقوله وفعله، كان موعودا بنصر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين سعي الكافرين ومن إليهم في الخيانة والخديعة، وما يقوم به الحوثيون من نقض العهود والمواثيق ومن المخادعة يظنونه لهم وهو عليهم. لأن الله عز وجل يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فيا أيها المسلم افرح حين ترى الحوثي شبيه اليهود يخادعك ويخون، فإن الله عز وجل قد بيّن أنه يمكن منهم بسبب خيانتهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فخداعهم ومكرهم وخيانتهم عائدة إليهم، ونحن بحمد الله منصورون بنصر ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح إما أن يكون بشهادة يرزقها الله عز وجل من شاء، وإما أن يكون بنصر يعز الله عز وجل به دينه، وإما أن يكون بمجموعهما، وهذا المرجو من الله سبحانه وتعالى. فإن الله أغير على دينه وأغير على أوليائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وأي حرام أعظم من الشرك بالله، وأعظم من قتل النفس المحرمة، وأعظم من انتهاك حرمة الشهر الحرام. وكل هذا وقع فيه الحوثيون ومن إليهم قاتلهم الله. فما عليك أيها المسلم إلا أن تطبق أمر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبت في موقعك، اثبت في مدرسك، اثبت في مكانك، واذكروا الله كثيرا، لا تغفل عن ذكر الله في أشد المواطن. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. والفتنة الشرك وما إليه من البدع والمخالفات الشرعية، فنحن نأباها وندافع عن دعوتنا وندافع عن عقيدتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونرجو من الله النصر ونحن نراه محققا، نرى السكينة، نرى الثبات، وكل ذلك من فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالذي يجب علينا فقط أيها الأخوة أن الأمر لله، إن حصل نصر فمن الله، لا يكن لنفسك حظ. إياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. علق الأمر بالله، إن حصل ضرر فبذنوبنا ومعاصينا، والله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. ومع ذلك يقول الله عز وجل: واعلموا أن الله مولاكم، مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اعلم واعتقد يا أيها السني الموحد أن الله مولاك، والله عز وجل يدافع عن أوليائه. نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الحروب يقع فيها ما يقع، ومع ذلك هنيئا هنيئا لمن بذل هذه المهجة وهذه النفس لله، هنيئا والله. لا يجد الشهيد من مس ماذا من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ويزد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد في 9 من أصحابه قال: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، قال: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام الثاني وقاتل حتى قتل، حتى قتل 9. وهذا هو الحال، ذاك دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في حديث حذيفة: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فمن استطاع أن ينظر إلى تحركاتهم وينظر إلى ذهابهم وإيابهم ويرصدهم للمسلمين وللمؤمنين حتى يمكنوا من رقابهم، عسى أن يكون داخلا أيضا في هذا الحديث: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. وهذا الذي يفعل هذا الفعل لا يذعر الناس عليه، متخفيا ينظر إلى عوراتهم حتى يمكن المؤمنين من هؤلاء الفاسقين المنحرفين الكافرين المخالفين لدين رب العالمين. نعم أيها المسلمون، ونصر الله آتي، نصر الله آتي، نصر الله آتي، وهذا الذي نستبشر به وهذا الذي نجده. فإننا نعتقد أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، وهذا الاعتقاد موافق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حصل لموسى عليه السلام وقومه فيه بيان لذلك. في الوقت الحرج، الوقت الشديد، تظهر الكرامات، تظهر الكرامات. فموسى عليه السلام خرج بقومه فارا من فرعون وقومه، وفرعون قد جمع الجموع الكثيرة، وفي الوقت الحرج وأصحاب موسى يقولون له: إنا لمدركون، إنهم أحاطوا بنا. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أن اضرب بعصاك البحر. نعم، فانظر إلى هذه الكرامة العظيمة في هذا الوقت العظيم الذي يتبجح فرعون فيه بقوته برجاله بعتاده، يأتي النصر من الله والفرج من الله، كما يتبجح هؤلاء ويقولون: لا تعقدوا الصلح، ما نريد صلح، بقي علينا أمتار، هيهات هيهات أن يمكنك الله يا زنديق، هيهات هيهات أن تمكن في الأرض أيها الزنديق، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالرافضة منافقون لا يفقهون ولا يعلمون بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وعلينا الإكثار من الدعاء والذكر، فإن هذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، سواء في هذه المواطن أو في غيرها. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ونسأل الله عز وجل بقدرته وقوته وجبروته وعظمته أن يدمدم عليهم، نسأل الله بقوته وجبروته وعظمته وصمديته أن يدمدم عليهم، ونسأل الله بكرمه ولطفه ورحمته أن يحفظ إخواننا وأن يحفظ دارنا وأن يحفظ دعوتنا، إنه ولي ذلك. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله: باب في طرح الخواتم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. قال فصنع الناس الخواتم من ورق ملبوس فلبس من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم من ورق من ذهب أما الورق فمباح. التوهم من شهاب في هذه اللفظة وقرأنا كلام العلماء في توهيمه قوله عن ابن شهاب إلى آخره من ورق صنع. قال القاضي قال جميع أهل الحديث هذا وهم ابن شهاب فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق لهذا الذي نحن فيه. والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ولم يطرحه وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم كما سمعت. وهم ابن شهاب جميع المحدثين جميع أهل الحديث وإنما هو خاتم من ذهب والورق يجوز لبسه للرجال ولبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنيه عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله باب في خاتم الورق فصه في خاتم الورق فصه حبشي أي فص من الحبشة. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا فصه حبشيا أي صنع ذلك الموضع. قال العلماء يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق. قال معدنها بالحبشة واليمن صنعتها والنوع من العقيق يباع بمفرده ثم يجعلونه في الخواتم وغيرها من حلي النساء. انظروا لنا تفسير قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يعني توسعوا صح لو يأتى به إن استطيع مثلا ها جيد ممكن نقرأ المسألة كذا وإلا فهذا فيما يتعلق بالأخ يعني أنه في المسلم لا يجوز لحم أخيه. قال عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان في الصحابة شيئا. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما فصه أو خاتما فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويأتي كلمه يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. الإخوان الجرحى يذكرون مثل هذا الحديث وأن هذا من أفضل أعمالكم حتى تطيب نفوسهم ويزداد صبرهم أن هذا الكلوم، هذه الجروح التي حصلت لهم هذه مدخرة، تأتي يوم القيامة تنبع دما ولكنه مسك، في ريح مسك، شهادة أنه هذا الجرح في سبيل الله وبرهان على ذلك.
2: أخ يقول: محمد الإمام يقول لطلابه: إذا أنت موفق وفاهم وذكي فلا تستجب للقتال، وإذا سمعت كلاما في طعن في الصحابة فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سبحان الله، هذا ذكاء صار الآن، توفيق عندهم، أنك تسمع من يسب الصحابة واجعل نفسك كأنك ما سمعت، ولا تستجب لأحد يدعوك للجهاد. هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء. نعوذ بالله من الخذلان.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فهذه قصيدة يسر الله نظمها، وكان نظمها قديما، وذلك في خلال المعارك التي دارت بين حراس دار الحديث وبين طلاب العلم وبين الرافضة، إلا أن الأيام أو الأحوال لم تساعد على إلقائها لأمور ولمشاغل، ولكن كان في تأخرها خير، حيث تم نصابها بتمام موضوعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نصرة لتوحيده ولدينه، إنه على كل شيء قدير. وسميت هذه القصيدة: بأس الحرب وعز دار الحديث بدماج. فقلنا: وبالله نستعين، دار الحديث مضت في شدة الباس، لم تثنها الحرب بل هي شامخ الرأس، كم شدة أوهنت في قلوب ذوي بأس، ودماج ترفع راية البأس، حتى غدت قدوة في كل دائرة، وفي الوغى خير ذي هاد ونبراس، ما فت أكبادها نيران بازوكة يوما، ولا طشر الشاش على اليبس، كأنها ودوي القاذفات غدت في يوم عرس، يزف السعد بالأنس، ما راعها بغي ذي رفض، وأرجفها قصف القذائف من غلس إلى غلس، هيهات أن يمسس الزنديق حرمتها، فدونها دوس هام المارق النجس، ألم تر البأس في أبطال وادعة، ألم تر البأس في أبطال وادعة، كأنهم خزرج الأنصار والأوسي، والبأس في جمع طلاب الحديث غدا، كبأس ذي هجرة في شدة البأس. والتشبيه هنا لا يلزم منه المشاركة والاتفاق من كل وجه. ألم تر البأس في أبطال وادعة، كأنهم خزرج الأنصار والأوسي، والبأس في جمع طلاب الحديث غدا، كبأس ذي هجرة في شدة البأس، إن أقبل الرفض في عد وفي عدد، يصير في لحظة كالذاهب الأمس، إن أقبل الرفض في عد وفي عدد، يصير في لحظة كالذاهب الأمس، هم سطروا في جبين العز مفخرة، تشع في صفحة التاريخ كالشمس، فليس يحدوهم إلا مناصرة التوحيد، فليس يحدوهم إلا مناصرة التوحيد، حتى يوارى الجسم في الرمس، ما للمطامع في أحشائهم نفس، أو ترتجى عندهم بالظن والحدس، تطاوع الموت بالأنفاس أنفسهم، تطاوع الموت بالأنفاس أنفسهم حين الوطيس، وما من لاطئ وجس، لا لن يكون لأهل الرفض في يمن همس، فهم في مدى التاريخ في تعس، بإذنه سبحانه.
3: لا لن يكون لأهل الرفض في يمن همس، فهم في مدى التاريخ في تعس، لا زال سيف بني الإسلام يحصدهم حصد ابن عاد وذي الأوتاد والرس. قولوا لمن ظن ظن السوء وارتعدت، قولوا لمن ظن ظن السوء وارتعدت منه الفرائص، أو قد ضاق بالنفس لما رأى شيعة الشيطان في قمم الآطام، واشتد في بغي بلا وجس، أو قال حي على شد الرحيل إلى الأوطان والوغد في ريب وإفلاس، أو سره أن يرى دار الحديث غدت أسطورة أوسرت كالذاهب الأمس، يود لو أن عبد الرفض حطمها وفرت الناس في خوف وفي وجس، أو يحمد الله أن قد صار في وطن الأعراب باد كما ود ابن ذي نجس، إن الإله حما دار الحديث وإن دست أنوف بني الأحقاد في دنس، أو يحمد الله أن قد صار في وطن الأعراب باد كما ود ابن ذي نجس، إن الإله حما دار الحديث وإن دست أنوف بني الأحقاد في دنس. يفديك يا دار الحديث كل فتى، يفديك يا دار الحديث كل فتى شهم أبي كريم الأصل والغرس، عند اللقاء هم أبطال ملحمة وإن دنا البأس هم يا صاحب البأس، والحرب إن وضعت أوزارها، والحرب إن وضعت أوزارها فهم الحذاق في لجة الأبحاث أو درس. يا دار دماج يا دار الحديث ويا، يا دار دماج يا دار الحديث ويا حرز الشريعة، أنت اليوم كالشمس، فكم محا ثغرك البسام من ظلم وسار في نورك الشعشاع من ناس. كأن دارك دار العلم قرطبة، كأن دارك دار العلم قرطبة في أرض أندلس أو في بني فاس، كم حل في ربعك المعمور من علم كأن في حذقه حذق ابن عباس. أحييت يا دار في أحشاء أمتنا، أحييت يا دار في أحشاء أمتنا ذكر الأشاوس في بدر وأوطاس، وهز بأسك ذكر البأس في أحد لما قضى عاشق جنات فردوس. يا من نأى داره عن دار وادعة، يا من نأى داره عن دار وادعة في أرض ذي يزن أو أرض أندلس، أعندكم نبأ عن دار وادعة فقد سرى بحديث الدار من ناس، أعندكم نبأ عن دار وادعة فكم سرى بحديث الدار من ناس. دار الحديث غدت في أرض وادعة كأنها شعلة في شمخ الراس، إذ ساسها الحبر يحيا في سياسته بالمصطفى يقتدي في كل مقتبس. كم أبعد الله عن دار الحديث به شرا فلا نام أهل الجبن في نفسي. والحمد لله رب العالمين.
4: هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضاً لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان، بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة، القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
5: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عوام الرافضة؟ هل حكمهم حكم علمائهم؟
6: أخواني اتركوا هالكلام، هذا الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرأ، بل يحفظون القرآن أكثرهم، بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة. اتركونا من هالفلسفات وهالإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين، اتركوا هذا، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، نعم، إلى يوم القيامة، نعم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

على الروافض الحوثيين خاصة في هذا الشهر المبارك، والدعاء فيه مستجاب، وللصائم فيه دعوة مستجابة. نعم، وهذا تنبيه طيب. ألا نغفل عن الدعاء، فرب دعوة يستجيبها الله تعالى يهلك الله جل وعلا بها أمة مجرمة. ألم يهلك الله أمم من أمم الأنبياء بدعوة واحدة من نبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا له دعوة مستجابة، دعا بها على قومه، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشاهد أن الله تعالى أهلك أمما بدعوة أنبيائه، فدعاء الصالحين لا سيما في هذا الشهر دعاء مستجاب، لا سيما وهم مظلومون، فإن أهل هذه البلدان مظلومون من الرافضة، ظلمهم الرافضة، اعتدوا عليهم إلى بيوتهم إلى قراهم، أتلفوا أموالهم، قتلوا من قتلوا من أطفالهم ونسائهم، واعتدوا على رجالهم، اضطروا الناس إلى البقاء بين الجبال وفي الشعاب في شهر الصيام والقيام، فمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح له أبواب السماء. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يغفل المسلمون عن دعاء الله، لا يغفل خطباء الجمعة في خطبة الجمعة أن يدعوا على الرافضة، لا يغفل أئمة المساجد أن يدعوا في قنوت الوتر على الرافضة. فهذا شأن الصحابة الذي أجمعوا عليه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانوا يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين في قنوت الوتر. وهكذا لا يغفل المسلمون عن الدعاء في سجودهم بين الأذان والإقامة، فإن هؤلاء الناس قد بغوا، قد أفسدوا في الأرض، قد ظلموا، قد انتهكوا، قد أمهلهم الله جل وعلا، فما يدريك بدعوات صادقة تصادف وقت إجابة فيجيب الله جل وعلا الدعاء. فالدعاء في نفع عظيم. بعض الأمراء، قتيبة بن مسلم لما غزا بلاد الترك كان معه بعض العلماء ومحمد بن واسع، فجعل يرتب الجيش لقتال الترك، فلما صار في ترتيبهم سأل عن محمد بن واسع هذا الرجل العالم، قال: أين محمد بن واسع؟ فقيل له: هو ذاك، وأشاروا إلى جانب في الجيش بعيد وهو قاعد ورافع يديه إلى السماء يدعو. فقال أمير الجيش قتيبة بن مسلم: والله إن تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع المرفوع إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع التي تدعو أحب إلي من 100,000 سيف و100,000 شاب طرير، أي قوي جلد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار كما ذكر عنه ابن عبد الهادي في ترجمة في الدرر البهية، أتى إلى الأمير أمير الجيش فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: ضعني في موضع الموت، ضعني في موضع الموت، أي اذهب بي إلى أخطر مكان في القتال. قال: فأخذه الأمير حتى أوصله إلى بين يدي التتار وهم كالسيل، فقال له: يا سيدي، هذا موضع الموت. قال: فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يدعو

ويبكي ويناشد الله جل وعلا في الدعاء حتى قام بعد ذلك من دعائه ويحلف للأمير ومن معه من الناس أنهم منصورون. فقال له الأمير: على أي شيء تحلف؟ قل إن شاء الله. فجعل شيخ الإسلام يحلف أنهم منصورون، فقال له: قل إن شاء الله. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا استثناء أو تعليقا. ثم تقدموا وهزموا التتار ونكس الله تعالى رايتهم بعد أن عافوا في الأرض بالفساد. قبل ذلك قول الله جل وعلا حين ذكر جالوت وجنوده: ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي من كان من قوم موسى طالوت ومعه داود، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد 300، في يوم بدر 300، والمشركون 1000، ليس معهم إلا فرس، والمشركون معهم الفرسان الكثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبكي يرفع يديه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنزل نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر فرد الرداء على منكبيه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهزم المشركين شر هزيمة، حتى سمى الله تعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان، بيوم الفرقان. قتل منهم 70 من كبارهم وصناديدهم. فلا تستهينوا بالدعاء. الرجل العاجز في بيته يدعو، المرأة في بيتها تدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فالضعفاء العجزة النساء يدعون الله جل وعلا. هكذا الأئمة الخطباء المصلون، لا يغفل الجميع عن دعاء الله جل وعلا أن يهلك الله تعالى هذه الأمة، أمة الرافضة التي هي رجس على المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بزوالهم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر البلاد وأن يريح العباد من شرهم.

0: سيوفهم تشعل لهب على المجوس.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: جاد الجدود ونصرهم على القرود، تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماء حكما سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايس تباح عرضي ومالي والتراب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
1: دافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لابد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
1: تأينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
0: يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض
0: بلا مبدا ودين، من والى الإيرانيين لابد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين. أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه، من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
2: اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نقرأ في هذه الليلة إن شاء الله كما وعدنا الإخوة من قبل هذه الرسالة المختصرة التي بعنوان مشاهداتي في إيران، والتي نقلها الشيخ مقبل رحمه الله وغفر له في آخر كتابه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. ومعرفة مثل هذه الأمور من المهم، لا سيما في أيامنا هذه التي يدعي الرافضة أنهم يعادون اليهود، وأن اليهود يعادونهم، أو أنهم يحاربون أهل الكفر وأهل الكفر يحاربونهم. وفي الحقيقة أنه ما خدم اليهود عبر التاريخ أحد ممن ينتسب إلى الإسلام كما خدمهم الروافض. وبإذن الله تعالى في هذا المجلس نقرأ هذه الرسالة، وإن يسر الله في مجلس آخر نقرأ رسالة أخرى هي بعنوان العلاقة بين اليهود والرافضة عبر التاريخ، وبيان أوجه الشبه بين الرافضة واليهود في عباداتهم وفي عقائدهم وفي كثير من أمورهم. فإن الرافضة هم أذناب اليهود في كل زمان، وما كان العلماء يسمونهم في من سبق إلا بحمير اليهود، كذا ذكر شيخ الإسلام وغيره أن أهل العلم ما كانوا يسمون الرافضة إلا بحمير اليهود، يركبون عليهم في كل فتنة. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلام الله، قال: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. فلا يصدق أن الرافضة أعداء لليهود إلا إنسان لا يعرف تاريخ الرافضة. فلا يمكن أن يكون اليهود أبدا أعداء لليهود، ولا يمكن أن يكون اليهود أعداء للرافضة، ولا أن يكون الرافضة أعداء لليهود، بل هم خدم بعضهم لبعض. وذكر ذلك وتعريف الناس به يعتبر من الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فبيان حال الرافضة وعلاقتهم باليهود عبر التاريخ من الجهاد في سبيل الله، فإن كثيرا من الناس يغتر بهم ويصدق ما يشيعون، وهذه الكتابة التي نقلها الشيخ رحمه الله في آخر كتابه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين هي لبعض طلابه ممن بقي في إيران نحو شهر كما سيأتي وشاهد بعينه، واليوم الحوثيون يريدون تصيير بلاد اليمن كإيران. فنقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الذي عنده هذه الرسالة وإلا يمكن يقرأ من مكتبة الشاملة من آخر كتاب الإلحاد الخميني يتابع معنا موجود فيه. أما بعد، فنظرا إلى أن كثيرا من المسلمين وفقهم الله مخدوعون بما عليه دولة الروافض إيران، حتى إن كثيرا منهم لا يرى أنها الدولة الإسلامية التي لا نظير لها، وأنها هي الدولة المعادية لأمريكا وإسرائيل. وهذا قد كان يردده حتى بعض من ينتسب إلى العلم كالإخوان المسلمين في تلك الأيام، هم ممن مجد الخميني وأثنى على ثورته وعظم وأن الدولة الإسلامية الوحيدة التي تحكم الشرع. قال: وما ذاك إلا لما تتظاهر به هذه الدولة من أمور الإسلام، وهي في الحقيقة تسعى إلى تغيير دين الإسلام وإبداله بالوثنية، وتبذل في سبيل ذلك كل ما تستطيعه، وهي من أقرب الناس إلى دول الكفر، بل هي الصديق الحميم لهم، وإن أظهروا العداوات فإنما ذلك للتغرير بالجهلة من المسلمين. ومن أدل الأدلة على هذا واقع الدولة الإيرانية حاليا، فإن المطلع على واقعها يرى العجب العجاب من مخالفة هذه الدولة لأمور الإسلام ولشعائره العظيمة، ومن انتشار المعاصي والمنكرات بشكل كبير جدا، ومن تعظيم للكفار ولشعائرهم على مرأى ومسمع، مع أنها تتظاهر بالصلاح والاستقامة، وما هذا إلا من التقية التي يسلكها الرافضة في سائر شؤون حياتهم. تقية معنى إظهار، غير ما يبطنون، وهذا يسلكونه في زمن الضعف، بل يعدون هذا أصلا من أصول دينهم، بل يعدونه تسعة أعشار الدين، تسعة أعشار الدين التقية. تقية معناها بخلاصة النفاق، النفاق أن تظهر غير ما تبطن، وهذا يسلكونه إذا ضعفوا، فإذا تقووا أظهروا ما عندهم. انظر الرافضة في كل مكان، إذا كانوا ضعفاء يكتمون عقيدتهم، فإذا رأوا لأنفسهم شيء من القوة جهروا بذلك. قال: وما هذا إلا من التقية التي يسلكها الرافضة في سائر شؤون حياتهم. ولما كان هذا البيان الذي كتبه الشيخ أحمد بن عبد الله المطري بيانا وافيا في هذا الموضوع، وقد نقله شيخنا العلامة الوادعي في كتابه النافع الإلحاد الخميني في أرض الحرمين لما رأى فيه من الإيضاح والتوثيق، فإنه كتب ما أبصرته عينه وشاهده على أرض الواقع، فلذا أحببنا أن ننقله للمسلمين لكي يقفوا على حقيقة الحال ويعلموا ما عليه هذه الدولة الرافضية الخبيثة، خيب الله آمالها، ولا يغتروا بالشعارات التي ترفعها هذه الدولة ومن والاها، ولكن لينظر إلى الحقائق وإلى الواقع الذي تعيشه هذه الدولة الصفوية الخبيثة. قال شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله في آخر كتابه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين: ثم رأيت الشيخ الفاضل أحمد ابن عبد الله المطري قد كتب كتابة مفيدة لك أيها السني، فرأيت أن ألحقها بآخر الإلحاد الخميني في أرض الحرمين لتعلم أن الرافضة فتنت بإمام الضلالة الخميني في حياته وبعد مماته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فجزى الله أخانا الشيخ الفاضل أحمد المطري خيرا وأثابه على ما قام به من بيان فضائح الرافضة، والله المستعان، وإليك ما كتبه حفظه الله. قال: مشاهداتي في إيران. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: لقد طلب مني فضيلة شيخنا محدث العصر ناشر السنة وقامع البدعة والمبتدعين بجميع أنواعهم بأن أكتب شيئا يسيرا مما رأيته وشاهدته وسمعته في إيران، حيث أن الله قدر لي الوصول إلى تلك البلاد، وذلك عندما كنت متوجها إلى أذربيجان التي كانت من ضمن الجمهوريات التي كانت تحت سيطرة روسيا الشيوعية، نسأل الله أن يدمر جميع الكافرين. ولقد شاء ربنا أن بقيت في إيران 29 يوما، 26 يوما عند الذهاب وثلاثة أيام عند الرجوع من أذربيجان. يعني هذه المشاهد كلها خلال شهر. كيف الذي يعيش هناك؟ لا شك أنه يطلع على ما لا يطلع عليه الزائر. قال: وخلال تواجدي في إيران رأيت ما تقشعر منه أبدان المؤمنين، وذلك في طهران وقم. قم التي يعدونها مقدسة، يعدون مدينة مقدسة، وهي بلاد مرجعيات الرافضة وعلمائهم. قال: وما زرت غير هاتين المنطقتين. وقبل الشروع في التكلم عما شاهدته ورأيته، أنصح نفسي وجميع المسلمين بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، لكي يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والسنة والبدعة. فإن الناس في هذا الزمان عند أن ينشغلوا بالدنيا، وترك كثير منهم العلم الشرعي، حصل الخلل، وجهل كثير من المسلمين أشياء معلومة من الدين بالضرورة، وأصبحوا لا يفرقون في كثير من الأحيان بين أهل الحق وأهل الباطل، وهذا هو الواقع اليوم. كم اغتر أناس بالرافضة بسبب الجهل. ولو علم أحد تاريخ الرافضة وعقائد الرافضة لما صدقهم أبدا، ولما صدق أبدا أنهم يعادون الكافرين في يوم من الأيام، أو أن الكافرين يعادونهم. قال: فإذا أردنا الفوز والفلاح فعلينا بطلب العلم الشرعي، وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث في الترغيب في طلب العلم، منها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وغير ذلك من الأدلة في هذه المسألة، أي في فضل العلم. وعلى المسلم أن يحذر من الكذب، فإن الكذب خلق ذميم وكبيرة من الكبائر، ولا يجوز له أن يتكلم إلا بما يعلم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. والأدلة كثيرة في تحريم الكذب. وإنما أحببت أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين ببعض الأدلة في تحريم الكذب لنعلم خطر ذلك، أي ولينبه على أن كل ما ذكره في هذه الرسالة بعيد عن الكذب، تحرى فيه الصدق والحقيقة. وهذه الرسالة كانت ممكن قبل أكثر من 30 سنة، وقد ظهر كثير من هذه الأمور التي ذكرها هنا، كان كثير منها يعتبر خافيا على كثير من الناس، لا يعلمون حقيقة ما عليه الرافضة. وأما اليوم فقد صار كثير من الناس يعلمون ذلك. قال: وإنني إذ أذكر لإخواني المسلمين بعض مشاهداتي في إيران من أجل أن يكونوا على بصيرة ومعرفة بهذه الدولة الرافضية، حيث قد سمعت من بعض المساكين السطحيين الذين لا ينظرون حقيقة الأمور، السطحيين يغترون بالظواهر، من يمدح إيران ويقول إنها الدولة الوحيدة التي تقوم ضد أمريكا وإسرائيل. وهذا حاصل الآن للحوثيين، كثير من الناس يثني عليهم بهذا، ولهم إعلام واسع، لهم إعلام من اليمن ومن خارج اليمن، من الدول العربية والدول الأجنبية، يستأجرون أناسا في كل مكان يزينون صورتهم ويمجدونهم وينشرون لهم. بل وقد حصل المدح والثناء والإطراء من بعض من يدعون معرفة وفهم الواقع من جماعة الإخوان المسلمين. وهذا حاصل حين قام الخميني بثورته، مجدوه وعظموا أثنوا له، ذهبوا إلى هناك زاروه واجتمعوا معه وباركوا له من الإخوان المسلمين في العالم. وهكذا كثيرا ما يحصل تزيين للرافضة وإعانة لهم من فرقة الإخوان المسلمين. قال: وحصل المدح من الرافضة والشيعة لهذه الدولة الخبيثة، فأقول لكم رويدا رويدا أيها المسلمون، إن إيران لها سياسات ومآرب ومقاصد في إظهار العداوة لأمريكا وإسرائيل. وأقول لكم أيها المسلمون، إن إيران عميلة لأمريكا وكاذبة في دعواها أنها ضد أمريكا. ولو سلمنا جدلا أنهم ضد أمريكا لأنها كافرة، فلماذا ما تقوم ضد فرنسا وتعادي فرنسا؟ وأنتم تعرفون أن الإمام الضال الخميني كان يعيش في فرنسا، بل وقامت ثورته وانطلقت من هناك. والرئيس محمد خاتمي، أي رئيس إيران في تلك الأيام، ذهب في هذه الأيام ومكث أياما. ولإيران علاقات مع دول كافرة كثيرة، بل ودول شيوعية، فما الفرق بين أمريكا، بين كفر أمريكا وكفر فرنسا وكفر الدول الكافرة الأخرى؟ لا فرق، والكفر ملة واحدة ولكنها السياسة. وقد نهانا الله أن نوالي جميع الكافرين ولو كانوا من الأقربين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في تحريم موالاة الكفار ولو كانوا من الأقربين، فكيف بإيران وهي تصادق فرنسا وهي معروفة بعداوتها للإسلام والمسلمين في داخل فرنسا وخارجها؟ فعندما تظهر العداوة لأمريكا هذا كذب وتمويه من أجل أن يغتر بها العوام والجهلاء الذين لا يعرفون حقيقة الرافضة وعقيدتها والذين لا يفهمون السياسة. فلو كانت إيران صادقة في عداوتها لأمريكا لعادت جميع الدول الكفر وتبذل كل ما تستطيع في ذلك وتحارب تلك الدول حربا إعلاميا، وذلك لأن الكفر ملة واحدة. بل ومما يؤكد أن إيران كاذبة في دعوها أنها ضد أمريكا ما أخبرني به أحد العراقيين الذين هربوا من جحيم صدام إلى نار إيران، حيث التقيت به في طهران وهو متزوج بإيرانية وله في إيران 15 عاما، فقال لي: إن الإيرانيين يحقدون حقدا شديدا على العرب وعلى الباكستانيين والأفغانيين. سقطت واو والأفغانيين، أي لأن هذه الشعوب في الأصل أنها سنية ليست رافضية، ويعظمون الأمريكيين تعظيما بالغا. فقلت له: نحن نسمع أنهم يذمون أمريكا. فقال: هذه مجرد دعايات. فهذا الرجل يشهد بهذا الكلام وهو الذي يعيش داخل إيران، ولعلي قد أطلت عليكم في المقدمة. وأما الآن فسوف أذكر لكم بعض الأشياء التي رأيتها وشاهدتها وسمعتها أو سمعت بها في إيران. الشرك بالله في إيران، فمما رأيته رأيت قبر إمام الضلالة الخميني، الخميني الذي هو مجدد المذهب الاثني عشري في هذا الزمن والذي دعا إليه والذي كفره أهل العلم بأقواله الكفرية الكثيرة. قال: رأيت قبر إمام الخميني وهو في طهران، وقد ذهبت إليه مرتين، وما ذهبت إلا لأرى ما القوم عليه. هي ذهب إليه لينظر ما هم عليه، لا للزيارة لا ونحو ذلك. فقبل أن أصل إلى المسجد الذي القبر بداخله رأيت لوحة كبيرة معترضة في الشارع ومكتوب عليها: إلى الحرم. وهناك سهم يشير إلى المسجد الذي القبر بداخله، فنزلت من فوق الباص قبل الوصول إلى المسجد، ثم تقدمت فرأيت مقبرة كبيرة، ورأيت رجالا وأطفالا ونساء فوق القبور، وهم على القبور منهم الذين يضحكون ومنهم الذين يبكون ومنهم الذين يأكلون ويشربون، وهم جماعات وأفراد، وهم جماعات وأفراد. والقبور التي رأيتها مجصصة وبعضها مرتفع، ورأيت قبورا كثيرة عليها صور أصحاب القبور وأسمائهم وتاريخ الولادة والموت. بعضها أي بعض هذه الصور صور فوتوغرافية، وهي موضوعة في زجاج عند رأس الميت على القبر، وبعض هذه الصور مصورة باليد فوق رخام. ورأيت مجموعة كبيرة وهم محتلقون، فأحببت أن أرى، فرأيتهم محتلقين وعندهم زهور وورود فوق القبر، وهناك شخص بيده مكبر الصوت وهو يدعو، والذين فوق القبر منهم الذي يبكي ومنهم الذي يتباكى ومنهم الحزين. وكان هنالك عجوز مر من عمرها نحو 80 عاما تقريبا، فكانت تبكي بكاء حارا شديدا، وقد كادت أن تسقط، فقلت هذا الميت لعله ولدها، أما البقية فلم يكونوا كذلك. الحياة كلها على القبور، عكوف على القبور. ثم انطلقت نحو المسجد، فرأيت عن يمين باب المسجد وعن شمال باب المسجد مئات الغرف، المسجد الذي فيه قبر الخميني، عددت أي من هذه الغرف إلى 586 غرفة. ثم تعبت فتوقفت، وفي هذه الغرف قبور، وكثير من أصحاب هذه القبور صورهم فوق قبورهم. ثم دخلت المسجد فإذا بي أرى وسط المسجد بناء كبيرا، وأنظر يمينا وشمالا وأنا أتجه إلى ذلك البناء الذي في وسط المسجد، فإذا بي أرى رجالا وأطفالا ونساء وكأني في مكة عند الحرم، وأرى الناس منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم القائم ومنهم النائم ومنهم الذي يأكل ويشرب والتالي والقارئ، وأرى العسكر وهم متفرقون ها هنا وها هنا وعندهم أجهزة لاسلكية. ثم وصلت إلى ذلك البناء المرتفع الذي وسط المسجد الذي شبه بناء الكعبة، فإذا بالناس وهم يطوفون حول ذلك البناء ويمرغون خدودهم على الجدران، وبعضهم يبكي، ولكنهم لا يطوفون طوافا كاملا، وإنما يطوف الرجال من جانب من الطول وجانب من العرض من البناء، والنساء يطفن من جانب من الطول وجانب من العرض من البناء، وهنالك شباك من الحديد يفصل بين الرجال والنساء، هذا في أثناء الطواف فقط. ثم تقدمت إلى أن وصلت إلى عرض الجدار، فإذا بي أرى بالداخل قبر الخميني وعليه كساء كمثل كساء الكعبة في وسط المسجد، وفي داخل ذلك البناء من كل الجوانب نقود كثيرة مرتفعة نحو ذراع تقريبا أو أكثر أو أقل، وهذه النقود يدخلونها من ثقوب موجودة في البناء. المهم، هذا البناء يشبه بناء الكعبة، والمسجد يشبه المسجد الحرام، ووجود الناس هنالك وصدور تلك الأعمال منهم يخيل إليك كأنك عند الكعبة شرفها الله. ورأيت لهذا المسجد تقريبا 5 منارات مرتفعة، وهي مطلية بشيء أصفر يشبه الذهب، ولا أدري أهو ذهب أم لا، ولكن قد أخبرني أحد مشايخ اليمن الكبار الذين ذهبوا إلى هنالك أنها مطلية بالذهب. هذا قبر الخميني وما فيه من الطواف والعكوف عليه والركوع والسجود له من دون الله تعالى. ثم ذهبت إلى حي تجريش في شمال طهران، فرأيت هنالك قبرا وهو قبر الإمام زاده صالح، وعنده زحام شديد من الرجال والنساء والأطفال، وهم ما بين مصل وطائف وداع وباك، وذلك القبر هو في غاية من الزخرفة والنقوش، وأهداني بعض القائمين على القبر صورا للقبر، وكذلك كتاب مفاتيح الجنان فيه أدعية كفرية وشركية، وفيه إسناد علم الغيب للأئمة، وفيه أنهم هم الذين سوف يحاسبون العالم يوم القيامة. ثم ذهبت إلى قبر إمام شاه عبد العظيم، ولعله جهة الجنوب من وسط العاصمة، فرأيت عنده أشياء تتناقض مع دين الإسلام، فمما رأيته عند هذا القبر رأيت إنسانا جاء وسجد إلى القبر، ورأيت آخر جاء وركع إلى القبر، ثم عند خروجه رجع القهقراء، أي رجع إلى الخلف ولم يعطي القبر ظهره من أجل احترام صاحب القبر. ورأيت القبر وفي غاية من الزينة والزخرفة، والناس هنالك يطوفون من جانبين، والنساء يطوفن من الجانبين الآخرين، وهناك زحام شديد، والناس ما بين طائف وممرغ خده، حتى أنهم يرفعون الأطفال الصغار ويمرغون خدودهم على جدار القبر، وبعض الناس هنالك معه بعض الكتب الصغيرة يقرأ أدعية منها، ومنهم المصلي ومنهم الخاشع الباكي. ثم ذهبت إلى قبر إمام عبد الله، وليس هناك زحام شديد، وهم يطوفون طوافا كاملا عند ذلك القبر، أي حول ذلك القبر، كأنهم يطوفون حول الكعبة. والذي يظهر لي أن الذي يمنعهم من الطواف كاملا عند القبور التي عندها زحام من أجل ألا يختلط الرجال بالنساء، وهؤلاء إن كان مقصدهم ذلك مثل أصحاب العراق الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه ثم سألوا عن دم البعوض هل ينجس أم لا، فهؤلاء قد وقعوا في الشرك الأكبر من الطواف والركوع والسجود إلى القبر ودعاء صاحب القبر. إذن هذه بعض القبور التي زارها فقط في مدينة طهران فقط، لم يجاوز غيرها. وقبر الخميني حوله كما ذكر عد إلى 586 غرفة فيها قبور، ثم تعب من العد. فهذا دين الرافضة، يريدون رد الناس إلى عبادة القبور. قد أرادوا هذا في اليمن، وقد كانوا أتوا بجثمان سيدهم حسين بدر الدين الذي هو عبارة عن كذب، رجل قتل قبل نحو 20 سنة، ثم جاءوا به قبل سنوات يزعمون أنهم أتوا برفات بقي له، رفات أو بقايا منه إلا هو الله أعلم بحقيقة الحال، لكن أرادوا تشييد الشرك وبنوا له قبة ضخمة ومزارا فاخرا مزينا بغاية الزينة، وعملوا الحشود والاجتماعات لافتتاحه، ثم يسر الله بطيران التحالف دمره، نسأل الله تعالى أن يدمر كل أماكن الشرك. هكذا في قبر الهادي في مدينة صعدة، وأنا أحكي لكم ما رأيت أنا. ذات مرة دخلنا إلى مدينة صعدة وما زلنا في دمان، والدعوة قائمة والخطباء موجودون، ونخطب في مساجد جوار مسجد الهادي. فقلت سأدخل مسجد الهادي أنظر ماذا فيه، المسجد أكبر من هذا المسجد، ممكن مثل هذا المسجد 3 مرات، وبعد هذا المسجد صرح ضاحي، وبعد هذا الضاحي بناء ممكن مثل بناء هذا المسجد أو أصغر قليلا، كله قبور. حجم القبر قل مثل السيارة الصالون، يعني موزع قبر هنا وقبر هنا وقبر هنا داخل هذا المبنى. فدخلت أنا بالنعال، لبست النعال ودخلت، فقام بعض الناس ينكر علي بشدة، يعني كيف تدخل هذا المكان الطاهر بنعالك؟ فخلعت النعال لأجل أنظر ماذا عندهم، فرأيت قبورا، وكل قبر بناء مرتفع ممكن حجم ارتفاعه كما سبق كالسيارة، وكل قبر فيه فتحة مثل النافذة في أثناء في وسطه، وكثير من الناس حول القبور، وبعض الناس يدخل رأسه من هذه الفتحة ويمسح خديه ورأسه، ويأخذ من تراب ذلك القبر يمسح جسده، وهكذا إلى القبر الآخر وإلى القبر الذي بعده. عدة قبور في ذلك المكان، مزينة القبور وعليها نقوش وورود وأبنية خشبية، والذي يدعو منهم يدعو، والذي يتمسح بها، والذي هو جالس عندها بيده مصحف يقرأ القرآن، وهكذا. هذا وما زالت دار الحديث بدماج موجودة في صعدة، بينه وبين المسجد الهادي مسافة يسيرة، ما زال الخطباء يخطبون هناك، والشرك قائم. ولم يكن للحوثيين وجود آنذاك في صعدة في المدينة، إنما كانوا في منطقة مران وضحيان وما حولها، ولكن كان هناك روافض لا يظهرون ولاءهم للحوثي خوفا من الدولة تلك الأيام، موجودون في مسجد الهادي. فهذا الذي يريده الرافضة للمسلمين، يريدون رد الناس إلى عبادة القبور من دون الله. نواصل نقرأ. قال: الأصنام والسخرية بالآخرة في إيران. ورأيت في بعض شوارع طهران في بعض الجولات صور تماثيل لبعض من يعظمونهم، ثم وصلت إلى مكان في وسط العاصمة وهنالك دكان كبير، فدخلت فيه فإذا فيه صور تماثيل، ورأيت في ذلك المكان صورة الجنة، يعني صوروا الجنة، وفيها التفاح والعنب والرمان والبرتقال وغير ذلك من النعم، وبجانب صورة الجنة صورة النار، صورة للنار، وأهلها يعذبون فيها، حيث أن بعضهم فوقه الحيات والعقارب والثعابين ومقامع من حديد إلى غير ذلك من أهوال النار، أجارنا الله من نار جهنم. وفي ذات يوم ركبت من طهران إلى قم. قم هذه عندهم مدينة العلم، فيها دور العلم الذي يتعلمون، الذي يريد يتعلم يرحل إليها، يسمونها قم المقدسة. قال: وفي ذات يوم ركبت من طهران إلى قم، وقم تبعد من طهران 160 كيلو مترا تقريبا، وكنت راكبا مع شخصين، فعندما تحركنا من وسط طهران مررنا من عند قبر الخميني، فإذا بأحد الرجلين وهي يتكلم العربية يقول: السلام عليك يا إمام، السلام عليك يا روح الله، السلام عليك يوم تبعث. وقد سبق أن تعرفت على هذين الرجلين في المطعم وقلت سأركب معهما إلى قم، فقال: لا بأس بذلك، حيث وواحد منهما عراقي والآخر بحريني، فر بدينه إلى أمريكا كما قال لي، وإنما جاء زائرا، يعني رواه العراق والبحرين. وسألني ذلك العراقي: من أين أنت؟ فقلت: من اليمن. فقال: ما المذهب عندكم؟ فقلت: المذهب عندنا المذهب الزيدي، أقصد المذهب في اليمن. وحصل بيني وبينهما تبادل كلام، ومما قال لي: ليس لنا عدو إلا الوهابية، ونسي قاتله الله اليهود والنصارى والمجوس والسيخ والهندوس والشيوعيين والوثنيين وغير ذلك، وهم يقصدون كل من تمسك بالكتاب والسنة فهو في نظرهم أنه وهابي، وإلا فمن هو محمد ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب هو عالم من علماء المسلمين، والأشياء الموجودة في كتبه موجودة في الكتب الأخرى كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وموجودة عند أصحاب المذاهب كالشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، وإنما هذه سياسة المبتدعين من أجل أن يحافظوا على بدعهم وألا يفضحوا أمام الناس، وأن يردوا الكتاب والسنة بمثل هذه الأعذار. قال: ثم وصلت إلى قم، وقفت السيارة بعيدا عن القبر والمسجد، فقال أحد هذين الشخصين: ذلك هو الحرم، يسمون القبور حرما. فنزلت فاتجهت إلى الحرم، أي إلى القبر، فقابلت أناسا كثيرين، ومنهم رجل قال بأنه من الهند، قال لي: مبارك على الزيارة، أو زيارة مقبولة. ورأيت هنالك كما رأيت عند القبور الأخرى، ورأيت أناسا علماء في غرف هناك يعلمون الطلبة، وهذه الغرف مملوءة بالقبور وهم فوق القبور، فقلت لهم: هذا لا يصلح، هي أن تجلسوا على القبور تدرسوا عليها. فقال لي أحد العلماء: هذا لا شيء فيها، وكلمة نحوها، وأنا لم أناقشهم. ثم ذهبت من عند القبر فوصلت إلى بعض الشوارع، فوجدت فوق دكان دفتر حج وزيارة قم، أي مناسك، لهم مناسك وحج إلى هذا القبور، وهذا موجود في زمن قديم، قد ذكر هذا الشيخ الإسلام أن لهم كتبا مؤلفة في مناسك المشاهد، مناسك القبور. فقلت لأحد المارة وهو يتكلم العربية، قلت له يعني أنهم يزورون هذا المكان ويحجون إليه؟ فقال نعم. فأعدت كلامي مرة أخرى من أجل أن أتثبت، فقال هذا يعني أن الذي يريد مكة يسجل ها هنا، ولعله أراد أن يغالط. عند أن رآني أتثبت من الكلام، ثم إذا بي أمر فإذا بي أسمع صاحب سيارة وهو يقول الحرم الحرم، أي يطلع الركاب إلى الحرم بحد زعمه. فقلت له القبر تعني؟ قال نعم. قال لعن الصحابة في إيران، ومما سمعت من أحد اليمنيين وهو يدرس هنالك الطب، قلت قال هنالك قبر أبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر في أصفهان، يطوفون حوله ويقولون ألف لعنة على عمر، وعندهم عيد يجتمعون عند قبره، عيد يعظمونه فيه اليوم الذي قتل فيه عمر. وما أدري كيف حصلوا على قبره أو على جثته، إنما هو وهم كأنهم عملوا له مشهدا، وإلا فهو قتل عمر في المدينة ثم نحر نفسه، ثم رأى أنه مقتول نحر نفسه وقتل في المدينة، ولكن كأن المرض عملوا له قبرا مشهدا كاذبا. قال وأخبرني أن هنالك من الإيرانيين عند أن يبول يقول إنه يبول على رأس عمر. هذا ما رأيته في إيران مما يتعلق بالقبور وأحوال الناس عند القبور، وكذلك ما رأيته من التماثيل. ثم ذكر كلاما لعلنا نجاوزه لأن فيه يعني رد تعظيم القبور وبيان أن مذهب علي رضي الله عنه التحذير من ذلك، ويريد يرد عليهم بهذا. نحن نريد نقرأ واقعهم حتى يكفينا الوقت للقراءة، يعني هذا الكلام تتمة صفحة 8 وصفحة 9 كله في بيان بطلان عبادة القبور والأدلة على ذلك وحديث علي رضي الله عنه في التحذير من ذلك. قال في صفحة 10 قال ادعاء علم الغيب لغير الله. ومما رأيت مسجدا يسمى مسجد كاهي في حي تجريش في شمال طهران، ورأيت في هذا المسجد ورقة معلقة على جدار المسجد ومكتوب عليها عن الحسن ابن مهدي العسكري، قال إنا لا يعزب عنا، أي لا يغيب عنا شيء من أخباركم، ولسنا ناسين لذكركم. وذكر المرجع في تلك الورقة وأشار إلى بحار الأنوار. وأعطوني كتابا هدية من سدنة قبر إمام زاد صالح، وهذا الكتاب اسمه مفاتيح الجنان، قرأت فيه توسلات مبتدعة وأدعية شركية، وفيه إسناد علم الغيب للأئمة، وفيه أن أئمة الشيعة هم الذين سوف يحاسبون الناس يوم القيامة. إلى أن قال في رأس صفحة 11 قال والرافضة الشيعة إسناد علم الغيب للأئمة عندهم شيء مسلم به، نعم وهذا من عقائدهم أن أئمتهم يعلمون الغيب، وبوبوا على ذلك أبوابا، وذكروا بعض المغيبات التي ذكرها الأئمة كما هو موجود في بعض كتبهم، منها كتاب سلوني قبل أن تفقدوني. هذا الكتاب مما قرأنا عليكم منه قبل، هو موجود في نحو 20 مجلد منسوب إلى علي رضي الله عنه كذبا. هذا الكتاب من ضمن الكتب التي مسكت كما أخبرناكم قبل أيام في بعض النقاط هنا، التي هي من كتب السحر وفيها من كتب الرافضة كثير، منها نسخ كثيرة من هذا الكتاب الذي هو سلوني قبل أن تفقدوني في نحو 20 مجلد ينسبون إلى علي، فيه الكفر البواح في أن علي يعلم غيب الدنيا والآخرة، وأنه يدبر أمر الدنيا والآخرة ونحو ذلك. قال: ومنها كتاب علي والوصية، ومنها كتاب مفاتيح الجنان، وغير ذلك من كتبهم. قال: تحريف الرافضة لمعاني القرآن. وكذلك ذكر في كتاب مفاتيح الجنان المتقدم الذكر أن أئمة آل البيت هم الذي سوف يحاسبون العالم يوم القيامة، وأن الذي ليس بشيعي سوف يدخلونه النار، والذي هو شيعي سوف يدخلونه الجنة. وهذا الكلام موجود في كتاب علي والوصية، رقم الحديث 100 إلى 103. ويفسرون قول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أن علي بن أبي طالب سوف يقف على الأعراف ويعرف من ناصره ويدخله الجنة، ويعرف من أبغضه ويدخله النار. ويفسرون قول الله عز وجل: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، ويقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي بن أبي طالب: أدخل الجنة من أحبكما، وأدخل النار من أبغضكما. وذلك قوله تعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. كل هذه مكذوبات وموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الكفار كما فسروه، ومعنى الكفار كما فسروه، هو الذي كفر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعنيد هو الجاحد حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخلافة،

ويقولون في نفس الكتاب إن علي بن أبي طالب يدخل أحباءه الجنة بغير حساب، ويروون أحاديث في بعض كتبهم، وقد جئت ببعض الملصقات من إيران ومكتوب عليها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. وفي حديث آخر: من أحب عليا دخل الجنة وإن عصاني، ومن أبغض عليا دخل النار وإن أطاعني. هو حديث قدسي، كذب، تناقض صريح القرآن هذه المكذوبات. قال: إذن لا حاجة للإنسان في الإسلام وله أن يزني ويشرب الخمر ويعمل جميع المنكرات والفواحش ويحب علي بن أبي طالب وسوف يدخل الجنة. نعوذ بالله من الجهل والزيغ والضلال. وهذا يضعون لهم هذه الأحاديث لأجل أن يبرروا لهم أفعالهم، فهم ناس أهل شرك، أهل فواحش، أهل منكرات، فيضعون مثل هذه الأحاديث يقول: يكفيكم حب علي، افعلوا ما شئتم ويكفي حب علي. قال: ورأيت في أحد الدكاكين في شارع ناصر خسرو كتابة: ولاية علي بن أبي طالب حصن، فمن دخل حصني أمن من عذابي. وكما سبق أن ذكرت أن في ذلك الكتاب الذي أعطوني هدية، كتاب مفاتيح الجنان، أن حساب العالم يوم القيامة ومرجع العالم يوم القيامة إلى أئمة الشيعة، وأنت يا مسلم عليك أن تسمع كلام الله وأن تحكم بنفسك على تراهات وخزعبلات الشيعة. قال الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله الذي يحاسب الناس. وكما قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجئت بكتب من هنالك، ومنها كتاب اسمه شرح أصول الكافي. هذا كتاب الكافي للكليني عند الرافضة مثل صحيح البخاري عند المسلمين، عمدتهم ومرجع رواياتهم. ومعه كتاب آخر وهو بحار الأنوار للمجلسي. فهذان الكتابان عند الرافضة: الكافي للكليني وبحار الأنوار للمجلسي، كصحيح البخاري ومسلم عند المسلمين. أكثر عقائد الرافضة، بل عقائد الرافضة وكفرياتهم مأخوذة منها. بحار الأنوار أظن في 100 مجلد، وأصول الكافي نحو ذلك 50 أو 60 مجلدا. قال: وجئت بكتب من هنالك، ومنها كتاب اسمه شرح أصول الكافي، وفيه أشياء ليست من دين الإسلام. ومما في أن هنالك مصحفا يسمى مصحف فاطمة مثل القرآن 3 مرات. قال: ما فيه حرف من قرآنكم، وفيه أخبار من قبلكم، إلى غير ذلك مما في الكتاب من مخالفات لدين الإسلام، وهو من المراجع المعتمدة عندهم، بل هو أصل دين الشيعة في هذه الكتب. قال: التبرج في إيران وكذا في تلك البلاد، ما رأيت امرأة قط وهي مغطية لوجهها، وإنما تلبس المرأة عباءة تغطي جسدها، ويلبسن البنطلونات. فإن هذه الدولة المسلمة ادعاء من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، إلى غير ذلك من الأدلة. قال: رمضان في إيران وكذلك رأيت في نهار رمضان رجالا ونساء بكثرة في بعض الشوارع وهم طوابير، فسألت عنهم فقالوا: هؤلاء يدخلون السينما في صباح رمضان. هذه دولة آل بيت

0: الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل أي في حد زعمهم، والسينما في دولة الرافضة يفتحونها من الصباح. ومما رأيت، رأيت الرجال لا يغسلون أرجلهم عند الوضوء. هذا تبديل أحكام الله في إيران، أحكام شرعية يغيرونها، هذا معروف من دين الرافضة، يرون المسح على الرجل، وإنما يمسح على ظاهر قدمي مباشرة ولا يغسل رجليه. إلى أن قال بعد أن بيّن أن هذا الفعل مخالف للأدلة: وكذلك رأيناهم في إيران يصلون ويضعون تحت جباههم طينة مصلحة من طينة كربلاء، ولها فضل عظيم عندهم، وقد رووا في فضائلها أحاديث. وهذا الطين يوجد في جميع المساجد في طهران، وكذلك يوجد في الفنادق، وكذلك هنالك في إيران عندما يصلون يقوم واحد بجانب الإمام لا يصلي مع الإمام والمأمومين، يعني واحد واقف بجانب الإمام لا يصلي، وإنما ينقل للناس المأمومين صلاة الإمام ويترك صلاة الجماعة. ورأيت بعضهم صلى بعد الانتهاء من الجماعة وحده، أي بعض هؤلاء المبلغين صلى وحده، وبعضهم في مساجد أخرى خرج ولم يصلي. كذلك رأيت في بعض المساجد يقوم الإمام ويقوم المأمومون لعله إلى جهة المشرق وجهة القبلة ويقولون: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال بعد أسطر: وكذلك في إيران ليس عندهم إلا ثلاث أذانات، يؤذنون إلا ثلاث مرات، الظهر والمغرب والفجر، وهم في علمهم في عملهم هذا، في عملهم عندنا قال علمهم، وهم في عملهم هذا مخالفون للكتاب والسنة ومخالفون لجميع المسلمين بما فيهم المذاهب الأربعة. وكذلك رأيتهم يقنتون في الركعة الثانية من كل صلاة. قال: دعاء غير الله في إيران. ومما رأيته وسمعته رأيت أناسا كثيرين وهم يقولون: يا علي، يا فاطمة، يا قائم الزمان، أدركني. قائم الزمان أي المهدي الذي يزعمون أنه سيخرج. ورأيت في بعض الشوارع وفي بعض الدكاكين لوائح وخرقا مكتوب عليها أدعية شركية. ودخلت فناء حوزة علمية، حوزة العلمية بمعنى مركز دار علم، فناوي المتسع الذي حوله، كنت أريد منهم كتبا فقابلت طالبا، وكذلك قابلت البواب، فحصل أن سألني أحدهم: أأنت سني؟ فقلت: نعم. وجرى بيننا كلام، فإذا بالطالب يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، وإذا بالبواب يرفع رجله إلى أعلى ثم يعيدها إلى الأرض، وهذا يعني أنه يضع رجله على عمر كما صرح بنفسه. فإذا كان هؤلاء يدعون غير الله ويكفرون وينسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا بقي لهم من الإسلام؟ ثم ذكر بعض الأدلة في فضل الصحابة وتحريم الشرك. قال: انتهاك حرمة رمضان وتضييع الصلوات في إيران، وتضييع الصلوات في إيران. ومما رأيت، رأيت أناسا كثيرين في نهار رمضان وهم مفطرون في الدكاكين وفي الشوارع وفي الفنادق في نهار رمضان على الملأ. وأخبرني أكثر من واحد أن نسبة المفطرين في نهار رمضان من الإيرانيين تصل إلى 95%، ومنهم من قال 70، ومنهم من قال 80%، ومنهم من قال 50%. هذه هي دولة الرافضة، تهدم ركنا من أركان الإسلام. وقد دخلت في بعض المساجد في رمضان فما وجدت إلا ثلاثة أناس أو أربعة، وكل يصلي وحده، وهذا في وقت المغرب. وأخبرني الأخ عبد القادر المفضل أن بقية المساجد كذلك. ومما شاهدته في إيران شاهدت مساجد صغيرة والمصلون قليلون، على الرغم أن سكان طهران 15 مليونا إلى 17 مليونا. هذه المدينة التي هي عاصمة إيران ما بين 15 إلى 17 مليون فيها من الناس، ولم نرى في طهران مسجدا يصلون فيه الجمعة، لا يوجد مسجد واحد صلى فيه الجمعة، وإنما يصلون في ساحة الجامعة، فكم عسى أن تتسع ساحة الجامعة فأكثرهم لا يصلون الجمعة. وكذا مما شاهدته ورأيته، شاهدت الإيرانيين وهم يلبسون اللبس الإفرنجي ويحلقون لحاهم، وهناك الآيات أي العلماء، آيات الرافضة أي علماءهم، يلبسون عباءات سوداء فوق البنطلون، وكذلك الآيات رأيت منهم من يأخذ لحيته من لحيته. قال: الزنا في إيران باسم المتعة. ومما رأيت وسمعت به وهو أن صاحب الفندق الذي نزلنا عنده قال لي: هل تريد أن تتمتع، أي تأخذ امرأة تتمتع بها؟ ونفس هذا الكلام قاله رجل سائق سيارة. وزواج المتعة قد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن أكثر من صحابي، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين، وكذا جاء عن الربيع ابن سبرة الجهني عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال إنها حرام إلى يوم القيامة، وقد نقل الإجماع النووي على تحريم نكاح المتعة، وهذا كثير الآن في أوساط الحوثيين إفشاء نكاح المتعة، بل عملوا المتعة الجماعية كما أفتاهم بدر الدين الحوثي بفتوى نشرت عنه وعليها ختمه أنه يجوز المتعة الجماعية في مكان واحد لكثير من الناس والنساء. قال: تعظيم دين المجوس في إيران. وكذلك أخبرني أحد المتعالجين في المستشفى حيث وهو يمني، وجاء عيد رمضان وهو في المستشفى، فعطلت الدولة لعيد الفطر يوما واحدا، عطلت عيد الفطر يوم واحد، وأكثر الموظفين لم يعطلوا لأنفسهم بل واصلوا العمل. وفي عيد النيروز الذي هو عيد المجوس، عيد عبدة النار، الدولة الرافضية تعطي عطلة رسمية 4 أيام، والموظفون يعطلون لأنفسهم 10 أيام إلى 15 يوما. فيا مسلمون، بماذا يفسر عمل هذه الدولة عندما تعطي عطلة لعيد عبدة النار 4 أيام؟ عيد المجوس 4 أيام عطلة، عيد المسلمين يوم واحد وأكثرهم يداوم لا يأخذ عطلة. قال: الكنائس ومعابد المجوس في إيران. وكذلك رأيت كنائس النصارى واليهود ومعابد المجوس، ولم أرى مسجدا لأهل السنة في طهران ولا لأهل المذاهب الأربعة المعروفة، لا يوجد مسجد لأهل السنة من أهل المذاهب الأربعة، ولا تقام جمعة في مسجد من مساجد طهران، والكنائس لليهود والنصارى والمعابد المجوسية بكثرة، بل قد حاول البعض في إقامة مسجد لأهل السنة في طهران فلم يسمح لهم، وها فهذا دليل واضح على حقدهم الدفين على أهل السنة. بل أخبرني بعض الناس أنه كان هنالك مسجد سنة للشيخ فيض في مدينة مشهد فخربته دولة الرافضة، وهذا الحال في اليمن، هم قادمون على ذلك إن لم يتدارك الله تعالى المسلمين برحمته، وقد سلبوا كثيرا من مساجد أهل السنة ودمروا كثيرا منها، والذين هم تاركون لهم حاليا إنما لأغراض سياسية فقط، وإلا لن يتركوا أحدا من أهل السنة، لن يتركوا أحدا ليس برافضي أبدا. ومما رأيته قابلت رجلا إيرانيا وعنده مكتبة، فقال لي إنه سني وهيئته ليست سنية، هو حالق للحيته ولابس البنطلون، ولعله يقصد بالسنة التي يدعيها أنه ليس برافضي ولا شيعي. وهذا تعارف عليه كثير من الناس، إن الذي ليس برافضي في تلك البلدان يقول أنا سني. فأردت أن أتصل من عنده ذات مرة فخاف على نفسه وقال أرجوك المعذرة، أنا أعد مجرما في نظر الدولة لانتساب للسنة. ومن النكت الظراف أنه كان يسكن في الفندق الذي كنا فيه رجل إيراني في غرفة بجانبنا، فعرف أننا سنيون فتحدث معنا وقال لي بصوت منخفض هو سني. فقلت لماذا تخفض صوتك؟ فقال لي كي لا يعرف صاحب الفندق أنني سني. ثم قام فإذا به يدعو غير الله ويقول يا علي، ولعل هذه اللفظة صدرت منه من كثرة ما يسمع ذلك. ورأيت رجلا أعمى يدور في الشوارع وهو يسأل الناس مالا وصوته لا ينقطع وهو يقول يا علي. وكذلك قابلت رجلا إيرانيا يشتغل في السفارة اليمنية فحصل بيني وبينه كلام ومحادثة، فقال أشياء مما قال إن الله أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، واستدل بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكذلك سمعت واحدا آخر من رافضة اليمن يستدل على أن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم أن علي هو الخليفة، والآيات صريحة في بعدها تبين أنه يوم القيامة قيام الساعة والبعث. وقرأت هذا الاستدلال في بعض كتبهم، فالرافض يفسرون القرآن على ما يهوون. وقابلت امرأة في السفارة اليمنية في طهران وهي إيرانية، فكنت أتكلم مع بعض اليمنيين في شأن القبور والطواف حولها في إيران وأن هذا ليس بمشروع، فقالت هذا لا شيء فيه، وعندكم في السنة هذا موجود، هنالك في العراق عند قبر عبد القادر الجيلاني يعملون كذلك. فقلت هذا ليس من السنة، هؤلاء مخالفون للإسلام ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبرني الأخ عبد القادر مفضل هاشمي يشتغل في السفارة اليمنية في طهران آنذاك بأن الإيرانيين في بيوتهم التبرج والاختلاط وغير ذلك كمثل الأوروبيين. هذا بعض ما استحضره في هذه العجالة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن هذه نبذة مما رأى وشاهد مما عليه رافضة إيران، والذي يراد نقل هذا الواقع إلى اليمن، أن تصير اليمن بلاد الرافضية. وقد أسمعني بعض إخواننا أمس أو قبل أمس كلمة لبعض علماء العراق الرافضة وهو الكوراني، يقول إن عبد الملك الحوثي حمله رسالة إلى مرجعية الشيعة السيستاني يطلب منه مبلغين أي دعاة للمذهب الجعفري في اليمن، وقال أنشئوا في كل محافظة حسينية وادعوا فيها إلى المذهب الجعفري، أي المذهب الرافضي الاثني عشري وموجود في اليمن، لكن يريد دعاة يأتون مبتعثين من العراق وإيران رسميا وفي كل محافظة، يريد من المحافظات التي هم يسيطرون عليها. فلا يمكن أن يكون هؤلاء أعداء لأهل الكفر، بل حسب ما قرأت في بعض المصادر أن الإحصائيات التي أجريت ليهود العالم، أحصوا اليهود في العالم وكان أكثر نسبة من اليهود في إيران. كم يتبع الدجال من يهود أصبهان؟ 70,000. إذن هم جنود الدجال، 70,000 من يهود إيران يهيئون للدجال، فإذا هم مربون لليهود محتضنون لهم. لا يمكن أبدا أن يكون الرافضة أعداء لليهود، عندنا أدلة شرعية وعندنا قصص تاريخية واقعية تبين لنا أن اليهود والرافضة لا يمكن أن يكونوا أعداء، بل هم أولياء، بعضهم أولياء لبعض، وإن أظهروا العداوة لأجل استغفال بعض المسلمين. فواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك، ولا يصدقوا إعلام الرافضة الكاذب وأنهم أعداء اليهود. لا الإيرانيين ولا العراقيين من الرافضة، ولا الذين في اليمن من الحوثيين، ولا الذين في لبنان، ولا الذين في سوريا، كلهم لا يمكن أن يكونوا أعداء اليهود. دولة إسرائيل على حدودهم جميعا، بالمقربة من إيران وعلى حدود سوريا والعراق ولبنان، لماذا ما يقاتل اليهود إذا كانوا صادقين؟ يأتي صاحبنا الحوثي يضرب من اليمن من الحديدة صاروخ إلى دولة إسرائيل، بدل هذا الصاروخ يحملونه من إيران إلى اليمن ثم يضربونه من إيران قريب، ما في داعي حمله ونقله بالبواخر إلى اليمن. كما سبق هذه إن شاء الله رسالة قرأناها، وبإذن الله إذا في فرصة أخرى في يوم آخر نقرأ الرسالة الأخرى التي هي أوجه الشبه بين اليهود والرافضة وعلاقة الرافضة باليهود عبر التاريخ، وحوادث كثيرة تبين ولا بعضهم لبعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبد الله ابن منير، سمع أبا النضر وهو هاشم ابن القاسم، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا الباب في فضل الرباط في سبيل الله، وقيده البخاري رحمه الله في رباط يوم لأنه هو الوارد في الحديث. والرباط معناه ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، المكان الذي يكون مشتركا أو الذي يكون فاصلا بين المسلمين والكافرين. فالرباط هو ملازمة ذلك المكان لحراسة المسلمين منهم، لئلا يحصل على المسلمين ضرر. ويسمى هذا المكان الذي بين المسلمين والمشركين بالثغر، فملازمة هذا الثغر والبقاء فيه هو الرباط. وقد كان بعض السلف يسكنون الثغور، اتخذوا من الثغور مساكن وبيوتا طمعا في هذه الأحاديث ليكونوا مرابطين في سبيل الله. بقي هل يشترط أن يكون خارج الوطن خارج البلد؟ اشترطه بعض العلماء كما نقله ابن حبيب عن مالك أنه يشترط أن يكون الرباط في غير الوطن، أما الذي في وطنه لا يكون مرابطا. قال الحافظ: وفيه نظر، أي ليس هذا بشرط، فإن الإنسان قد يكون في وطنه وبيته وهو في هذا الثغر ساكن، وينوي بالبقاء في هذا المكان دفع المشركين إن أرادوا الدخول على المسلمين، فهو مرابط ولو كان مستوطنا في ذلك المكان. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد فسرت المرابطة هنا بقول ورابطوا، أي بالرباط في سبيل الله. قال الحسن البصري وقتاده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أي على طاعة الله، وصابروا أعداء الله في الجهاد، ورابطوا في سبيل الله. ففسروا هذا الرباط في سبيل الله. وجاء أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: اصبروا على الطاعة، وصابروا لانتظار الوعد، ورابطوا العدو، واتقوا الله فيما بينكم. وجاء عن زيد بن أسلم قال: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا الخيل. أي فسرها بالآية. ومن رباط الخيل. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا داخل في الأول، فإن الذي يرابط قد يرابط بخيله ويربط خيله معه في الثغر. أيضا من الرباط الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولذا فسر بعض السلف قوله تعالى ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة، جاء نحو هذا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، قال: لأن هذه الآية حين نزلت في زمن الصحابة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رباط، لما كانوا يغزون ويرجعون ولم يكن هناك رباط في ثغور، ولكن الصحيح أن الآية عامة وهي شاملة أيضا للرباط في سبيل الله، ولا يمتنع أن يأمر الله تعالى به وليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه سيوجد بعد. فإذا الرباط في قول ورابطوا شامل للرباط في سبيل الله وشامل لانتظار الصلاة بعد الصلاة وشامل أيضا لرباط الخيل وتجهيزها وإعدادها، فالآية عامة. وذكر أيضا حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا فضل عظيم، أن رباط يوم خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة، أي بقعة الصوت، مكان الصوت، صوت العصا، خير من الدنيا وما عليها. والروح يروح العبد في سبيل الله والغدوة، الروحة هي الذهاب في آخر النهار، والغدوة هي الذهاب في أول النهار، خير من الدنيا وما عليها، أي ذهابه إلى الجهاد وإلى الرباط في سبيل الله، سواء ذهب أول النهار أو آخر النهار، خير من الدنيا وما عليها. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا اللفظ في هذا الحديث موقف ساعة يدل على أن الرباط ليس أقله يوم، لأن الحافظ أشار إلى هذا، قال: وأما تقييد البخاري بقوله يوم في الترجمة وإطلاقه فلا، فكأنه أشار إلى أن مطلقها، أي مطلق الآية ورابطه، يقيد بالحديث، فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة. لا، بل هذا الحديث موقف ساعة يدل على أنه قد يقف في سبيل الله وفي الثغور ولو ساعة، وله الأجر العظيم. فهذه الأدلة كلها فيها فضل الرباط في سبيل الله وفضل المواقف التي يقفها الإنسان في الجهاد. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، تحلب ثم تترك وقتا ثم تحلب ثاني، هذا الوقت الذي بين الحلبتين من جاهد في سبيل الله عز وجل هذا الوقت دخل الجنة. وتأمل قول من جاهد في سبيل الله ولو سلم ورجع إلى أهله فهو موعود بالجنة. أخوان يقول: هل من الرباط بقى الإنسان في مؤخرة الجبهة إذا كان لحاجة المجاهدين؟ فنعم، إذا كان هذا المثل المقدمة وهذا في مؤخرته وهو لا يزال في الثغر غريبا منه ولخدمتهم وحاجتهم، فهو كذلك مرابط في سبيل الله. أخوان يقول ذكرت أنه لم يكن هناك رباط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغزوة الخندق وفي كثير من الأحاديث أنهم كانوا يرابطون؟ لا، في غزوة الخندق هذه غزوة قد غزاهم المشركون، الرباط يعني يلزم الثغر الذي يخشى دخول العدو منه، أن يكون العدو في موضعه وهذا في موضعه، وإن لم يكن بينهم قتال، يعني هذا الرباط الذي كان منفيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة بعد أن تنتهي المعركة يبقون في مكان، انتهت غزوة أحد رجعوا المدينة، انتهت غزوة بدر رجعوا المدينة، انصرف المشركون يوم الأحزاب فرجعوا المدينة، فهذه غزوات قد حصل فيها قتال، ولكن المراد الرباط الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملازمة الثغور ولو لم يكن هناك غزو لكن خشية أن يدخل العدو منه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر كبروا يهل العقيدة والمدد نفيركم لرض الشرف حيث المراجل تمتحن هبوا لنصر دينكم
1: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز من عنده جل وعلا فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله ونصر الله جل وعلا آتيهم ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به
0: هبوا لنصر دينكم هاتوا البنادق والعدد وجب علينا تصفيات لنجاس من أرض اليمن
1: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون
0: النصر من رب السماء والخوي المؤتمن
1: فليس النصر بقوة لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة لا بجيوش مدربة ولا مهيئة ولكن النصر من عند الله فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فالتوكل على الله هو أساس النصر التوكل على الله هو أساس القوة التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله ونصر الله جل وعلا آتيهم ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز

فاسقون. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله.

القيام بحدود الله وفرائضه، فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه الحق.

0: أقدامكم.
1: فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
0: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
1: ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا فقال في صفاتهم:

0: الأمور.
1: هذه صفاتهم إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم، وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد

0: لهم الغالبون.
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين. لا بقوة ولا بكثرة، ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي وأنتم فيها قليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف بتوكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ومما يكون به التمكين أيضا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن. فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين:
0: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،
1: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله:
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر، فالصبر به النصر. مئة صابرة يغلبون ألفا من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما وفيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعدال المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماةً لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آت ووعد الله بالتمكين آت، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء: والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا زال قويا جلدا لم يضعف. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام. فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو، فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان، ولقي العدو جاز له أن يفطر ولو كان مقيما كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال، فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام. الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فإذا بواب البخاري من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن الصيام يضعفه. قال أنس كان أبو طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام، كما جاء في رواية لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات كان قلما يصوم، فالمراد نفي كثرة الصيام وأنه إن صام صام قليلا نادرا لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ وقوله والمراد بقوله يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية، فيدخل فيه أيام التشريق، لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قال وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال أن أبا طلحة قرأ انفروا خفافا وثقالا، فقال استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني، فقال له بنو نحن نغزو عنك، فأبى فجهزوا فغزا في البحر فمات، فدفنوا بعد 7 أيام ولم يتغير، بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه، وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له، أي في صيام التطوع، فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه كما سبق؟ أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح، يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر وكان هناك لقاء للعدو، فقد سبقت معنى المسألة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية في زمنه أن يفطروا ليلاقوا العدو، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الفطر بالقوة، إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. قال والمسافر والمقيم كلاهما يحتاج إلى القوة في القتال، فإذا كان الفطر أقوى فيجوز أن يفطر ليتقوى، سواء كان في سفر أو في حضر، وهذا في حال لقاء عدو. أما إذا لم يلاق عدو أو كان فقط مجرد مرابط يستطيع الصيام بدون ضعف ولا مشقة، فهذا يجب عليه الصيام الفريضة. فإن ضعف حتى ولو لم يلاق العدو وكان في رباط وأصابه الضعف جاز له أن يفطر. أخوني يقول لو كان الإنسان معتادا للصيام البيض فصادفت أيام التشريق، أي كما في شهر ذي الحجة، فكيف هل يصوم؟ وهل إذا لم يصم يؤجر؟ لا لا يصوم، أيام التشريق منهي عن صيامها، ولم يرخص فيها لأحد إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، وهو مأجور على ذلك إذا لم يصمها، مأجور على صيامه الذي اعتاده. أخ يقول بعض المرابطين يفطر ولو لم يكن هناك لقاء العدو، كمن يكون في النقاط؟ هل يكون هذا مثل الذي يفطر متعمدا؟ أما إذا كان يفطر بدون لقاء عدو ليس عليه مشقة فهذا لا يجوز له الإفطار، لا سيما الذي يكون في النقاط مثلا في مؤخرات الجبهات ومواقع القتال، وليس عليه من ذلك مشقة ولا ضرر، فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو، وإذا صام ضعف، أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقال العدو ويشعر بالضعف، وربا باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف، فهذا له وجه إذا أفطر. وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو، إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم، قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان، فربما أفطر أمامهم، هذا يراعي الناس، وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم، ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة، من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له، أن يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل إن سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
4: اقرأ التاريخ، اقرأ ما ذكره الإمام الثقة الصدوق شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وأنهم في كل حروب الكفار على المسلمين سواء في الشام أو في بلاد الترك أو في العراق أو في الجزيرة كان الرافض مع اليهود وفي صفهم، قال ومعاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، ما كان أهل العلم يسمون الرافضة إلا بحمير اليهود يركبون عليهم في ضرب بلدان المسلمين. انظر اليوم من دمر البلدان السنية في بلاد المسلمين، دمروا بلاد العراق ثم دمروا بلاد سوريا وهم يريدون تدمير بلاد اليمن، لكن الله حفظها بالصحوة الدعوية وبهذه الدعوة السلفية وبالعلم القائم فيها وبما حصل للناس من توعية وتحصين حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، عجز في كثير من المواضع عن بث عقائده ولم يقبلها الناس. يريدون ضرب بلاد الإسلام، يريدون تسليم بلدان الإسلام لليهود. انظر آخر معقل من معاقل بلاد فلسطين، مدينة غزة وما حولها دمروها، وفي آخر المطاف رئيس حركة حماس يقتل في بلاد إيران، يقتل في بلاد الرافضة. هذا الرجل لو عمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ما وثق بالرافضة، ولكن استخدموه حتى انتهى دوره ودمروا بلاد المسلمين، ثم قدموه كبش الفداء. لماذا؟ لأن عقيدته سنية ليست رافضية، مع خدمته لهم وموالاته لهم وقربه منهم ما رضوا عنه. انظر إلى بلاد اليمن، رئيس البلاد السابق ماذا قدم لهم؟ قدم لهم بلدا بما فيه، بلدا بأمواله، كانت البنوك التي في صنعاء فيها ملايين الدولارات، سلمت للحوثيين، سلمت لهم الألوية والأسلحة والطائرات، سلم لهم البلد بما فيه، وفي آخر المطاف قدموه قتيلا قربانا لإيران، لأنه ليس على عقيدة الرافضة. والله إن كل من والاهم وليس برافضي مهما قدم لهم من الخير أن مصيره مصير هؤلاء، وهؤلاء لا يمدحون يذمون، دمروا بلدان الإسلام. حركة حماس دمرت بلاد غزة بمعاونة من الرافضة واليهود، شعروا أو لم يشعروا، دمروا بلاد المسلمين. هؤلاء الذين والوا الرافضة في بلاد اليمن وغيرها دمروا بلاد المسلمين، فهل سيفقه المسلمون ذلك؟ جعلوا هؤلاء الذين خدموهم ووالوهم، جعلوهم عبرة للناس، بدأوا بهم قبل غيرهم، قتلوهم قبل أن يقتلوا غيرهم. فيا أيها الناس، والله لن يكون الرافضي يوما عدوا لليهود، ولن يكون اليهود عدوا للرافضة. انظروا في هذه البلدان ماذا يحصل لها من الضغوطات، بلداننا هذه المحررة ماذا يحصل لها من الكيد من المكر، وماذا يحصل للرافضة من التقوية والتلميع والإعانات. كانت الجيوش المجاهدة السنية في هذه البلدان على مشارف ميناء الحديدة، بل بعض إخواننا قتل في الميناء، في ميناء الحديدة وصلوا إليه. هل رضي اليهود بذلك؟ أخروهم عشرات الكيلوهات حتى يبقى ذلك المصدر مصدرا لتغذية الرافضة. في هذه البلدان اتخذوا القرارات الاقتصادية لمحاربة الرافضة ومحاربة بنوكهم، أبى هذا اليهود وألزموهم بإلغاء هذه القرارات التي فيها مساس باستقرار الرافضة. فيا مسلم لا تخدع، يا معشر المسلمين لا تخدعوا بالرافضة، لن يكون الرافضة يوما أعداء لليهود، ولن يكون اليهود يوما أعداء للرافضة، بل هم أولياء، بل هم إخوة وأصحاب لضرب المسلمين ولتدمير بلدانهم. كيف يثق مسلم يرى هذه الأحداث بعينه؟ لا نقول اقرأ التاريخ، بل انظر ما ترى بعينك، انظر الموالاة والمؤاخاة والمناصرة بين الرافضة وبين اليهود، تعرف ذلك. تلك السفن التي يدعى أنها سفن إسرائيلية اختطفت من قبل الرافضة هي في الحقيقة دعم بالأموال والأسلحة قدمت للرافضة على تغرير بالمسلمين. كفى كذبا، كفى ترويجا للكذب، كفى غفلة من بعض المسلمين أن يصدق الرافضة أنهم أعداء اليهود، وهكذا بعض المسلمين يصدق ما يسمعه من الإعلام والدعايات من استقرار بلدان الرافضة أو رخص الأسعار فيها أو نقص الصرف للعملات فيها أو نحو ذلك. مسكين هذا يغتر بالظاهر. اسأل أهل تلك البلدان، اسأل من يعيش فيها عن شدة معاناتهم وشدة فقرهم وحاجتهم. اسأل أهل تلك البلدان عن إهانة الرافضة لهم، اسأل أهل تلك البلدان عن استبداد الرافضة بكل خير دونهم. قتلوا أبناءهم، دمروا مساجدهم، هجروهم من بيوتهم، أخذوا أولادهم إلى الجبهات، انتهكوا أعراضهم، واختطفت بناتهم، وامتلأت سجون الحوثيين بالنساء اليمنيات. اسأل أهل تلك البلدان عما يعانون من الرافضة، اسأل التجار عما يعانون من فرض الرافضة عليهم من الجبايات. قاسموا التاجر ماله صحاحا، ربما أخذوا نصف ماله أو ثلثي ماله، ولا يفنونه إلى نهايته، لأنهم لو أفنوه لفقدوا مصدرا من مصاريد الدخل، لكن يجعلونه قائما ويجبون منه الأموال ليكون مغذيا لهم. والله تجبى الأموال بكل شيء، عن البيوت المؤجرة وعن التجارات وعن كل ما يستطيعون الجباية فيه. أرهق الناس، وبعض المسلمين يقول لا، هناك الأسعار رخيصة، هنالك الصرف نازل، ونحو ذلك من الأخبار. فلا تكن أيها المسلم مغفلا، لا تكن مغفلا، واسمع قول أمير المؤمنين: لست بخب والخب لا يخدعني، لا يمكن أن أخدع. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يخدع من نفس الجهة مرات متعددة. تأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. احذر المنافقين الذين يستطيعون الكلام، لا نفاق أوسع من الرفض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذا كان كل من أراد الطعن في الإسلام يتستر بستار الرافضة، فإن الرفض هو أوسع أبواب النفاق والزندقة، أوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. دين الرافضة مبني على دين اليهودية والنصرانية، ليس من دين الإسلام، وإنما يغررون بمن استطاعوا التغرير به من المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين، وأن يحفظ بلدانهم، وأن يحفظ عقائدهم من مكر الرافضة المعتدين.
5: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فهذه قصيدة نظمتها بعنوان: صواعق القريض على كل عميل مريض. ولم أوفيها حقها، ولكن إن شاء الله في أيام قادمة. فأقول في مطلعها: وقع اليراعي كوقع البيض والأسل، في نحر كل عميل ساقط الحيل، وللقريض احتدام في جهنمه، تصلى الروافض في الساحات والسبل. ترى الحروف عليهم حين أرسلها قنابلا، أرسلتها الميج من زحل، فثورة الشعر أقوى ثورة زحفت تجتاح حوثية الإجرام والخطل. فلا تسلني عن الرفض الخبيث، وسل عن ثورة لطغام الناس والسفل. من باب فتنتهم لج الروافض في نشر الفساد وهلك الحرث والنسل. هم الروافض أعداء الإله وأعداء الصحابة والإسلام والرسل، المشركون برب العرش خالقنا، العابدون أمير المؤمنين علي، القاطعون طريق الناس مفسدة حتى أصيبت حياة الناس بالشلل، المجرمون وما زالت جرائمهم تطغى وتكتسح الخيرات بالعطل، الجاعلون على أدبارهم علما مرفرفا بقبيح الغدر والغيل. استوطنوا كيهود صعدة وبها عاثوا فسادا بحق الجار والأهل وأحرجوا ساكن الأحياء واقتحموا بيوتهم دون ما خوف ولا خجل وصار من حولهم أو من يجاورهم يعيش منتظرا للموت والأجل ومن يصح أو يدافع عن كرامته يخرج من البيت مسحوبا ويعتقل متى يرى فرجا فيه زوالهم من أرضه إن هذا منتهى الأمل يأتي ويذهب حرا حول منزله بلا نقاط ولا رعب ولا وجل عميل إيران حوثي المجوس هنا بث الطغاة على الأحياء والحلل يريد إشعال حرب في بني يمن شرب الدماء عنده أحلى من العسل كم منزل أشعل في جوفه لهبا فانهار حالا على السكان والأهل كم نازح مكرها قد ظل منتقلا بالنفس والعرض والأموال والخول يخبر الناس أن الحال قائلة من ساحة الرفض إن العز في النقل إن ابتلينا بأحزاب منظمة منقادة للعدا في القول والعمل ومن تراه بليدا في سياسته من حالف الرفض أم من كان ذا فشل كلاهما فاشل ما دام مجتنبا نهج الرسول وأهل السنة المثل فمن يكن ذا هدى فالله ناصره ومن يحالف قوى الشيطان ينخذل إني أنادي أولي الألباب في يمن من المشائخ والأعيان والفضل في حاشد وبكيل والتهائم أو سبا وحمير والأنحاء والعزل أن يحذروا فكر أهل الرفض ليس به إلا شقاء شعوب بل شقاء دول الرفض كفر وإلحاد وزندقة لا تخدع بشعار الزور والدجل لا تشترى بجنيهات ضمائركم ولا يكن بعضكم للرفض ذا ميل ومن تحوث كي يقوى تكتله كمن توكى بعود القش والبصل أو كالغريق الذي يبغي النجاة ولا يرى سوى طحلب يطفو على الوحل لا يرتضي مكرهم بالدين في بلد شعب غيور على الأخلاق والمثل يأبى قوى الشر والإرهاب راسمة مخططة لجراح غير مندمل فاستنجدوا بعدو الدين وارتقبوا يا حفنة البغي غوث النصر من هبل فبالتحزب والدنيا جموعكم كانت أمام عدو الدين كالحمل وبالعمالة للأعداء ثورتكم قامت وهل فيكم من فارس بطل نفذتم لأميريكا أوامرها فكان للرفض حزب فيكم دولي حتى غدا مجلس الإجرام معترفا برافضي إلى صهيون متصل واليوم جاء بنو الإصلاح بامرأة تمثل الشعب في حل ومرتحل ظنوا توكل أم المؤمنين لهم تقود في الساحة الأثوار بالعقل فأعطيت من بني صهيون جائزة مقابل الخدمة الكبرى لدى السفل أين الشهامة يا إصلاح منك ألم تفقه حديثا أتى عن خاتم الرسل لا يفلح القوم إن سادتهم امرأة فهل توكل يا إصلاح كالرجل أم أنها نالت الفتوى مباركة من عالم منكم بالدجل مشتمل براءة لاختراع حين صاحبها أمام من خدعوا بالزيف والدجل عبد المجيد الزنيداني مخترع فإنه طبل إعجاز بلا جدل يصير الثوم ألغاما مدمرة ويصنع الميج والصاروخ من بصل ويستمد لذات الإدز عافية في الحال حتى ولو من بيضة الجمال إني أحيي على التوحيد طائفة
6: إني أحيي على التوحيد طائفة عن الصراط القويم الحق لن تملي، هم سادة الناس في الدنيا وقادتها بما رأوا ورووا في الأعصر الأول، هم أنجم يهتدي من يدلجون بها، وهم ثواقب ترمي الجن بالشعل، هم زلزل الرفض والإشراك فانصدعت أركانه ترتمي في السهل والجبل. وما الجهاد لديهم غير دينهم، بالعلم ينشر، بالعلم ينشر والتعليم والعمل، بغى المجوس عليهم في ديارهم، فلقنوهم دروس الموت في عجل، فتلك براقة في دورها دخلت تاريخها وانتصار الحق لم يزل. سل كيف كان بها الأبطال صامدة، سل كيف كان بها الأبطال صامدة مثل الضراغم، مثل الضراغم والحوثي كالجعل. الله أكبر، إحدى الحسنيين لهم، إما الشهادة أو نصر لذي أمل، بشرى الشهيد بجنات الخلود مع الحور الحسان عريسا دائم الجدل. يعيش في جنة الفردوس طلعته كالبدر يرفل في الديباج والحلل. ما ضرك اليوم أقوى، حييت يا شيخنا يحيى وقائدنا، من عالم عامل من صامد بطل. ما ضرك اليوم، ما ضرك اليوم أقوام قد انخذلوا، فحسبك الله رب العرش خير ولي، فإنك الفاعل المرفوع مكرمة، دع عنك فلسفة المجرور والبدل. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم

لا تنصرون. هذه الآية الكريمة أبان الله عز وجل فيها وجوب الاستقامة على أمر الله عز وجل، آمرا نبيه بذلك وآمرا سائر المسلمين الذين تابوا إلى الله عز وجل من الشرك إلى الإسلام. وفيها بيان أن ما خالف الاستقامة وجانبها وأبعد عنها فهو من الطغيان ومجاوزة الحد، فدين الله هو الاستقامة على شرعه وأمره، وما عداه طغيان ومجاوزة لحده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا علم ذلك فاعلم أيها المسلم أن الطغيان هو مجاوزة الحق في أي شأن كان، لا سيما من شؤون دين الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأبان الله أن ذبذبة المنافقين وتأرجحهم بين الحق، بين أهل الحق والباطل، وبين الحق والباطل، أن ذلك من الطغيان ومجاوزة الحد وعدم الاستقامة على شرع الله. وعدم الاستقامة على أمره عز وجل، وهكذا ثبت عند أبي جعفر بن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كانت في الجاهلية المرأة إذا كانت مقلاة كل ما ولد لها ولد يموت تنذر على نفسها أنها إن ولد لها ولد فعاش تهوده، أي تجعله يهوديا. وهذا في حد نظرهم آنذاك أنها تنذره للعمل الصالح، لأنهم كانوا يرون أن اليهود أحسن حالاً منهم في حال شركهم، يرون أن اليهود على كتاب على ملة وأن المشركين أصحاب أوثان، فلهذا تنذر أنها تجعله يهودياً. فلما أتى الله بالإسلام وكان أناس من أبناء الأنصار قد صاروا لذلك النذر، قد هودتهم أمهاتهم أي جعلتهم مع اليهود، وأرادوا الخروج مع من أجلوا من اليهود أولئك أبناء الأنصار، فأراد أبناء آبائهم أن يردوهم، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي أن هؤلاء إذا ذهبوا بعد أن استبان لهم الحق وتركوا العروة الوثقى والإسلام، فإنهم رضوا لأنفسهم بالذل ورضوا لأنفسهم بالهلكة، لا إكراه في الدين. هذا هو سبب نزول الآية، لا على أنه كما يفهم بعض الناس أنه لا يدعى أهل الباطل إلى الحق ولا يؤمرون به ولا يجرون إليه. والشاهد من هذا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم
يجانب الطغيان والطاغوت. من لم يجانب ذلك ناله في دينه وفي توحيده بقدر ما تورط فيه من الطغيان. ولا يتم لمسلم إيمانه وتوحيده إلا بمجانبة ذلك، مجانبة الطغاة وأفعال الطغاة والبعد عن الطغيان. أيها الناس، إن الطغاة وإن الطغيان ليحمل صاحبه على الإعراض عن الأدلة وإبائها، ولا تزيدهم الأدلة إلا طغيانا وبعدا عن الله. وكل ما ذكروا لا يذكرون كما قال الله عز وجل، ويقابلون ذلك بالمكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبان الله ذلك بقوله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تأمل هذه الآية، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما نزلت آية ونزل قرآن ونزل حقا ازدادوا من الله بعدا، وقابلوا ذلك بالعتو والغفلة والإعراض، فازدادوا من الله عز وجل بعدا. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل ما خوفوا وذكروا، هذا شأن الطغاة، شأن الطغاة إذا ذكروا لا يذكرون، بل يزداد التذكير لهم، يزدادون بالتذكير بعدا من ربهم سبحانه وتعالى. ونظير ذلك، وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومعنى ذلك أن الأدلة تذكر له، أدلة ربه، حجج الله عز وجل الذي خلقه فصوره فأحسن صوره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ومع هذا كله يقابل ذلك بالإعراض وبالشبهات وبالطغيان ومجاوزة الحد والبعد والإباء وعدم الاستقامة على شرع الله وأمره وعدم القبول للهدى، فلا يزداد إلا شرا، ولا يزداد إلا عتوا، ولا يزداد للناس منه إلا ضرا. هذا شأن الطغاة فيما أبان الله عز وجل في كتابه وعلى مر تاريخ الأمة، هذا شأنهم. قد يقول قائل، ما سبب الطغيان؟ إيش سبب هذا الطغيان في الأمة؟ ما الذي يجلب الطغيان للناس؟ جوانب الطغيان كثيرة، ومن ذلك عدم الامتثال للأدلة. فكل ما جاءت آية، حديث، برهان لا يستقيم له العبد، جره ذلك إلى مجاوزة الحد وإلى الطغيان الذي هو أعظم أسباب هلاك الأمم، أعظم أسباب هلاك الأمم، مجاوزة الحد بالشرك بالله وما دونه. وبرهان ذلك قول الله عز وجل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إن الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تأمل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الحق أيها المسلم بادر إليه، وكن من أول من يحظى به ويشرف به ويكون عزيزا به، حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يجرك إعراضك إلى الطغيان المهلك، إعراضك إلى الطغيان المهلك. قال الله
وأقسموا بالله

سنة نبيهم، ومع ذلك يقابلونها بكثير من التعامي ويسلطون على الدعاة إلى الله، ويسلطون على المؤمنين من يقتلهم من أهل الرفض والزيغ ومن أهل الفكر الماسوني، سواء عرفوا ذلك أو جهلوه، لأن ذلك قد يكون دفعا لهم عن معرفة أو جهل. نعم، من أين جاء هذا؟ إنه من عدم الإذعان للحق ومقابلة الأدلة بالمعارضة والمواجهة والمقاتلة والمفاتنة والتقطيع وغير ذلك مما يوجب البلاء على الأمة. إذا كانت هذه هي الدعوة إلى الدولة المدنية من أول نشئها ومن أساس مهدها، إذا كان هذه هي الدولة المدنية التي يدعو إليها أصحابها، على ما ترون وتسمعون من القتل والقتال وسفك دماء الأبرياء وإزهاق الأرواح وتقطيع الطرق وتسليط المجرمين على المسلمين، والله لا يقبلها إلا لا يقبلها حمار، والله لا يقبلها حمار ولا يرضاها إنسان له مروءة وشرف. نعم، طغيان مهلك، طغيان مهلك على الأمة، ونسأل الله العافية. الطغيان أيها الناس أهلك أمما ودمرهم الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما أهلكهم الله بطغيانهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله غيور على دينه، الله غيور على عباده وعباده، فصب عليهم ربك سوط عذاب. تسليط المجرمين على المسلمين طغيان، أهلك الله به أمما ماضية. قال الله سبحانه وتعالى: وثمود فما أبقى، قال: وقوم نوح إنهم كانوا من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال الله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. نفسك أيها الطاغي وسائر الأنفس، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها. ما الذي جرى كل هذه الأقسام؟ أقسم الله بها، ومنها تسوية الأنفس، على أن ثمود إنما كذبت رسولها وعقرت ناقتها وغيرت نعمتها، كل ذلك بسبب الطغيان ومجاوزة الحد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيتها الأمة، احذري الطغيان، احذري مجاوزة الحد، فإن الله لا يرضى بذلك، وإن الله قد أهلك فرعون بسببه. قال الله: اذهبا، يقول لموسى وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بسبب طغيانه قتلهم وعذبهم

0: استحيا نساءهم وقتل أبناءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون الطاغية ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وفعلا أراهم الله عز وجل ما كانوا يحذرون ودمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه عواقب الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه سنن الله عز وجل في الطغاة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا غالبا أن الطغيان يجره حب الدنيا وإيثارها والتآلي فيها، فيقسم الله ظهر صاحب ذلك الطغيان عاجلا غير آجل. قال الله: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى مأواه ومقره هذا، وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. هكذا قال الله: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي جريتم علينا، جررتم علينا هذا الطغيان، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هكذا يتخاصم الطغاة في عذاب الله عز وجل وفي مقرهم وفي مأواهم. أيها المسلمون، أيتها الأمة، احذر الطغيان، فإن الله عز وجل ما أهلك الأمم إلا به دولة وشعوبا. هكذا من زمن ماضي وزمن حاضر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله الذي أنزل كتابه وهداه، الحمد لله الذي نصر عباده وخلقه المؤمنين ومصطفاه، الحمد لله الذي يبغض الظلم ويأباه، الحمد لله على كل حال ونعوذ به من أحوال أهل الضلال. أما بعد، فاعلم أيها المتمالئ والمقاضي الأغراض، اعلم أيها المنافق والممارئ على الطغيان، اعلم أن الله ليس بغافل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. التخاذل عن نصرة الحق والتخاذل عن نصرة الإيمان والمؤمنين ضرر على الأمة، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فعاقبهم الله عز وجل بسبب ذلك عقوبات كثيرة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فكل من أعرض عن الشرع والحق وآذى عباد الله وتجاوز حده وطغى بغى، ربما أملاه الله عز وجل ثم يقسمه. قال الله وأملي لهم إن كيدي متين، وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على دينه من خلقه، انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على المؤمن من نفسه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الطغاة قد قابلوا أنبياء الله بالإباء بالإعراض بالمجادلة بالفتن، كما قال الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، هكذا قابلوا أنبياء الله، فما بالك بمن دونهم. العلماء لا قيمة لها في دعوة الطغاة، العلماء لا قيمة لدعوتهم ولا منزلة لهم عند الطغاة. الدعاء إلى الله، حفاظ القرآن، حفاظ السنة، كل من يمت إلى دين الله بصلة ليس له منزلة ولا قيمة، بل حقه أن يهدر وأن يكسر وأن يمسح من الساحة. هكذا عند من لم يقيم لدين الله وزنا ولا يعرف لحق الله شرعا، هذا شأن الطغاة، هذه دعوة الطغاة، سواء كان الرافضة أو من يؤزهم أو يدفع بهم، هذه دعوة طاغوتية لن يرضاها الله سبحانه وتعالى. نتواصى بتقوى الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الطغاة ودعوتهم وفتنتهم، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق وجعلهم صنفين، جعل منهم مؤمنين وجعل منهم كافرين، كما قال الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال الله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أنه فاوت بين خلقه، منهم من هداه إلى الإيمان وجعله مؤمنا صالحا، ومنهم من خذله سبحانه عدلا منه وحكمة فكان من الكافرين، من أهل النار، ولو شاء الله جل وعلا لكان الناس جميعا من أهل الإيمان، فالله قادر على ذلك، أن يجعل جميع الخلق مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلو شاء الله لآمنوا جميعا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وقال في موضع آخر: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلو شاء الله لجعل الناس جميعا مؤمنين، ولكنه سبحانه
اقتضت حكمته أن يجعل منهم مؤمنين ومنهم كافرين. اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل منهم أهل حق وأهل باطل لحكم قدرها في ذلك جل وعلا، ولا يزال أهل الحق وأهل الباطل في صراع حتى تقوم الساعة، فلا ينقطع صراع الحق والباطل، ولا تطمع أبدا أن يكف أهل الباطل والشر والكفر عن أهل الإيمان والصلاح، بل لا يزالون مختلفين إلى قيام الساعة، لا يزالون مختلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكم عظيمة، فمن الحكم العظيمة في مغايرته سبحانه بين الخلق وفي صراع الحق والباطل، من الحكم في ذلك أن الله جل وعلا يظهر بذلك حسن الحق وجماله وفضل أهل الحق على أهل الباطل. فلو كان الناس على دين واحد ما عرف الناس نعمة الحق، نعمة الإيمان، ما ميزوا بينه وبين الكفر والشر. ولكن الله تعالى جعل بعض الخلق على الباطل، وقدر وجود الكفر والباطل ليتبين بذلك حسن الحق وجماله. كم من أناس يكونون في مواضع غافلين عن الحق، عن الإيمان، عن الإسلام، لا يعرفونه حق معرفته ولا يقدرونه حق قدره، فيبتليهم الله، يبتليهم الله جل وعلا بتسلط الباطل وتسلط أهله، فتتغير الأديان والعقائد والأخلاق، تفسد المجتمعات، تتغير حياة الناس، فيعرف الناس فضل الحق وحسنه وجماله وقد كانوا غافلين عنه. جاء في الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه، وكان ممن أدرك الجاهلية وعرف شؤم الجاهلية وما فيها من الضلال، قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير أي بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ انظر إلى الصحابة الذين عرفوا الجاهلية كيف يخافون من رجوع الشر، كيف يخافون من زوال الخير، عاشوا الجاهلية وعرفوا شرها وشؤمها، فلما جاء الإسلام فرحوا به وعرفوا فضله، فكانوا يخافون أن يذهب هذا الخير، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام أناس لم يعرفوا الجاهلية وما فيها من الشر، قد يتخلون عن بعض تعاليم الإسلام ويتركونها ولا يتمسكون بها. ولكن من عرف الشر وعرف الجاهلية عرف فضل الإسلام. فالله جل وعلا قدر وجود الكفر والباطل ليميز العباد بينه وبين الحق
فيتبين بذلك جمال الحق وحسنه. من حكم الله العظيمة في تسلط الباطل ووجوده أن الله جل وعلا يميز الخلق، يبين الخبيث من الطيب. بعض الناس يكون في قلبه مرض، مرض النفاق، يكون في قلبه كره للإسلام، فإذا كان الإسلام قويا وله الصولة والجولة استتر مع الناس وأخفى ما في نفسه، فيقدر الله بتسلط الباطل ووجوده في الناس ليظهر من في قلبه مرض، ليميز الله بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يميز الله أهل الخبث من أهل الطيب. وقال الله سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يظهرهم الله العلم هنا، ليعلمن الله أي ليعلمنه علما يظهره للناس، وإلا فإن الله يعلم حقيقة الناس قبل نزول البلاء، فيظهر الله ذلك للخلق، يميز أهل الصبر من أهل الكذب. وقال الله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يظهرهم الله ويميزهم ويبينهم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يحصل البلاء بأهل الشر وأهل الباطل والكفر حتى يتبين أهل الجهاد والصبر، وحتى تظهر أخبار الناس

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

يتميز الصادق من الكاذب ويمحق به أهل الكفر والضلال. فمن حكم الله العظيمة في وجود الباطل أو تسليطه في زمان أو مكان أن تظهر حقيقة الخلق، أن يتميز الخبيث من الطيب. كم من أناس كانوا يظهرون الخير، كانوا يظهرون الإسلام، لما تسلط الكفر أو الزندقة في مكان من الأمكنة أظهروا ما بقلوبهم وتبين حالهم للناس. من حكم الله العظيم في ذلك أنه يكتب الأجر والدرجات لمن شاء من خلقه، يبتلي العباد بعضهم ببعض ليصبروا، فمن صبر كتب الله أجره ورفع قدره. قال الله سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالمؤمن فتنة للكافر والكافر فتنة للمؤمن، أهل الحق فتنة لأهل الباطل وأهل الباطل فتنة لأهل الحق، أي اختبار وابتلاء. قال الله تعالى: أتصبرون، أتصبرون على ما تجدون من أذى في سبيل هذا الحق، على ما تجدون من ضرر في تمسككم بهذا الدين؟ فهذا من حكم الله العظيمة أن يكتب الصبر والأجر لمن شاء من عباده. هكذا من حكم الله العظيم في ذلك أنه يزداد ثبات المؤمن على الإيمان. فالمؤمن الذي انشرح صدره بالإيمان لا تزيده منازعة أهل الباطل له إلا ثباتا. قد يتساهل بعض الناس إذا كان في عافية، إذا كان في سلامة، فإذا ابتلي ثبت وصبر وتجلد لهذا الدين، فيجعل الله جل وعلا له بذلك خيرا عظيما، وهو ابتلاء ولكن صار به خير له. انظر إلى الصحابة حين تجمع عليهم الأعداء، ماذا قال الله عنهم؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قد تجمعوا لكم لإهلاككم واستئصالكم من المدينة فاخشوهم. قال الله عز وجل عنهم: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله والله ذو فضل عظيم. البلاء زادهم إيمانا، إرادة أهل الباطل بهم شرا زادهم ثباتا على الدين. انظر إلى ما حصل للصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كم ابتلوا، كم حاول أعداؤهم أن يهلكوهم، فكان ذلك الحال يزيدهم إيمانا. أيضا من حكم الله العظيمة في وجود الحق والباطل ومصارعتهما أن الله جل وعلا يختار بعض خلقه للدفع عن دينه، كرامة أن ينتصب بعض العباد مدافعا عن دين الله بيده ولسانه وماله وما يستطيعه. لو لم يوجد الباطل من سيجاهد؟ من سيدفع؟ ولكن الله يدفع الخلق بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه: ولولا دفع الله
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالله جل وعلا يدفع بعض خلقه ببعض، ولولا هذا الدفع وهذا الجهاد لفسدت الأرض ولعم الشر. ولكن الله جل وعلا يهيئ من شاء من خلقه فيأجرهم ويرفع درجتهم ويختارهم للدفع عن دينه ودفع الشرور عن خلقه، وهذا من حكم الله العظيمة في ذلك، من حكم الله العظيمة التي قدرها في ذلك أن يملأ الجنة والنار. فإن الله خلق الجنة ووعدها أن يملأها، وخلق النار ووعدها أن يملأها. ولو كان الناس أمة واحدة على الإسلام وعلى الإيمان لتعطلت هذه الحكمة العظيمة، ولكن الله جل وعلا خلق الجنة والنار وجعل لكل واحدة منهما أهلا وابتلاهم في الدنيا بذلك ليكون منهم فريق في الجنة وفريق في السعير. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن من أعظم من ابتلى الله سبحانه وتعالى بهم أهل الإسلام في قديم الزمان وحديثه ومن القرون الأولى في الإسلام لهم الرافضة أحفاد اليهود. الرافضة الذين برز أمرهم وظهرت عقائدهم في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه على يد رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، تظاهر بالإسلام لينخر في الإسلام من داخله، فجعل يثير الفتن ويتلمس الزلات التي يظن أنها زلات لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ويشيع في الناس ما يظنه مثورا لهم ومغضبا لهم على عثمان رضي الله عنه، وكان يكتب الكتب والرسائل إلى كثير من البلدان يذكر أخطاء عثمان في زعمه وأنه فعل وفعل، ويدعو الناس إلى تعظيم علي رضي الله عنه وأهل بيته لا حبا في علي، ولكن ليتسنى له الكيد للإسلام حتى تألب من تألب من الجهلة والأعراب والخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقتلوه في داره، وقد جاوز 80 سنة وهو يقرأ القرآن، وهو من هو في فضله صهر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لا يعلم رجل أغلق بابه على ابنتي نبي سوى عثمان،
زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بنته الأولى، فلما ماتت زوجه الثانية، ومع ذلك لم يذكر هؤلاء فضله ولا ما كان عليه، فقتلوا في داره. ثم أظهر هذا الرجل ما كان عنده، ودعا الناس إلى تعظيم علي حتى دعاهم إلى تأليهه، وفي ذلك القصة المشهورة حين خرج علي رضي الله عنه يوما على الناس وهو في الكوفة فسجدوا له، لأن هذا اليهودي وأمثاله قد أشاعوا في الناس أنه إله، فقال علي رضي الله عنه حين سجدوا له: ما شأنكم؟ قالوا: أنت هو. قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله لا إله إلا هو. فأمر علي بإحراقهم بالنار، وقال مقالته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو خادم علي مولاه. واستمر الحال على ذلك، وهذه الفئة الظالمة المنافقة في أذية للمسلمين وفي اعتداء عليهم وفي سفك لدمائهم، لم يحصل أو لم يوجد زمان من الأزمنة سلم المسلمون في من شرهم في كل زمان. والرافضة خنجر في خاصرة الأمة الإسلامية في كل زمان، والرافضة حلفاء اليهود والنصارى على أهل الإسلام، ومن غاب عنه تاريخهم السابق فلينظر إلى تاريخهم الحاضر، لينظر ما فعلوا بالمسلمين في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي غيره من البلدان. والله إنما يذكر من جرائمهم وشدة عدائهم للمسلمين لتكاد أن تكون أمورا لا تصدق، في شدة غيظهم وحنقهم وبغضهم على الإسلام وأهل الإسلام. وكما ذكر عنهم شيخ الإسلام وقرر هذا في مواطن كثيرة أنهم وعبر العصور هم سند لليهود وللنصارى على المسلمين، وما علم قط أن الرافض انتصر للإسلام في يوم من الأيام. لا يعلم عبر التاريخ أن الرافض قاتلوا الكفار وانتصروا للإسلام، وإنما يكونون في صفوف أهل الكفر لقتال المسلمين وأذيتهم والإضرار بهم. خرج يحيى بن الحسين الهادي الرافضي الطاعني في الصحابة المبدل لعقائد أهل اليمن، خرج في القرن الثالث الهجري قبل نحو 1200 سنة إلى بلاد اليمن، فدعا إلى إفساد العقائد وخرب ما خرب من عقائد المسلمين، وتبعه على ذلك أناس كثير، وأذاق المسلمين شرا كثيرا. ولم تزل كتب التاريخ اليمني شاهدة على ما فعله الهادي وسلالته الرافضية بالمسلمين. كان إذا دخل بعد أن ملك كثيرا من بلاد اليمن، كان إذا دخل بلدا من بلدان أهل السنة يقتل رجالها ويهدم بيوتها ويدفن آبارها ويقطع أشجارها ويبقي نساءهم وأطفالهم لا معيل لهم وليس في أيديهم شيء من أموالهم. بعض أحفاده لما دخل بعض البلدان التهامية وأخذ أموال أهلها
قال له بعض أصحابه: ألا تخشى أن الله يسألك عن هذه الأموال التي أخذتها عليهم؟ قال: والله لا أخشى أن الله يسألني عما أخذته، إنما أخشى أن الله يسألني عن الذي أبقيته في أيديهم. لا يرون للمسلمين حقا في عيش أو نفع أو استقامة حال في كل زمان كاليهود الذين يرون أن الأرض لهم وأن الفضل لهم وأنهم هم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة إنما هي لهم، وهؤلاء الرافضة يعتقدون ذلك في المسلمين ولا يرون لأحد من المسلمين ليس منهم حقا في العيش، إلا أن تكون رافضيا تعتقد ما يعتقدونه وتترك دين الإسلام. فيا عباد الله، هذه الفئة ابتلى الله بها المسلمين عبر الأزمان، ابتلى الله بها أهل الإيمان. ومن حكم الله تعالى في ذلك ما ذكرناه سابقا، ليأجر المؤمنين، ليضاعف لهم الثواب، ليدخلهم الجنة، ليختبرهم بدفع هؤلاء، ليميز الله أهل الإيمان من أهل الكفر وأهل النفاق، فهم بلاء. فعلى المسلمين أن يتحصنوا بالعقائد الصحيحة وأن ينشروا ذلك في أوساط المسلمين، فإن هؤلاء لا يقف في وجوههم إلا من تحصن بالعقائد الصحيحة. على المسلمين ألا يتهاونوا في شأنهم، فهم بين الحين والآخر بلاء على المسلمين، ونسمع عنهم في أيامنا هذه أنهم يحشدون وأنهم يعلنون التعبئة العامة لأذية المسلمين. والله ما يزيد المؤمنين إلا ثباتا وإلا يقينا وإلا جهادا في سبيل الله، حتى يطهر الله هذه البلدان من شر الرافضة الذين لا يفتؤون ولا يفترون في أذية المسلمين وفي الإضرار بهم. على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم وأن يتركوا الخلافات، على الساسة والقادة أن ينبذوا الخلافات جانبا، خلافات سياسية، خلافات في مناصب، هذا عدو سيجتاح الجميع وهو عدو لكم جميعا، فانبذوا هذه الخلافات، انبذوا الفرقة والاختلاف، وأجمعوا أمركم واجمعوا كلمتكم ووحدوا صفوفكم استعدادا لأي شيء يطرأ على بلدان المسلمين. المسلمون ولله الحمد على ثبات، على بغض لهذه الفئة، على قوة وعزيمة بإذن الله أن يحرروا كل شبر من اليمن من وطأتهم ومن شرهم. هذه همتهم وهذه عزيمتهم بإذن الله، لا يبالون بالرافضة ولا بمن يدفع بهم. فيا أيها الناس، هذه سنة الله في خلقه، وتذكروا قول الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، من سيجاهد، من سيصبر، من سينصر الدين. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل من كان مستطيعا في التصدي لشرهم يتصدى له بما استطاع.
تستطيع أن تتصدر بالكلمة لا تفتر، حذر منهم وانشر المنشورات واذكر جرائمهم للناس وما فعلوا. تستطيع أن تتصدى لهم بمالك، ابذل المال في سبيل التصدي لهم وبيان باطلهم ونشر الوعي الصحيح بين المسلمين ليتسلحوا به من ضررهم. تستطيع أن تتصدى لهم بيدك وبقتالك وجهادك، كن في أماكن الجهاد والرباط وتصدى لهم، وهي دنيا ليست بدار راحة. من حكمة الله في وجود البلاء فيها ألا يطمئن الناس لها، لو لم يوجد في الدنيا بلاء لاطمئن الناس إلى الدنيا ولرضوا بها ولا غفلوا عن الدار الآخرة ولا فرحوا بما ينالهم فيها من نعيم. ولكن إذا جاء البلاء عرف الناس حقيقة الدنيا، عرف الناس أنها لا تسوى شيئا، تعلقت قلوبهم بالدار الآخرة وعلموا أنهم ليسوا بأبناء لهذه الحياة وإنما هم أبناء لحياة أخرى. فيا أيها الناس، هذا ابتلاء وهذه حكم عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. فالموفق من رزقه الله تعالى الاستفادة من ذلك بما أرشد الله تعالى إليه وأرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير: والرافضة يفسرون قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: وحب السيطرة وحب الهيمنة وحب العلو. نسأل الله أن يقسم ظهورهم وأن يقطع دابرهم وأن يكفي المسلمين يكفينا ويكفي المسلمين شرهم. فالنصرة يجب على المسلمين أن يشعروا بما أوجب الله عليهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من تعاون البر والتقوى، هذا بماله وهذا بجاهه وهذا بلسانه وهذا بقلمه وهذا بدعائه وهذا بنفسه وهذا بجهده وهذا بدمه وهذا بلحمه وهذا بما يملئ بشيء مما يستطيعه الرجل والمرأة، الرجال والنساء والصغار والكبار، وكل من كلفه الله عز وجل في هذا الشأن يجب أن يقوم ما أوجب الله عليه في صد عدوان المعتدين ودفع بغاة الباغين والوقوف أمام الظالمين لإقامة الإسلام، لإقامة الدين، لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، لرفع العدوان، لرفع البغي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن قلنا من قبل والله لو اجتمع علينا ألوف لرأينا حقا علينا أن نجاهدهم بما يسر الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى، صابرين محتسبين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وفيها خلود أيضا ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. النصر ليس من كثرة، النصر ليس من عدة، إنما هو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النصر من الله سبحانه وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لما اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقتنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا وعد الله الذي لا يخلف، هذا دين الله الحق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح مقرون بهذه الأمور. وإياك والمخالفة الشرعية، النساء يمرن أمامنا وربما يكون بعضهم يلبس العباءات ويمر ونحن آخذون بزمام إخواننا أن يطلقوا عليهم الرصاص حتى لا يقتل من النساء شيء. لا نريد أن نقتل امرأة ولا نريد أن نقتل صبيا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فإن هذا من المخالفات الشرعية لأن نخشى ضررها، إلا إذا حصل اختلاط أو حصل منها هجوم أو كذا فإن هذا يبيح هم منهم. في حال ما إذا حصل ضرر منها أو هجوم أو تقدم أو ما إلى ذلك ما قال فيه رسول الله هم من صلى الله عليه وسلم هم منهم. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم باطرا والله خرج الرافضة بطرا وخرجوا بغيا وعدوانا. نحن نعوذ بالله أن يكون حالنا منهم ومن أمثالهم. خرجوا ديانا بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيها الشيطان وقال إني بريء منكم نرى ما لا ترون يخاف الله والله شديد العقاب. زين لهم الشيطان أعمالهم ويقربون دباباتهم ومدافعهم وصواريخهم وعلى أن خلاص سينتهي دين الله في هذا الديار وسيبقى كألم كما يقال كألم يكون بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر من مكة سامر. نحن على ما نحن عليه بإذن الله عز وجل نسأل الله مدده وعونه وتوفيقه إلى أن نقاتلهم بأدنى ما نملك مما نستطيعه ولله الحمد. ثم بعد ذلك أرواحنا لله سبحانه وتعالى دماؤنا لله سبحانه وتعالى. لسنا مستعدين بفضل الله وقدرته ومنته وعونه وتوفيقه نسأل الله عز وجل نصره أن نخرج إلى مخيم ينصب لنا مخيما من المخيمات نبقى فيه إما في يعني الملاحيط أو في أي مكان ونترك دعوتنا. هذا ما نحبها أبدا. الموت أهون إلينا من ذلك. عثمان بن عفان رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح جاءه ابن عمر فقال يا أمير المؤمنين ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم يريدون روحك لا أكثر من أن تموت. ولا يعني فقير إيش يريد هؤلاء لا أكثر من أن نموت إن قدر الله لهم ذلك. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه يدر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالموت لا يملكه أحد من الناس الموت يملكه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحتى إن قدر الله بشيء هذه ميتة لا أجمل منها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقرصة النملة لا أجمل منها أبدا. فهي خاتمة حسنة نسأل الله حسن الختام. والخاتمة الحسنة كل مؤمن يسعى إليها في بيوتنا في ديارنا. لم نذهب إلى أي مكان نعتدي عليهم يقصفون ويعتدون ويبغون سائلين مولانا سبحانه أن يبطش بهم وأن يقتلهم قتلا ذريعا أن يصب عليهم البلاء صبا ويكفينا شرهم. وهكذا هذا ما إيش يريدون منا؟ هذه دعوة لها 40 سنة في طاعة الله. هذه دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. هذه دعوة إلى توحيد الله عز وجل العقيدة الصحيحة. هذه دعوة أهلها يحفظون كتابه يحفظون سنة نبيه. هذه دعوة أهلها يدعونه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ولن يضيع الله دعاءه صغارا كبارا في هذا الموضوع وفي غيره. وسائر المسلمين ممن له رحمة ممن له إيمان كلهم متألمون مما يحصل من هذا المجرم الباغي الذي يعني نفخه الشيطان وزين له أعماله قطع طرق الناس قتلهم وسلبهم ونهبهم أزهق أرواحهم بعد تقدير الله سبحانه وتعالى نهبهم أذلهم أهانهم. لا يريد لإنسان يخالفه أي مقام. لم يكرم كبيرا لكبره ولا صغيرا لصغاره ولا امرأة ولا صبي ولا يرحم. يقطع الطعام والمعاش يقطع الطرق ويحاصر بما لا يفعله يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا كذلك أيضا ولا شيء ولا مردة الجن. ما يفعلون هذا ما نعلم هذا أبدا إلا من قبيل هذا الحوث الذي لا يريد الأرض إلا له على مبدئهم وما الأرض إلا لنا وحدنا ولكنهم غالطون بها. اليمن يريدون أن تكون تحت قبضتهم كعصفور في يد الإنسان ويبطشون من هنا يبطشون. وجب الجهاد والله وجب الجهاد على حياة أو موت وجب الجهاد والله. وثبت الجهاد على كل من عنده غير على دين الله. وجب الجهاد والله جهاد الدفع الذي هو واجب على الرجل والمرأة إذا اعتدي عليها وعلى من يملك قدرة أدنى قدرة لدفع نفسه وعن غيره من المؤمنين. وجب الجهاد والله. ونسأل الله سبحانه وتعالى نصره وعونه وتوفيقه وتسديده أن يثبت أقدام إخواننا في مواقعهم وفي متارسهم وفي بيوتهم وفي طرقهم وفي صلاتهم وسائر شؤونهم. وإياكم الغفلة إياكم الكسل عن الدعاء إياكم الانشغال بالحديث والكلام فيما حصل كذا وحصل كذا يقبل، حتى الاتصالات قفل جوالك إن كان ولا بد قفل بس ويقبل على ربك. لا لنا إلا الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. كل ما دون الله، كل ما دون الله سبحانه، ما دام الله سبحانه وتعالى راض عنا، كل ما دونه ناصيته بيده، وهو خلق من خلقه يفعل فيه ما يشاء. هذه كلمة مختصرة، نصيحة بين يدي درسنا مع إخواننا وأحبتنا الذين فيما نعلمهم، ولله الحمد على بسالة، على شجاعة، على ثبات، على توكل، الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال ذلك كفي وهدي ووقي وتنحى عنه الشيطان. وهكذا، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل علي. هذا ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لسانك رطبا بذكر الله واستعن بالله على حياة وموت، إن مت فأنت على خير، وإن حييت فأنت على خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أولادك لهم الله، نساؤك لهم الله، ديارك وأرحامك لهم الله، أنت لك الله. كل يتولاه الله بولايته ويحرسه بحراسته ويرحمه ويحفظه ويرزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لا تطلق رصاصة إلا في لحم، أنا لك ناصح، إياك والتبذير، إياك يعني انزعاج، لا تطلق رصاصة إلا في لحم، إياك كذلك أيضا والانفعال، ولكن زم السكينة، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وهكذا، نعم، ولا يذهب من هناك يرمي من بعيد ومن بعيد وأنت تضرب عليه، لا، دعه حتى يقرب واستعن بالله، والله معك، الله معكم ولن يتركم أعمالكم. والحمد لله الذي كابتهم والذي أخزاهم، نسأل الله أن يخزيهم وأن ينصرنا عليهم وأن يشفي صدور قوم المؤمنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخذنا في آخر درس قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم. ما مناسبة الأمر بالذكر بعد صلاة الخوف، مع أن الذكر بعد كل صلاة مأمور به، فلماذا خصه؟ ها؟ نعم، لجبر ما يحصل في صلاة الخوف من النقص والتسامح ببعض واجباتها، فأمر الله تعالى بالذكر تتميما لذلك. ما معنى كتابا موقوتا؟ ها؟ كتابا بمعنى فرضا، أي شيئا مفروضا، موقوتا أي موقتا بوقت معين. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وطمع أعداء الدين، وأيضا الثواب والدرجات التي ينالونها كما سنبدا عليه بعد ذلك. قال: فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة. هذه الآية من الآيات الكثيرة التي فيها حث المؤمنين على قتال الكفار والمشركين. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، والوهن بمعنى الضعف، وابتغاء أي طلب، أي لا تضعفوا عن طلب القوم، والمراد بالقوم أعداء المسلمين من الكفار، لا تضعفوا عن طلبهم والبحث عنهم وقتالهم، فإن ضعفكم عن قتالهم يشجعهم ويقويهم، ومتى طلبتموهم على الاستمرار وقاتلتموهم على الدوام انكسرت شوكتهم. وانظر الحال الآن، لما درك المسلمون قتال الكفار تقوى الكفار، وفي الأزمنة المتقدمة لما كان المسلمون يوالونهم بالغزوات والهجمات انكسرت شوكة الكفر وأهله ولم تقم لهم قائمة، وكانت دولة الإسلام كل يوم في اتساع، والآن صارت كل يوم في نقص، وكلما مرت أيام وأشهر استولى الكفار على بلد من بلاد المسلمين. ولذا هذه هي الهلكة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء باليد إلى التهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله. وتعرفون حديث أبي أيوب أنه لما غزوا الروم، لما غزوا القسطنطينية، قام رجل فحمل حتى ألقى بنفسه بين الكفار وقاتلهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: فينا نزلت هذه الآية، أعز الله الإسلام وأهله وكثر المسلمون قال بعضنا لبعض أي الأنصار إن الله قد أعز الإسلام وقد كثر أهله فلو رجعنا إلى مزارعنا نصلحها وأموالنا ننظر فيها فقد ذهبت. قال فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فكانت التهلكة هي إقبالنا على مزارعنا وأموالنا وتركنا للجهاد في سبيل الله، لأن الناس إذا شغلوا بالدنيا صاروا يجهزونها ويصلحونها ولم يبقى عندهم إعداد للكفار ولقتال الكفار فيتسلط عليهم الكفار عند ذلك. ولذا انظر ماذا قال الله ولا تهنوا في ابتغاء القوم، قال في آية أخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الأمور التي تنشطهم، قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي أجسام الكفار ليست من حديد، فكما أنكم يحصل لكم التعب ويحصل لكم السهر ويحصل لكم الجوع وتشتد عليكم البرد أو يشتد عليكم الحر، فكذلك هم يحصل لهم مثل ما يحصل لكم. فإن كان يصيبكم ألم في الجهاد وتعب ومشقة فكذلك هم يصيبهم الألم والتعب والمشقة، ولكن أنتم تميزتم عنهم بأمر ليس عندهم، أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، أي عندكم رجاء لأمر ليس عندهم، وهذا الرجاء ينشطكم على القتال، فأنتم ترجون ثواب الله بهذا القتال وترجون الدرجات العالية، ترجون الجنة، ترجون مغفرة الذنوب، كذلك ترجون انتشار الإسلام وإعزاز الإسلام وإذلال الكفر، كلها هذه الأمور أنتم ترجونها في قتالكم وهم لا يرجون ذلك، فلا يرجون ثوابا في الآخرة، بل غاية همهم لو فعلوا إما العصبية لأقوامهم وإما الحرص على الملك أو إرادة التوسع في الدنيا، وأما أنتم فترجون من الله تعالى من الأمور ما لا يرجونها. فإذا كان الأمر كذلك أنهم يصيبهم ألم كما قال الله في الآية الأخرى إن يمسسكم قرح أي جراح وآلام فقد مس القوم قرح مثله، إن كان أصابتكم الجروح فهم أيضا أصابتهم الجروح، بقي عندكم هذا الأمر ينشطكم دونهم، فلا ينبغي أن تضعفوا ولا ينبغي أن تفتروا ولا ينبغي أن تكسلوا عن طلب عدوكم من المشركين وقتلهم، إن وكان الله عليما حكيما، ولعلمه سبحانه وحكمته شرع هذه الأمور العظيمة وحث عباده عليها. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تنشط المسلمين على قتال أعدائهم من الكافرين، وأن الله نهى عن الوهن ونهى عن الضعف أمام الكفار، فالوهن أمامهم والضعف أمامهم ليس بمحمود، والقلب إذا أصابه الوهن ضعف الجسد، إذا القلوب صارت ضعيفة مهزومة تضعف الأجساد عن الفعال، فإن الجسد إنما يتحرك تبعا لما قام في القلب. هذا ورقة يقول حسن نصر الله حرف هذه الآية الرافضي، ما إلى ماذا حرفها؟ ها؟ تقلقون قال إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون فما تقلقون، يعني يقرأها هكذا، قال أعدلها. الألم شامل بكل ما للقلق وغيره، فهو غبي إذا قال كذا إضافة إلى أن هذا القول كفر يدل على سخافة عقله، لأنه حصرها في القلق، والألم ماذا؟ أشمل، يشمل القلق وغيره، فالقلق ألم نفسي، آلام في الأبدان تصيبهم، كما بيّن الله في الآية الأخرى إن يمسسكم قرح، والقرح ما هو؟ الجروح الظاهرة في الأبدان، فقد مس القوم قرح مثله، فهو راقي ويتستر هو ذكي، ليس مثل هذا الحوثي ويتستر، وأنه ما يطعن في الصحابة ولكنه رافضي، فضحه كتاب كثير، رافضي خبيث. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على القتال، حرض المؤمنين على القتال. والتحريض معناه الحث على القتال والترغيب فيه بذكر فضائله وثمراته وما يترتب عليه. فالتحريض على الشيء أي الحث عليه والترغيب فيه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم
يحرض المؤمن بقوله وبفعله، امتثل ذلك حرضهم بفعله، فإنهم إذا رأوه مقاتلا مجاهدا مجتهدا في ذلك احتثوا على ذلك ورغبوا فيه وسارعوا إليه. وهكذا كانوا يحرضهم بقوله. ذكر حديث أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان في ناحية من المدينة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، الغداء أول النهار أي شديدة البرد، وهم على جوع وتعب، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، فيجيبون بقولهم نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. قال الحافظ قال وانتزاع الترجمة أي الشاهد منه للباب من جهة أن في مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك، وليس في هذه الرواية أنه كان يحفر معهم، لكن بين في رواية أخرى أنه كان يحفر. وأيضا هناك شاهد أظهر من هذا في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، هذا تحريض، دعاؤه لهم بالمغفرة. وهكذا إخباره صلى الله عليه وسلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأن عيش الدنيا لا يساوي ذلك ولا يدانيه، فهم في ذلك يتحرضون على القتال ويحتثون عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحفر والعمل في سبيل الله هو من ضمن الجهاد، وفاعل ومأجور كما أن المجاهد والمقاتل مأجور كما سيأتي في الباب الذي يليه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تحصن المقاتل، أنه يتحصن، فإنه إذا تحصن لا يتضرر بإذن الله إذا فعل هذا السبب، وأيضا إذا تحصن يثبت في القتال ويستمر فيه، بخلاف إذا لم يكن متحصنا لا يثبت، إما أن يقتل وإما أن يفر، لا سيما القتال في هذه الأزمنة الذي فيه ضرب من بعيد. فإذا لم يتخذ له مكانا يتحصن به ومحجى يحتجي به فإنه إما أن يقتل دون أن يحدث ويفعل نفعا وثمرة، وإما أن يفر ويترك القتال، لكن المتحصن يثبت ويستعين بذلك على القتال، فهذا أمر شرعي تحصن المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا من ضمن الجهاد. وكما يؤجر على القتال يؤجر على الحفر والبناء والتحصن الذي يتحصن به. أيضا في هذا الحديث من الفوائد قول الشعر وإنشاده في الجهاد إذا كان مما يقوي النفوس، يبعث عندها العزيمة، ينشطها على القتال، وهذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي يليه، وإن كان ليس شعرا موزونا متقنا بعضه، لكن من باب إنشاد الشعر الذي فيه تحميس للمقاتلين وتحريض لهم، الذي يبعث عندهم النشاط والقوة. وإذا كان الإنسان يستعمل ذلك في جهاده فلا يكون هذا الأمر غالبا عليه مطغيا له، لا يحتاج إلى
التحريض بكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم التحريض بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى في إنشاد الشعر في القتال تحريضا وقوة للمقاتلين، فمثل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه. أيضا في هذا الحديث المجاوبة في الشعر، ويسمى بالرد، هذا الشاعر يأتي ببيت وهذا يرد أو بقصيدة. في الحديث الأول لفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ وهم يجيبونه، وفي الرواية التي ستأتي أنهم هم الذين يبدأون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، معنى أنهم يتبادلون ذلك، هذا يبدأ وهذا يرد وذاك، فمن قال إنه بدأ صدق ومن قال إنهم بدأوا صدق. والباب الثاني في حفر الخندق، وهو كما سبق هو من ضمن التحصن في قتال الأعداء، والسبب في ذلك أن المدينة كانت محمية من عدة جهات، إلا جهة واحدة كانت سهلة الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لأجل لا تستطيع خيل المشركين ولا رجالتهم أن يعبروا إلى المدينة، بل يكون بينهم وبين المدينة خندق حائل لا يستطيع أحد أن ينزله ليعبر إلى المدينة، وإذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه فيهلك فيه، وكان خندقا عظيما ولا زالت آثاره باقية إلى أزمنة قريبة. الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق شرعية تحصن المقاتل وجعل ما يحول بينه وبين عدوه ولا يستطيع أن يصل إليه. هكذا في أن الإمام إمام المسلمين يعاونهم في العمل في تحصين المسلمين وفي حمايتهم، وأن هذا مما ينشطهم ويقوي عزائمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وار التراب بياض بطنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: الحاكم عجد المهارج جيل السلب وسيوفهم تشعل لهب على المجوس.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: جاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق.

0: يعرف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم، ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود، تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
1: تجعل جماجمهم قداح، نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايس تباح، عرضي ومالي والتراب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من حجة المهاب.
0: دافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
0: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
1: صفة حزم الكرم شنت من بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية، على المجوس الغازية وذقتهم سوء العذاب.
0: أتينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم، إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
1: يرجون.
0: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض
1: بلا مبدا ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
0: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. حرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
1: والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب. وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر واتبع بعثمان الأغر ثم علي البترا. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهار.
2: اليوم مضالع يومها والكل

0: صوتها حتى السهول وجبالها ترتج من حشد المهاب.
1: قال رحمه الله, قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المقام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة. ما أعلم في ذلك خلافا بين العلماء, هل هذا صحيح على الإطلاق؟ نعم صحيح, ولا شك أن القيام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة, ولا سيما جهاد الدفع, فهذا أجر عظيم. حتى مجرد المقام لحماية الثغور ولحماية مداخل المسلمين لا تؤتى, فهذا أفضل لك من المجاورة بمكة والمدينة, ولا شك كلام صحيح لا غبار عليه. بلا خلاف يقول رحمه الله تعالى: فهذا نفعه متعد وذاك نفعه قاصر عليك, أنك تجاور المسجد الحرام وتجاور المدينة, وهذا نفعه عظيم جدا, نفعه عظيم, تحمي حوزة الإسلام وتحمي إخوانك أهل الإسلام لا يؤتون من قبلك, وأنت مرابط ساهر لأجل حماية الدين وحماية أهله, وعينان باتت تحرسان في سبيل الله لا تمسهما النار, وعين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار, فهذا أفضل ولا شك لتعديك ما سمعته. فمن يسعفنا بكلام ابن رجب رحمه الله؟ أي عبادة جليلة والله, نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يحمي حوزتهم بأهل الصلاح وأهل الخير وبالمخلصين والصادقين, ولا يجعل بمثل هذه الأماكن إلا هؤلاء حتى لا يؤتى المسلمون من جهتهم. وكم قد أوتينا من جهة هؤلاء الذين في الثغور إلا من رحم الله ممن لا يخاف الله فينا, يبيع الثغر بحزمة قات أو بوعد من أولئك المجرمين أنهم يعطوه كذا وكذا من المال وأنهم يؤمنوه وأنهم وأنهم, فيبيع الثغر ذاك ويبيع المسلمين فيدخل الأعداء منه ويحصل بالمسلمين فتك لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى, ويحصل بالمسلمين شر من أعدائهم كما حصل من ذاك المجرم الذي خان المسلمين وكان وزيرا ابن العلقمي, وزير وخان المسلمين, وما سقط الدول المسلمين إلا من جهة هؤلاء, ما كانت تسقط دول المسلمين أبدا في أيام الصادقين والناصحين, ولا يستطيع عليهم أعداؤهم يدفعونهم بفضل الله سبحانه وتعالى وإعانته وثقتهم به جل وعلا, فيدفع الأشرار ويدفع بهم الأضرار. وأما الآن بلاد المسلمين تؤتى من أهلها, إي والله بلاد المسلمين تؤتى من أهلها من الخونة الذين هم بعد الزلط وبعد الدنيا باعون والله, وباعوا بلدهم وباعوا دينهم وباعوا الخير لأناس والعياذ بالله عملاء لأيادي خارجية لا نصح لها للبلاد ولا محبة لها للعباد. ولكن سيأتي الله بالخير وسيأتي الله بما تقر به الأعين, ولن يضيعنا الله ما دامت هذه الطائفة المنصورة موجودة, فالله قد وعد بحفظها, وإنما يبتليها ربنا سبحانه وتعالى, ولكن سيأتي بإذن الله الخير الذي قد وعدنا الله جل وعلا به, فلا نضعف أمام العداء هؤلاء ولا نهن كما أمرنا الله ونهانا, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي أن يداخلنا الوهن ويداخلنا الضعف, بل نثق بالله سبحانه وتعالى أن الله غالب على أمره وأن الله ناصر أولياءه, فهذه صفة الأولياء الثقة بالله سبحانه وتعالى. صفة الأولياء كما يقول بعض السلف رحمهم الله, صفة الأولياء ثلاثة وذكر منها الثقة بالله والفقر إليه في كل شيء والرجوع إليه من كل شيء, هذه صفة الأولياء, الثقة بالله في كل شيء والفقر لله سبحانه وتعالى أو الفقر إليه في كل شيء والرجوع إليه بكل شيء، فنرجع إليه ونتوب، تخلص من الذنوب التي أهلكتنا والله وتعبتنا جدا. أن يكون عندنا ثقة بربنا سبحانه وتعالى أن الله سيكشف هذا البأس ويكشف هذه الفتنة ويكشف هذه الخطوب والكروب التي تمر بنا وتهمنا جدا والله، تدخل علينا الهم، ولكن بإذن الله سيحصل لنا خير. ومن كان قبلنا ما انتصر إلا بثقته بالله والله واعتماده على ربه، تفويضه لأمره إلى ربه سبحانه وتعالى، انتصروا بالثقة بالله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي والله انتصروا بهذا، وتيسرت أرزاقهم وقامت حياتهم ومعايشهم بثقتهم بربهم. إن الله معنا، إن الله لن يضيعنا. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. إبراهيم يقول لزوجه نعم، قالت إن الله إذا أو إن الله لن يضيعنا. إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله. فيسر الله لها من يجاورها، ويسر الله لها ماء عظيما بسبب تلك المرأة الصالحة، والناس لا زالوا يشربون من بركة ذلك الماء وبركة تلك الثقة بالله سبحانه وتعالى. لا زال الناس ينعمون بزمزم بسبب أمنا هاجر عليها السلام. عليها السلام امرأة صالحة. فما انتصر أولئك القوم وما يسرت أرزاقهم معايشهم إلا بثقتهم بالله، وإلا هو واحد يقف أمام أمة كما قال الله في أنبيائه. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عليكم أمركم قمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون. لا تتأخروا، تعالوا. لا إله إلا الله، شو من شجاعة في هذا، وأي شجاعة وأي ثقة بالله سبحانه وتعالى. وهود أيضا نظيره، فكيدوني ثم لا تنظرون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثقة عظيمة والله. نصرهم الله بالثقة، وهزم الله أعداءهم بالثقة به جل وعلا. وذكرنا لكم موسى وما أدراك ما موسى، وقومه بغاية الرعب والخوف من مجرم الآنيك، مجرم ما لا يرحم، فرعون والفراعنة الحوثيون لا يرحمون، وهم قد التقى الجمعان. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أبدا ما يدركنا عدونا، أقسم لكم بالله أن الحوثي لن يدركنا بإذن الله جل، وإنما نبتلى نبتلى. فعلينا أن نثق بربنا سبحانه وتعالى أنه سيكشف عنا ما بنا، وسيرفع عنا هذا البلاء الذي ألم بنا، وسيأتي الخير ويأتي الفرج بإذنه جل وعلا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنكم برب العالمين؟ هذا الظن الذي يكون بالله سبحانه وتعالى هذا ظن ما هو جيد، نظن به ظنا حسنا وأن الله سيكشف عنا هذا البلاء وسيرفع عنا هذه المدرهمة التي نزلت علينا والمصيبة التي نزلت علينا من جراء هذا المجرم. وبإذن الله يا أهل اليمن راجعوا أموركم وراجعوا دينكم وتوبوا إلى الله، اتركوا العمالات. يا من أنتم خونة، لا أعني جميع أهل اليمن كلا، وإنما الخونة الذين الخطاب يوجه إليهم، اتقوا الله في البلاد، اتقوا الله في العباد، فإن الحوثي يدخل من جهتكم المرة هذه وقبلها وبعدها، يدخل من جهة الخونة، يدخل من جهة هؤلاء الذين يبحثون عن الدنيا ويبحثون عن الرئاسة ويبحثون عن السيادة ويظنون أن الحوثي سيعطي دنيا. إيران ما أعطت شعبها المسكين المظلوم بعضهم من أهل السنة، ما أعطته شيئا من الدنيا، أفقرته وأدقعته جدا فقرا مدقعا، يعيش الشعب الإيراني في فقر مدقع، ما يحول هذا إيران قائمة على شيء وتريد تصل إلى شيء. المملكة الفارسية تريد أن تحقق ملكها السابق الذي جاء الإسلام بتحطيمه، تريد أن تعيد لنا عبادة النار والشرك بالله سبحانه وتعالى. وانظر الحوثيين كبارهم هم الذين معهم الأموال، وأما الزنابيل ما معهم إلا الفقر. أبو شمة الذي هو حق شمة وحقات شمة النشقة عندنا ما معهم إلا الفقر فقط، أقسم لكم بالله ما مع الأتباع إلا الفقر، وإنما الغنى معهم مثل إيران الرؤساء أغنياء. وأما المساكين هؤلاء الذين فجرة يقاتلون معهم فهؤلاء ما معهم شيء، والله ما معهم شيء، ومع ذلك يتجلدون. نحن أحق بالتجلد هذا، والله نحن أحق بالتجلد هذا، معنا خير كثير، معنا إيمان بالله، معنا توكل عليه واعتماد عليه، معنا ثقة به، فنحن أحق بالصبر من هؤلاء الذين يتجلدون وحالهم كحال أسيادهم وأسلافهم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. كون عندنا ثقة إسماعيل عليه السلام، يكون عندنا ثقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ثم تحولت إلى جهة وقالت وإني لأرجو الله أن يبرئني، وقد حصل لها شيء عظيم. والله الذي حصل لعائشة ما نستطيع نصبر علينا وحتكلم فينا، الله يعلم بحالنا شدة، مع ذلك صبرت وتجلدت وقالت إني لأرجو أن الله سبحانه وتعالى يبرئني مما نسب إلي، ولكن ما كانت تتوقع آيات تنزل فيها. وهكذا ثقة إبراهيم لما وضع في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا أيضا ثقة خديجة رضي الله تعالى عنها وهي تقول لرسول الله والله لن يضيعك الله، إنك لتصل الرحم، وإنك لتقري الضيف، وإنك لتحمل الكل، وإنك لتعين على نوائب الحق. ما ضيع الله رسوله صلى الله عليه وسلم. معك ناس يذكروك بالله أنت بخير، معك ناس والعياذ بالله في غاية الجبن والخوف والدعر من الحوادث هذه، الله يستر عليك، ستتعب وسيتعبونك جدا. تأخذ بطانة فيها خير تثبتك وتعينك على الثبات وترشدك، ما هي بطانة مهزوزة يخوفوك سيحصل سيفعل سيكذا، يفعل ما شاء، يفعل ما شاء، ولن يفعل شيئا بإذن الله، ومعنا رب كريم سيحطمه سيذله سيهينه قبل أن يصل ويخلص إلى شيء في أهل السنة حفظهم الله. فلن يصل إلى مقصوده، نحن المقصودون لكن لن يصل إلى مقصوده. وهكذا ثقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حرب التتار لما سمع أنهم سيقدمون إلى الشام، وأخبر أنهم سيقدمون إلى الشام وقد توعدوا أهل الشام، ماذا قال؟ أقسم نحو 70 يمينا أنهم مهزومون وأن جيش المسلمين منصور، وهم يقولون قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لا إله إلا الله. 50-70 يمين أقسم بالله أنهم مهزومون، إنهم مهزومون، ويكرر اليمين وأصحابه يقولون لا قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذه ثقة عظيمة، والله ثقة عظيمة. ولما توعدوه بالسجن وأنه سيسجن وسيضرب وقد انضجت القدور على أنه يوضع فيها، قال والله لن يخلصوا إلي، لن يخلصوا إلي ولو فعلوا ما فعلوا. فقالوا لا ستحبس، فتحبس؟ قال نعم، وسيطول سجني، ثم أخرج وأدعو إلى السنة على رؤوس الناس، ثم أخرج وأدعو إلى السنة على رؤوس. قال سجنه فعلا، وخرج ودعا إلى إيش؟ إلى السنة، ومات عزيزا وإن كان سجن، لكنه 5 سجنات يدخل ويخرج يدخل ويخرج، رحمة الله على شيخ الإسلام. أما الهزة هذه ما نبغيها والله، ولا نريدها الهزة أبدا، نريد رجالا واثقين بالله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، معتمدين عليه، مفوضين أمرهم إليه، وليكن ما كان يا أهل السنة، لستم بأول من يؤذى، فلله در أهل الدماج، والله رأينا منهم ثباتا عظيما، وهذه نتاج أهل الدماج فضل الله سبحانه وتعالى. ما كانت عجوز فينا مرعوبة من الحوثي، أقسم لكم بالله أن ثبات عجيب، عجوز ما هي مرعوبة، ولا شيبة، شيخ كبير ولا طفل ولا امرأة ولا طالب علم، الكل على هدوء والكل على سكينة، الهاونات والقنص وهم يخرجوا الدرس، واللي يرابط يرابط واللي يحارب يحارب، والذي يدرس يدرس جاء له من ثبات وسكينة نزلت عليهم. أما الآن يسمعوا طماشة، هؤلاء الحوثي قادم. من هو الحوثي؟ هو الحوثي من هو؟ الحوثي حجمه أدنى مما تصورون، وإن أتى بخبراء من إيران وأتى بشياطين من إيران فهو مهزوم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإنما يحتاج منا إلى دعاء وارتباط بالله سبحانه وتعالى وإكثار إلحاح ألضوا بياد الجلال والإكرام. أكثروا من الدعاء أهل السنة وعدم الاعتماد على الله سبحانه على أنفسنا ولا على سلاحنا ولا على قوتنا، نتجرد من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. جيوش تحتاج تتعلم عند أهل السنة، نحتاج تبرك وتستفيد من العقيدة وتستفيد من الخير، عسى الله أن ينفع بها. جيوش الإخوان خائنة، جيوش كذلك كثير منهم، بعضهم والله أنه مخلص في القتال، مخلص في القتال فعلا، لكن كثير منهم على خلاف الصواب في هذا الجانب لعدم التربية الصحيحة. وهكذا جيوش من سمعتم وأشرنا قبله فيها من الخيانة ما فيها، ولا نتهم الجميع، وإنما الكلام على البياعين، هؤلاء الذين آلمونا وآلموا المسؤولين وآلموا البلاد وآلموا من يعيننا من الخارج، آلموهم يبيعوا البلاد يا أخواني، هربا الحوثي. والله إن المملكة ناصحة لكم يا أهل اليمن، إياكم أن تقولوا ليش تتفرج، والله ما تتفرج، وإذا ضرب ستضرب بيد من حديد كما قد علمتم أبدا، هي تشعر بالخطر أكثر منكم، وأن إيران تريدها بعد اليمن، هي تشعر بالخطر ولن تتركها تظهر باليمن، فاليمن درع للسعودية، فإذا سقطت اليمن الله أعلم ما هو حاصل ببلاد المملكة بعد ذلك، الله أعلم ما هو حاصل، ستكون الجهود مكرسة عليهم ومدافعهم متجهة إليهم، وهم يؤذونهم الآن وهم في الضعف، كيف لو تمكنوا؟ فإياكم أن تصدقوا الإعلام، ليش تتفرج؟ ليش تفعل؟ والله هذا ما هو صحيح، ما هي تتفرج، لكن بإذن الله ستضرب، وإذا ضربت سترون الحوثي كيف يفعل بعد ذلك. صلى الله أن يوفقهم وأن يسددهم، ادعوا لهم بالسداد، فما لنا بعد الله إلا مثل هذه الدولة، دولة التوحيد ودولة العقيدة ودولة المحبة للدين، فما لنا بعد الله إلا هذه الدولة. عندها معاصي، نعم عندها معاصي، لكن عندها عقيدة وعندها إيش معنى رافضي، تعرف هذا، ما هو مثل بعض الناس، تعرف هذا إيش معنى رافضي وما الذي يحمله من السم الزعاف الرافضي على الإسلام، فتدري وتدرك هذا كله، ولكنها تصبر وتريد أن تقيم الحجة عند أولئك المجرمين الذين يدافعون عنه بحجة اليمن والشعب اليمني، ولا نريد حرب ولا نريد شيء، فهي تريد أن تقيم الحجة، وإذا قامت الحجة عليه ما ترحمه كما قامت الحجة على غيره، وإذا شعرت بالخطر يداهمها، والله ما تبالي لا بزيد ولا بعبيد، وستذكرون ما أقول لكم. فندعو لهذه البلاد، ندعو لبلاد الحرمين، فيها مقدساتنا وفيها الخير، وفيها ما قد علمتم هي مهبط الوحي، ذهابها علينا حزن شديد شديد وأسى عظيم سيحصل لنا. أما ذا صاحب الضمنة والكرم والكرامة، هم بالي جاء زيد راح عبيد، أمر عنده سهل، بشيش بيش ضمنة العب فوضى، ما عندهم الذي عندك والشعور الذي عندك والألم الذي تقاسيه وتعانيه، هم يأكل ويشرب، هذا لا تعرج عليه. نحن الحمد لله تربينا مجتمع مربى جيد، مجتمع خير، الله وفقنا للخير، وفقنا للعقيدة، وفقنا للولاء والبراء، وفقنا لمعرفة الرافضة ومعرفة الدواعش، معرفة القاعدة ومعرفة الإخوان المسلمين، معرفة أصحاب الجمعيات التكفيريين، وفقنا لشيء كثير، ناهيك عن الطوائف المتقدمة، جهمية، معتزلة، شاعرة، أصحاب دين، ولله الحمد، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أدركنا أشياء كثيرة، هذا ما يدري إيش جهمية، وما يدري إيش معتزلة، وإلى شيء يدعون، وما يدري إيش رافضة، وإلى شيء يريدون، لا إله إلا الله، هذا هش، هذا تعب على المجتمع، والله هذا عب على المجتمع الذي ما عنده شعور بالمسؤولية وما عنده شعور واهتمام بدينه، هذا عبء والله، نتعب منهم، نتعب منهم جدا. فالمسؤولية على كواهن الطيبين سواء منا أو من غيرنا، من يحبون الخير يحبون البلاد، المسؤولية عليهم، ويجب أن يقوموا لله مثنى وفرادى جميعا، لا يجعلون المسؤولية على كواهل أهل السنة، أهل السنة مساكين، لكن يد مع يد بإذن الله يحصل خير كثير. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فنحن وحكومتنا ومن يعيننا من الخارج نقوم قومة رجل واحد على هذا المجرم، لا تجعلوا أهل السنة في الواجهة، أهل السنة مساكين، نقوم جميعا، هذا بماله، هذا بسلاحه، هذا بما يستطيعه، سواء كان من التجار أو من غيرهم. التجار والله ليأخذ أموالكم، أقسم بالله سيأتي يتلاعب بكم ويعطي الخمس والسدس والسبع، وما يبقي لكم إلا العشر، إن أبقى لكم العشر، إن أبقى العشر، ولا سيأخذ الكل، سيأخذ عليكم الكل، إن لم تضعوا المال الآن في موضعه وتعينوا المجاهدين به وتعينوا المقاتلين به، والله ليأخذ أموالكم كما سام أولئك سوء العذاب في أخذ أموالهم وآلمهم جدا، آلمهم، بعضهم رفع تجارته وراح خارج اليمن. أنتم الآن في سكينة في اليمن، حافظوا على هذا الباقي، حافظوا عليه، لا تتفرجوا على الناس، أعينوا بما استطيعوا أن تعينوا به، وإلا سيأخذ عليكم الكل بعد ذلك. وهكذا غيرهم أيضا من شرائح اليمن وشرائح الناس، الكل يتعاون، الذي لا يستطيع يدعو لا يشمت، الذي لا يستطيع يدعو الله سبحانه وتعالى بالخلاص وإبعاد هذا الخبيث المجرم. فالحاصل من هذا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نثق بالله، نتوكل على الله، نفوض أمرنا إلى الله، لا نغفل عن الدعاء، لا نغفل عن الدعاء، هذا همنا يكون، أننا ندعو في طريقنا، في قعودنا، في جلوسنا، لا نكثر من الحديث الجانبي، فعلوا صلحوا إلى آخر ذلك، كل واحد يقبل على ربه، عسى الله أن يستجيب الدعاء. ولا نعدم بعض الأولياء فينا، لا نعدم بعض الأولياء فينا، فإن نرجو أن يكون فينا مجاب الدعاء، نرجو ذلك، أن يكون فينا مجاب الدعاء. صلى الله أن يحفظ الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.
2: أخ يقول الحواث الآن الذين يطلبون الخمس بحجة أنهم من أهل البيت، ما حكم فعلهم؟ سيأتي فتوى السلف، فتوى مالك وأحمد وغيرهم، أن الرافضة ليس لهم حق لا في الخمس من الذي في الفيء، ليس لهم حق في الفيء، وأيضا الغنيمة، لأن الله قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. هذه أصناف أهل الفيء، المهاجرون أو الأنصار أو من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول الرافضة ليسوا من المهاجرين الأولين، وليسوا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان، بل هم ممن اتبعوهم بإساءة، فليس لهم نصيب في الفيء. وهكذا فتوى الإمام أحمد كما نقلها أيضا ابن كثير وفتوى كثير من السلف، أن الرافضة ليس لهم حق في الفيء، حتى ولو كان فعلا من قرابة من أولي القربى، لأن الله وصف أولي القربى بوصف معين، إما مهاجرون وإما أنصار وإما تابعون لهم بإحسان، وهؤلاء أهل إساءة إلى السلف، فليس لهم نصيب في هذا الفيء. وأيضا الغنيمة ليس لهم حق فيها، لأن الغنيمة للمسلمين، وهؤلاء ليسوا من المسلمين.
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ووعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين، وقد فعل سبحانه وتعالى. ففي فترة وجيزة وفي زمن قصير أسس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة الإسلام، وأقامها خير قيام، وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولما مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، زاد الإسلام انتشارا، وزاد الناس إليه إقبالا، وتوسعت رقعته في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقهر أعداء الله عز وجل، وحطمت تلك المماليك العظيمة التي كانت قبل الإسلام وفي بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فهزم الروم وضعفت مملكتهم، وكسر الفرس، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فانتشر الإسلام شرقا وغربا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال أهل العلم عند هذا الحديث: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب لأن أكثر الفتوحات الإسلامية كانت في جهة المشرق والمغرب، فوصل المسلمون إلى أقصى الشرق، ووصلوا إلى أقصى الغرب، وإلى أوروبا وشمال أفريقيا. فلما انتشر الإسلام وقهر أعداء الله تبارك وتعالى جعلوا يدبرون المؤامرات ويرسمون المخططات لتحطيم الإسلام وهدم أركانه وزلزلة أنصاره من ذلك الزمن إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، ولا تزال مؤامراتهم مستمرة، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الأعداء يخططون لتحطيم الإسلام فينجحون في بعض البلدان وينجحون في بعض الأزمان، ولكن سرعان ما ينكشف باطلهم ويبور أمرهم ويذهب مكرهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان من أعظم أولئك الأعداء الذين امتلأت قلوبهم بالغيظ والحسد والحقد والكراهية على الإسلام وأهله لهم المجوس الذين فتحت بلدانهم ودخل أهلها في دين الله تبارك وتعالى. وإذا تصفحت التاريخ وجدت أن بلاد المجوس خرج منها العلماء وتربى فيها الفقهاء ووجد فيها المجاهدون، فاغتاظت قلوبهم وازداد حنقهم، ولهذا بدأوا يكيدون لأهل الإسلام من زمن قديم. وينبغي للمسلم أن يقرأ التاريخ وأن يقلب صفحاته وأن ينظر إلى مكر أعداء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتتضح طريقهم وليعرفها كل مؤمن. فإن كثيرا من الناس لجهلهم بدين الله عز وجل وميولهم إلى الدنيا يغترون بأهل الباطل وبما عندهم من زخرف القول فيقعون في شباكهم ويصيدونهم، وإن لم يكن مع أهل الباطل لرأيته واقفا عن نصرة الحق مخذولا عن الدفاع عنه إلا من بصره الله جل وعلا. وها أنا في هذا المقام أذكر بعض المواطن التي فيها بيان لجرائم المجوس المتمثلين في الرافضة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرافضة المجوس معول هدم للإسلام، وهم عون لأنصار الشيطان على مر التاريخ. ومن تلك الحوادث العظيمة ومن تلك الفواجع التي حلت للأمة الإسلامية على أيدي الرافضة المجوس ما حصل من قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، الذي بشره بالجنة والذي أيده القرآن في مواطن عدة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما انتشرت الفتوح في زمنه ووصل المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها وفتحت بلاد فارس كلها، اغتاظ المجوس واشتد حنقهم وفعلوا جريمتهم. وقصة مقتل عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فعمر بن الخطاب في آخر خلافته حج بالناس في العام 23 للهجرة، ولما رجع إلى المدينة دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة في بلد نبيه، لأنه قد كبر سنه وكثرت رعيته، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأكرمه بالشهادة وفي المدينة النبوية. كان هناك رجل يهود مجوسي وهو أبو لؤلؤة فيروز، كان غلاما للمغيرة بن شعبة، ثم إنه توجه بخنجره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عنده خنجر مسموم، فدخل عليه وهو يصلي صلاة الفجر بالناس، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى بالناس صلاة الفجر ربما استفتح بسورة النحل حتى يجتمع المصلون. فتقدم هذا الرجل المجوسي فطعن أمير المؤمنين رضي الله عنه 6 طعنات بذلك الخنجر المسموم، فسقط من قامته، ثم مال على المصلين يطعن فيهم يمينا وشمالا، فطعن 13 رجلا مات منهم 6. ولما حصل هذا الأمر اضطرب الناس في المسجد، فأما المتأخرون فقدوا صوت عمر رضي الله عنه ولا يدرون ما الذي حصل، وأما الذين في المقدمة فتقدم عبد الرحمن بن عوف واستخلفه أمير المؤمنين يتم الصلاة، ثم أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى داره. وكان هذا الرجل المجوسي لما شعر أنه سيقتل وقد ألقي عليه برنس انتحر وقتل نفسه لعنه الله. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وقد أغمي عليه، فذكروه بالصلاة فقام يريد أن يصلي فأغمي عليه، ثم جعل يقول: هل صلى الناس؟ ثم إنه صلى قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس. ثم سأل أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: من الذي قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. ما له قبحه الله، فقد أمرنا به معروفا. ثم استمر 3 أيام ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الجريمة الشنعاء يصنعها المجوس ويقوم بالنيابة عنهم الرافضة في أيامنا وزماننا. ويا ترى هل يوجد رجل مؤمن بالله واليوم الآخر وهو لا يستنكر هذه الجريمة؟ فإن الرافضة يباركون هذا العمل. هذا الرجل المجوسي قبره في مدينة كاشان الإيرانية وعليه قبة عظيمة، ومكتوب على هذا القبر قبر بابا شجاع الدين، يطوفون حوله ويترحمون عليه ويترضون عليه، ومكتوب على جدار ذلك القبر بالفارسية: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، ويدعون له ويترحمون عليه. لتعلم عبد الله أن الرافضة جرائمهم لا تنتهي ولا تقف عند حد معين. إذا كانوا يتجرؤون على هذه الجريمة يقتلون أمير المؤمنين المبشر بالجنة الذي أفنى حياته في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي أي مكان؟ في بيت الله تبارك وتعالى وفي المسجد النبوي. وكيف كان وهو يصلي صلاة الفجر؟ فإذا علمت هذا فينبغي أن تعلم أن الرافضة لا يتحاشون من منكر فعلوه لأهل الإسلام، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن جرائمهم ما حصل من القرامطة وهم يرجعون إلى الشيعة والرافضة. القرامطة كان أول خروجهم في عام 278 للهجرة، أول ما ظهر أمرهم وبدأت تظهر فكرتهم، وفي عام 294 للهجرة خرج القرامطة قبحهم الله، فاعترضوا حجاج بيت الله الحرام فجعلوا يقتلونهم قافلة قافلة يعترضون حجاج بيت الله الحرام. أما وجدوا إلا الحجاج؟ أما وجدوا إلا هؤلاء الذين أقبلوا على الله عز وجل؟ هكذا يفعل المجوس وأحفادهم وأذنابهم، فجعلوا يتقصونهم قافلة قافلة حتى قتلوهم جميعا. حتى ذكروا في كتب التاريخ كالبداية والنهاية وغيرها أن نساء القرامطة كن يمرن على القتلى والجرحى يظهرن أنهن يساعدن الجرحى، فمن وجدن فيه حياة قتلنا. حتى قتل من الحجاج قتل منهم 20,000، ونهبت من الأموال 2,000 دينار. هكذا يفعل القرامطة. وفي عام 317 للهجرة خرجوا على الحجاج يوم التروية اليوم الثامن، والناس متجهون إلى أرض منى يتهيئون لأداء هذه العبادة العظيمة، فجعلوا يقتلون فيهم ويسفكون الدماء، بل جعلوا يقتلونهم بجانب الكعبة، هتكوا أستارها وكسروا بابها، وجعلوا يلقون المسلمين في بئر زمزم، وجعل قائلهم وهو يقلع الحجر الأسود: لا محمد ولا علي. أبو سعيد الجنابي لعنه الله قتلوا العلماء وسفكوا الدماء في البلد الحرام وفي أعظم البقاع، قتلوا المئات من العلماء في ذلك الحج، والمئات من الرجال، والمئات من النساء، ثم استفحل أمرهم. وفي القرن الخامس أظهروا دولتهم، وكانوا قبل ذلك قد اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين، ومكث عندهم 22 سنة حتى رد منهم بالقوة في عام 339 للهجرة. وفي عام 466 تمكنوا وأظهروا دولتهم وسيطروا على بلاد الأحساء وعلى بلاد البحرين وما جاورها، وفعلوا الأفاعيل. ومن جرائم الرافضة المجوس أيضا ما حصل من الفاطميين العبيديين الشيعة الذين ينتسبون إلى آل البيت زورا وبهتانا، فإنهم كان أول ظهورهم في عام 296 للهجرة في بلاد المغرب، ثم انتشروا وتوسعوا حتى وصلوا إلى بلاد مصر وسيطروا عليها، وجعلوا يغرسون فيها عقائد الشيعة والرافضة، ويبنون القباب على القبور، ويعظمون المشاهد، ويهملون المساجد. وفي عام 395 أمر الحاكم العبيدي في مصر بأن يكتب صد الصحابة على أبواب وجدران المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات وهنا وهناك، ثم بدأوا في سفك الدماء، فقتلوا من استطاعوا قتله من أهل العلم والأخيار. وكان ممن ذكر أهل العلم أنهم قتلوه الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكروا في ترجمته أنهم سلقوه حيا، سلقوه حيا، فهدموا المساجد وعمروا المشاهد وسفكوا الدماء، وحولوا أهل مصر من طريقة أهل السنة إلى طريقة أهل الرفض بالقوة والجبروت، إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. ومن جرائم الرافضة ما حصل في زمن هارون الرشيد رحمه الله، كما ذكر ذلك بعض أئمة الشيعة والرافضة في كتبهم المعتمدة، ذكروا ذلك في الأنوار النعمانية، أن علي بن يقطين عليه لعنة الله، وكان رافضيا أثيما، كان وزيرا لهارون الرشيد، فاجتمع في حبسه وسجنه نحو 500 من أهل السنة المخالفين.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. حدثنا أبو بكر ابن أصرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد والسير، الحرب خدعة. وقد ضبطت هذه الكلمة خدعة بخمس أوجه من الضبط، كلها لغات فيها، ففيها خمس لغات. اللغة الأولى بفتح الخاء وسكون الدال، خدعة. واللغة الثانية بضم الخاء وسكون الدال، خدعة. واللغة الثالثة بضم الخاء وفتح الدال، خدعة، على وزن همزة لمزة، وضبط بفتح الخاء والدال معا خدعة. وضبط بكسر الخاء وسكون الدال، خدعة. وكلها مأخوذ من الخدع، والخدع أصل معناه إظهار أمر مع إخفاء خلاف ذلك الأمر ليغر غيره، يظهر أمرا وهو يخفي أمرا آخر ليضر غيره بذلك. وكل هذه اللغات تختلف معانيها، وأشهر هذه اللغات فتح الخاء وسكون الدال، خدعة. حتى قال أبو العباس ثعلب قال: بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: واتفقوا على أنها هي الأفصح، أفصح اللغات، اتفقوا أنها أفصح اللغات. وهذا إمام من أئمة اللغة يحكي أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم بها. وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز. قال أبو بكر ابن طلحة: أراد ثعلب، أي بقوله بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا لوجازة لفظها، ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين. فإذا معنى الباب ومعنى الحديث الحرب خدعة، خدعة هي المرة الواحدة من الخدع، مثل ما تقول أكلة، شربة، جلسة، أي مرة واحدة من الأكل أو الشرب أو الجلوس. فمعنى الحرب خدعة أي إذا خدع فيها الإنسان مرة هلك، ليس فيها تلافي، فإما أن

ولا تكون الأمور فيها على ظاهرها. وهذا إرشاد وفي نفس الوقت تحذير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعاي فخادعوا عدوكم، لا تجعلوا أموركم مكشوفة كلها ظاهرة. وهكذا أيضا احذروا من مخادعة العدو، فإن الحرب أصلها المخادعة. وهكذا على رواية خدعه، خدعه على وزن همزة، لمزة جمع خادع، أي أن أهلها بهذه الصفة. وهكذا معنى الحرب خدعه، خدعه هي بالجمع، خدعه نعم، خدعه جمع خادع، أما خدعه مبالغة فيه، مبالغة في الخداع، فالخدع بفتح الخاء والدال جمع خادع، كأكله كذبه، أي يكثر من أهلها ذلك. وخدعة أي مبالغة في الخداع، كهمز الذي يكثر الهمز، لمز يكثر اللمز. فإذن كل هذه اللغات تؤدي مؤدا واحدا، وأشهر هذه اللغات خدعة توضح المقصود أكثر، أي أن الخدع فيها مرة واحدة، إما أن تنتبه لذلك وإما أن تخدع فيحصل لك الهلاك. قال الحافظ: والحكمة في الإتيان بالتاء، ولم يقل الحرب خدع أو خداع، الخدعة، للدلالة على الوحدة، فإن الخداع إذا كان، إن كان من المسلمين فكأنه حظهم على ذلك ولو مرة واحدة، أي خادعوا عدوكم، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة، فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل. قال: وفي الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه، إذا لم يخادع هو سيخدع. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز، إن لا يكون الخداع يؤدي إلى نقض العهود أو خيانة أمان. قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض، أي المعاريض خلاف الصراحة، وبالكمين ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، وهذه فائدة مهمة، استعمال الرأي في الحرب والتخطيط فيه والتفكير، وأن الاحتياج إلى ذلك آكد من الشجاعة، فالشجاع إن لم يكن ذا رأي يهلك نفسه وغيره، وتؤدي به شجاعته إلى الضرر بالمسلمين، قد يضر بهم، لكن شجاعة مع رأي وحنكة دون تهور. قال: ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله: الحج عرفة. سبحان الله، يعني حصر الحرب كلها في الخداع، ذا لم تخادع أنت سيخدعك غيرك. قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة، أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر، أي يظفر مع المخادعة بدون خطر، والمواجهة قد يكون فيها الخطر. قال تكميل: ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في غزوة الخندق. إذن هذا الباب فيه الحث على استعمال الرأي في الحرب وعلى جواز مخادعة الكفار.

0: الكفار وعلى الحذر من مخادعتهم للمسلمين، وعلى أن من لم ينتبه رب خدعة واحدة تهلكه ولا تقال عثرته، فإنها حرب وكل واحد متربص بالآخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يشعر أهل تلك الجهة أنه يريدهم. وهذا يحتاج، المخادعة في الحرب تحتاج إلى ضبط للأمور، تحتاج إلى تخلص ممن يتجسس على المسلمين والحذر منهم، تحتاج إلى سرية، تحتاج إلى اجتماع القلوب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال رحمه الله: قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت في حرب أحد. وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر، لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم: أم حسبتم. وكل هذه الأسباب التي ذكرها كما ترى مرسلة، ليس شيء منها ثابت، فليس في أن نزلت في غزوة الأحزاب ولا في غيره، وإنما هي تثبيت من الله تعالى للمؤمنين بذكر ما حصل للأمم السابقة. أم حسبتم أي أحسبتم، والميم صلة. قاله الفراء وقال الزجاج بل حسبتم، ومعنى الآية أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة، ولما يأتكم وما صلة. مثل الذين خلوا أي شبه الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين، مستهم البأساء الفقر والشدة والبلاء والضراء المرض والزمانة. الزمانة هي الأمراض الملازمة للعبد، الأمراض المزمنة. وزلزلوا أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا، وخوفوا إذا تعدد عليهم البلاء، بلاء في أموالهم، وبلاء في أجسادهم، وبلاء في قلوبهم، وهذا أشد البلاء. مستهم البأساء أي في أموالهم بالفقر والشدة، والضراء في أبدانهم بالأمراض والأوصاب التي طرتهم. وزلزلوا وهو الخوف والقلق والتفكير فيما يحصل لهم، فاجتمعت عليهم أنواع البلاء كلها حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. قرأ نافع حتى يقول الرسول بالرفع، ومعناه حتى قال الرسول، وهو هذا معناه الماضي، وإن كان بلفظ المضارع. حتى يقول الرسول حتى قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وإذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل فلك فيه الوجهان الرفع والنصب. فالنصب على ظاهر الكلام لأن حتى تنصب الفعل المستقبل، والرفع لأن معناه الماضي وحتى لا تعمل في الماضي. قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، نزلت في عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا ذا مال، فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون. وهذا ضعيف أيضا، جاء عن ابن عباس وسنده شديد الضعف، وجاء عن عطاء وهو أيضا ضعيف ومرسل. وفي قوله ماذا وجهان من الإعراب، أحدهما أن يكون محله نصبا بقوله ينفقون تقدير أي شيء ينفقون، والآخر أن يكون رفعا بما ومعناه ما الذي ينفقون أي بإعمال ما وبإلغائها. فالنصب على أنها ملغاة لا تعمل، والرفع على أنها عاملة تكون مبتدأ. قل ما أنفقتم من خير أي من مال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم يجازيكم به. قال أهل التفسير: كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن طريق الجنة محفوف بالابتلاء، ولا بد لسالك هذا الطريق من الابتلاء على قدر إيمانه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أي ولم يصبكم مثل ما أصابهم، ولم ينلكم مثل ما نالهم. فمثل تأتي بمعنى الشبه وتأتي بمعنى الصفة، أي ولم يصبكم شبه ما أصاب من قبلكم، أو ولم يأتكم بلاء بصفة ما أصاب من قبلكم. فطريق الجنة محفوف بالابتلاء، وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن المؤمن لشدة البلاء قد يستبطئ النصر، ولكن الله تعالى بيده الأمر، فلا يدري أن هذه الشدة وهذا البلاء يسوقه الله تعالى به إلى خير، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن نصر الله تعالى قريب لأنه آتي، وعلى المؤمن أن يوقن بذلك أن نصر الله آتي، مهما اشتد البلاء فلن يدوم، ومهما بلغت الشدة بالمؤمن فلن تستمر عليه، فسيأتي فرج الله ونصره. وإذا كان آتيا فهو قريب، فإن كل ما هو آتي قريب. والآية التي تليها فيها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق في سبيل الله وعلى الطاعة، فقبل أن تفرض الزكاة حريصون ماذا ينفقون وعلى من ينفقون. أما ماذا ينفقون فهو من سؤالهم، وعلى من ينفقون فهو من الجواب الذي جاء في الآية: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وذكر لهم ماذا ينفقون هو الخير: قل ما أنفقتم من خير. وكثيرا ما يطلق الخير في القرآن على المال، سماه الله تعالى خيرا في مواطن كثيرة، ومنها هذا الموطن: قل ما أنفقتم من خير. ثم ذكر الآيات التي بعدها في فرضية الجهاد، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: أخ يسأل: هل للتكبير أصل عند قتال الكفار؟ هو من ذكر الله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأفضل الذكر في مثل هذا، يعني مثل هذا الذكر، التكبير، فلا بأس بدخوله تحت هذا العموم. وفي الباب آثار، ومن ذلك أيضا ما ذكرته: الله أكبر خربت خيبر. فيكبرون فتسقط بعضها. إيه نعم، مشروع التكبير عند قتال العدو مشروع، بل مستحب. وقد أخبرنا أن الروس أكثر ما كانوا يرهبون من التكبير، وربما أحدهم يخرج من دبابته يشرد من دبابة عند أن يكبر عليهم المسلمون هناك، يكبر ويرمي، وهذا يكبر من هنا وهذا يكبر، ولا أدري إلا وقد تساقطوا من هنا ومن هنا وشردوا، يدخل الرعب في قلوبهم. أما المسلمون فإنهم يعتبرون هذا التكبير عبادة، ومع هذا العبادة أيضا من ذكر الله. وهؤلاء السقط، سقط الرافضة، كان قبل أيام ربما هجم على بعض المواقع، والله أكبر الموت الأمريكا، ولا أدري إلا بعض الناس يهربون منهم، الله أكبر أنه يسمعون التكبير وهربوا. والله هذا من الفضائح، نسأل الله العافية والستر، نسأل الله العافية والستر. ولا مفروض إذا كبر الموت الأمريكا يقول يعني ماذا، التكبير المسلمون أحق به من هؤلاء الزنادقة. أما حربهم لهذا المكان بطلوا التكبير خلاص، يعني كانوا يكبرون هناك أولئك يهربون، هناك بطلوا أن يغنون. أف لهم والله من دشر، أنا أشيد من حق من زوا من تلك حق حزب الشيطان اللي في لبنان. بقي رهبة منهم في جهة السعودية في هذا الحرب، يقولون العساكر يرهبون منهم كثيرا، إنما يمكنونهم الطيران ومن بعيد ومن البحرية، أما العساكر ما زالوا يتهيبون من الرافضة، لا سيما مع هذا التكبير وماذا وما شدة الإرهاب والإرجاف الذي قد حصل يعني من بهم. والله لو خبرتموهم ما عرفتم إلا سقطا دشرا، والله ما تعرفون إلا هؤلاء الفرق، قطع صلى ورعان سقط دشر، يا هؤلاء ما يحتاجون إلا ضربا بالعصي، مثلهم ما لهم إلا ضرب بالعصي، إلا أنهم شغلة يعملون في جبل خمسة ما يزيدون، خمسة عشرة ثلاثة إذا مسكوا الجبل يطلعوا ثلاثة أربعة خمسة، يشغلون الناس بهم، يختبع مثل الفار، ثم إذا ظهرت فرصة رمى بمعدل عدة طلقات ولا قناصة ولا كذا على بعض المكان واختبأ في جحره، وهكذا يعملون للناس هذا. حتى هناك أخبرونا على هذا الحال، والناس ينشغلون ويحشدون وكذا، وأتعب الناس بهذا الفتنة خاصة في النهار، هذا شأنهم في النهار، يختبئ هكذا يختبئون، وإذا حصل فرصة يخرج برأسه مثل الفار، رمى له بطلقتين ولا ثلاث ولا على حسب الحاجة، يعني من حيث حاجتهم هم لقتل، يتربص لواحد يقتله ولا اثنين ما تيسر له، فشغلوا الناس هناك هكذا في حدود السعودية. وعندنا في النهار نفس المبدأ، معهم في الأحرش واحد من اثنين، ومعهم في جبل الحديدة يسمونه مدري عايش من جبل المجموعة فين الحفر، معهم في الجميمة مدري اثنين أو ثلاثة، وبعض الأماكن على هذا الحال للقص من بعيد بعيد. وهكذا فعلوا في خط صنعاء، قطعه نحو عشرة أو أقل أو خمسة، الخط كله لما بدأ قطع الخط، واحد معه بازوكا وواحد معه معدل، ونحو أربعة ولا خمسة هناك مترصدين واثنين هناك، وإذا بالخط كله من طرفه إلى طرفه، ها أمامكم الحوثيون، وقف وقف، أي خمسة، والله ما يحتاج إلا من يصب فوقهم ديزل يحرقهم هؤلاء، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار لرب النار، وإلا كيف يطول الخط؟ كيف يطول؟
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المؤمنون، أولاً نقول شكر الله لأخينا نسيم خيراً على مقدمته وترحيبه وحفاوته، وجزاه الله خيراً، وأنتم كذلك جزاكم الله خيراً على هذا الحضور والاستماع لما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعنا أيها الناس في قراءة إمامنا في صلاة المغرب، وهو يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط، إلى آخر الآيات. آيات عظيمة سمعناها في صلاة المغرب في هذه الآيات، ولهذا نجعل محاضرتنا عما تضمنته هذه الآيات. أولاً، ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن أعداء الله تبارك وتعالى من يهود ونصارى ومجوس وسائر المشركين والوثنيين أنهم يخططون ليلاً ونهاراً للصد عن سبيل الله عز وجل، ولإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها وعن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ابن بدد عند الإمام ابن ماجه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. والشاهد من الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. الأمم الكافرة تتحد آراؤها في ضرب أهل الإسلام وعداوتهم، قديماً وحديثاً، من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وأهل الباطل يبرمون المؤامرات ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً. أو ما سمعت قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون أموالهم كلها ويسعون بجهد جهيد ويعملون ليلاً ونهاراً لضرب أهل الإسلام واستئصال شأفتهم وإبعادهم عن عقيدتهم العظيمة. ولهذا معاشر المؤمنين، الواجب على المسلم أن يتسلح بالأسباب العظيمة التي بيّن الله عز وجل أن من تسلح بها نصره الله، ومن أخذ بها مكنه الله، ومن فرط فيها أهانه الله. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ونصرت. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن فالطريق طويل، الطريق طويل، وأنت في بدايته لا تظن يا عبد الله أن أعداء الإسلام تخبو نارهم أو يهدأ بالهم أو يتوقف مكرهم، فإن الله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهم يجتمعون ويتحدون مع أنهم فيما بينهم ربما يختلفون، وربما يتناحرون، وربما يتقاتلون، لكنه بمقابل أهل الإسلام تجتمع كلمتهم. وهذا الذي نراه ونلاحظه في هذه الأيام: تتحد كلمة النصارى مع كلمة اليهود، مع كلمة المجوس، مع كلمة الرافضة، مع كلمة الإلحاديين في ضرب أهل الإسلام، سواء كان في بلاد الشام أو في بلاد اليمن أو في بلاد العراق أو في غيرها من البلدان. وما سمعتم أو سمع بعضكم بما حصل في الليلة الماضية من إطلاق صاروخ على مكة المكرمة وأسقط قبلها 65 كيلو من قبل الحوثيين، إلا ليدل دلالة واضحة أن هؤلاء يسعون في استئصال عقيدة أهل الإسلام وتخريب مقدساتهم. وإن زعموا أنهم يدعون الإسلام ويحاربون من أجل القرآن ويسمون جرائمهم بالمسيرة القرآنية، وهم بعيدون عن القرآن والسنة. وهكذا ما يصنع إخوانهم في بلاد الشام وما يصنعون في بلاد العراق بتأييد دولي نصراني يهودي، كل هذا من المؤامرات على أهل الإسلام. وإذا علم المسلم ذلك فالواجب عليه أن يأخذ بالأسباب العظيمة، وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن يقبل على ما أمره الله عز وجل به، الذي الأسباب التي بها يمكن الله لأهل الإيمان، وبها يكسر الله شوكة أهل الطغيان. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها جملة من الأسباب العظيمة التي بها يحصل النصر والتمكين. وما أحوج هذه الأمة إلى أن يعود لها مجدها وعزها ونصرها وتاريخها العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. تاريخ عظيم، أعداء الله عز وجل ترتعد فرائصهم وتضعف عزائمهم وتضطرب أحوالهم إذا سمعوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متجه إليهم على بعد شهر. وهكذا أصحابه وهكذا أحبابه. ثم تخلف الناس عن الإسلام شيئا فشيئا، وارتكبوا الصعب والذلول، وخالفوا السنة والكتاب، واتبعوا بنيات الطريق، ووقعوا في الابتداع والأهواء، فضعف حالهم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. انقلبت الموازين، وصار أهل الإسلام يغزون في عقر دارهم، بل إن أعداء الله عز وجل لا يحتاجون أن يصلوا بجنودهم وأفرادهم وقواتهم، وإنما يوكلون من أهل النفاق والشقاق ممن ينتسب إلى الإسلام بهتاناً وزوراً وظلماً، فيقوم بما يريدون على أكمل وجه وأحسنه. صار المسلمون يغزون في عقر دارهم ويخافون في بلدانهم من أعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم تخلفوا عن السلاح الفتاك وعن الأسباب العظيمة التي بيَّن الله عز وجل أن من أخذ بها أفلح ومن تمكن منها نُصر. قال الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. ذكر سببين عظيمين من أسباب النصر والتمكين. أما السبب الأول فهو الثبات، السبب الأول الثبات، والسبب الثاني الإقبال على الله جل وعلا والإكثار من ذكره سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا لقي المؤمن خصمه من الأعداء فإنه يجب عليه أن يثبت حتى ينصره الله وحتى يمكن الله تبارك وتعالى له. ما الذي يحملك على التقهقر؟ ما الذي يحملك على التراجع؟ ما الذي يحملك على الفشل؟ ما الذي يحملك على عدم الصبر؟ وأنت تحمل العقيدة الصحيحة، وأنت تدافع عن العقيدة وعن الدين وعن العرض، وتدافع عن الدماء، وتدافع عن الأموال، وتدافع عن الأرض، وأنت تقاتل عدواً مشركاً بالله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يحملك على عدم الثبات؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. لو أقبل المسلمون على ذكر الله عز وجل، وخاصةً المجاهدون والمرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى لحصل لهم خير عظيم، ولكنها طغت الغفلة على كثير من الناس. فإذا تساوى المجاهد وعدوه وخصمه، إذا تساوى معه في الغفلة، وتساوى معه في البعد عن الذكر، وتساوى معه في البعد عن الدعاء والاستغفار والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، أنى يأتيه النصر وأنى يأتيه التمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنت في تلك المواطن العظيمة ينبغي أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب المؤمن فإنه يثبت ثبات الجبال. ولكن لما تخلف كثير من الناس عن معرفة التوحيد وعن معرفة العقيدة وعن معرفة الاعتصام بالله عز وجل حصل لهم الضعف، فصاروا يتقهقرون أمام المشركين. المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المشرك الرعب حليفه، والهزيمة تلاحقه، والتقهقر دأبه، لأنه أشرك بالله جل وعلا. الشيطان وليه والرحمن عدوه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والسبب الذي بعده، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكر ثلاثة من الأسباب العظيمة التي إن حققها أهل الإيمان نصرهم الرحمن سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، وأين نحن من طاعة الله ورسوله؟ البدع منتشرة، والشرك متفشي، والسحر موجود، والمعاصي والتبرج والسفور والاختلاط والخمور والزنا وغير ذلك من البلايا والرزايا المنتشرة في بلاد أهل الإسلام بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدعوة إليه؟ أين نحن من مدارسة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا عبد الله، هل تتوقع أن تجد من يقاتل الرافضة وهو لا يصلي؟ هذه مصيبة، أن يكون مجاهداً في سبيل الله بزعمه وهو يضيع الصلوات. تأتي صلاة العصر وهو مخزن، أنى يأتيه النصر وهو على هذه الحالة. وهكذا عدد من المعاصي والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلام المقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيرهم من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الله تبارك وتعالى يدعون الخير والطاعة، ولكن أفعالهم تخالف ذلك، فيقولون المسيرة القرآنية وقائد المسيرة القرآنية. قال بعض أتباعهم بعد أن رزقه الله عز وجل عقلا: ذهبت إلى محل التسجيلات فقلت لهم: أريد المصحف المرتل لقائد المسيرة القرآنية. فقالوا: ما عنده مصحف مرتل، قائد المسيرة القرآنية لا يحسن أن يقرأ القرآن، تريد أن نعطيك من الزوامل؟ قال: فتعجبت، كيف يكون قائدا للمسيرة القرآنية وليس عنده مصحف مرتل ولا يحسن قراءة القرآن؟ قال: وإذا بالزوامل في محل التسجيل
5: وفي سياراتهم وفي أسواقهم وفي متارسهم. قال: فقلت: هؤلاء أبعد الناس عن القرآن، فلا ينبغي لنا عباد الله أن نكون مثل أعداء الله تبارك وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله، كلما ازددنا طاعة لله كلما حصل النصر والتمكين، كلما حصل النصر والتمكين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى عتبة بن فرقد وكان أميرا على بعض البلدان والجيوش، فقال: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي العجم ولبوس المشركين، إياكم والتنعم ولبوس ولبوس العجم، وفي رواية ولبوس وزي العجم ولبوس المشركين. فانظروا يا عباد الله، يرسل هذه الرسالة من المدينة النبوية إلى شرق آسيا أو إلى قرب بلاد الهند، يرسلها لهذا القائد ويحذره من هذه المخالفة، أن يلبس لباس المشركين. أولئك الرجال نصر الله عز وجل بهم الدين لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. لما ذهب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى بيت المقدس، ذهب على حالة رثة وهيئة متواضعة، فوجده أبو عبيدة بن الجراح استقبله فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة فإنه سيراك النصارى. فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لصنعت به وصنعت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، أذلنا الله. إذن أين طاعة الله وأين طاعة رسوله التي بها فتحت كسرى وقيصر؟ أين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله التي سقط بها الشرك في بلاد الأندلس والتي فتح بها الهند والسند؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صار المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام ويريدون مقاتلتهم ومنازلتهم، وهم يتشبهون بهم في الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير. أن يأتي النصر عباد الله. ذكروا في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه خرج في جيش إلى بلاد الروم فحاصر بلدة من بلدانهم وكانت محصنة بحصن عظيم، فتأخر النصر وتأخر الفتح، ولما تأخر أرسل ملك تلك البلدة رسالة لخالد بن الوليد فقال له: يا خالد، إنكم من العرب وإنكم تحبون الأموال، فخذوا من الأموال ما تشاءون ودعونا وشأننا. لو كان خالد ككثير من القادة هذه الأيام لربما رضخ للمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا قال له خالد؟ رد

هنا وهناك. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذا اجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة واحدة وعلى طريقة سوية وعلى منهج قويم وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والله لذاب أعداء الله وارتعدت فرائصهم وتركوا أهل الإسلام وشأنهم، وصار المسلمون يغزون الكفار إلى دورهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما في السياسة الشرعية وغيره من أهل العلم، يقول: ينبغي لولي الأمر أن يغزو أعداء الله عز وجل في أقل أحواله مرتين في السنة، في أقل أحواله مرتين في السنة. لو كان أهل الإسلام مجتمعين على دين الله عز وجل لحصل الخير العظيم، ولكن أعداء الله عز وجل علموا أن التفرق سبب للضعف وأن التفرق سبب للفشل، فنشروا في أوساط هذه الأمة البدع، ونشروا في أوساطها الأحزاب، وما جاءت هذه الأحزاب إلا من أعداء الله تبارك وتعالى، فهي طريقتهم ومنهجهم وعقيدتهم. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد، أنت لست من هؤلاء ولا على طريقة هؤلاء، فإنك تدعو إلى الألفة وتدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الأخوة وتدعو إلى الترابط. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، كان فيها قبيلتان عظيمتان من قبائل الأنصار، وأصلهم من اليمن، وهم الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب طاحنة. ذهب من ورائها وجرائها ساداتهم وقاداتهم وسراتهم وعظماؤهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع الله به الكلمة، بل آخى بين المهاجرين والأنصار، فصاروا كتلة واحدة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم. وفي العام الثاني من الهجرة، ما مضى إلا عام واحد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى معركة خلدها التاريخ، يواجه فيها الجبابرة ويواجه فيها كفار قريش، وهي معركة بدر الكبرى التي نقرأ عنها في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرت في التاريخ والسير، التي قتل فيها صناديد الكفر وأهينوا وأرهمت أنوفهم وألقوا في ذلك القليم وحصل لهم ما حصل كما تعلمون معاشر المؤمنين. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما يربط النفوس بعضها ببعض، وإلى ما يوحد الصفوف فتشتد الأمة وتقوى عزائمها وتظفر بعدوها. ولهذا كان التفرق من أسباب الفشل ومن أسباب الضعف. ولهذا فإن أعداء الإسلام في أيامنا وزماننا يسعون إلى تشتيت دول الإسلام وإلى تمزيقها، وكلما وجدوا دولة مجتمعة ذا قوة صاحبة قوة وجيش وسلاح سعوا إلى تمزيقها وإلى تفريقها وإلى إشعال الحروب في أوساطها، حتى يصير المسلمون همج الرعاعة متفرقين هنا وهناك يتناحرون فيما بينهم، فيتسنى لأعداء الإسلام ما يريدون من التسلط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا معاشر المؤمنين أنه إن ذكر الاعتصام والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف، ليس معنى هذا أن تتخلى عن عقيدتك
ولا أن تتزحزح عن منهجك الصحيح، ولكن هذه دعوة للأمة جمعا أن يترك صاحب البدعة، أن يترك صاحب البدعة بدعته، وصاحب التحزب تحزبه، وصاحب الجمعية جمعيته، وصاحب الشرك شركه، وصاحب الخيانة خيانته، وصاحب الكبيرة كبيرته. ويرجع المسلمون جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة المهاجرين والأنصار، فإن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس الذين اتبعوهم بإساءة، ببدع، بخرافات، بمخالفات، بمعاصي وتراهات. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر الله عز وجل في هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر عواقبه حميدة، الصبر عواقبه حميدة في الدنيا والآخرة، فإذا تحلت هذه الأمة بالصبر حصلت على الخير العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو ذكرنا على سبيل المثال هؤلاء الحوثيين الأنجاس الأرجاس الزنادقة، أحدهم ربما يجلس في كهف ليس معه من الطعام إلا الشيء اليسير، وربما يضرب بالطيران وقذائف المدفعية ويبقى في مكانه لا يتزحزح إلا إن قتل. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفد صبرهم وتضعف عزائمهم، وربما بعضهم لو لم يكن ما يسمى بالصرفة لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربما لو نقص طعامه وشرابه ترك هذه الفريضة وهذه الشعيرة. أين الصبر يا عباد الله؟ واصبروا إن الله مع الصابرين، هكذا يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا يأمرنا الله عز وجل بالصبر في غير ما آية، ويبين لنا ثمرته وعواقبه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فنصر الله عز وجل آتي، ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف الموحدين، كما بيّن الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال بعدها مبيناً أدباً من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: قال واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كلما رزقك الله عز وجل طاعة كلما ازددت له تواضعاً سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل لك الجهاد في سبيله

تواضعًا لله عز وجل، وشكرًا له سبحانه وتعالى. لم يدخل متكبِّرًا ولا متجبِّرًا ولا متغطرسًا، وهكذا أهل الإيمان، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر أيضًا وهي كثيرة مما لم يُذكر في هذه الآية، إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة في صفوف المؤمنين المقاتلين وغيرهم. فإن أمةً ضيَّعت عقيدتها من السهل أن يُلعب عليها وأن تُفرَّق وأن تُستباح أموالها وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتها. وأمةٌ بُنيت على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستطيع لها أحدٌ بإذن الله تبارك وتعالى. أوما سمعت قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلام الله عز وجل، أم أننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلات؟ فإن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاثة شروط إن حققها أهل الإيمان مكن لهم في الأرض، مكن لهم في الأرض وأعاد لهم ما كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبقية الصحابة الأخيار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين نحن من توحيد الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من الدعوة إلى التوحيد؟ أين نحن من تعلم التوحيد؟ بعض المقاتلين ربما يموت وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يأتي النصر لأقوام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ كيف يأتي النصر لأقوام ما عرفوا العقيدة الصحيحة؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين عمل الصالحات؟ أين عمل الصالحات؟ اقرأ في تراجم المتقدمين، اقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في باب العمل، كيف كانوا في باب الإيمان، كيف كانوا في باب العقيدة، كيف كانوا في باب التوحيد. رجل واحد منهم يهز أمة من الأمم ويتسبب في هزيمة جيش من الجيوش. واقرأ في كتب التاريخ تجد ذلك ماثلاً وواضحاً. إذن فنحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا وأن نتعلم عقيدتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في متارسنا، في إداراتنا الحكومية. الراعي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرئيس يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد الجيش يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى أن تتعلم العقيدة. ولما علم أعداء الإسلام أن أهل السنة والجماعة في هذه العصور المتأخرة يسعون إلى تعلم العقيدة، فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك. وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد التي تعاون فيها رؤوس الكفر عن طريق الرافضة لإبعاد أهل السنة عن مكان يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد رب الأرض والسماوات، الذي إذا انتشر في الأرض وغرس في القلوب وتعلمه القاصي والداني فإنه لا يقوم له الصواريخ بعيدة المدى ولا القنابل العنقودية ولا السلاح الكيماوي ولا غيره من الأسلحة الحديثة.

0: ولكننا جهلنا عقيدتنا وفرطنا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال بعضهم عند تفسير قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال: جعل المسلمون دولهم ضمن دول العالم الثالث، الدول النامية احتقاراً وازدراءً من أعداء الإسلام، ونحن السبب، لأننا أضعنا ما به مجدنا وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما ترفع به الرؤوس وتنكس به رايات أهل الشرك وآيات أهل الإلحاد. ورايات أهل الإلحاد توحيد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضاً عباد الله، حتى لا نطيل عليكم وهي كثيرة، من الأسباب أيضاً التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق الاعتماد على الله عز وجل، مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعاً. إذا كان
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا، استووا. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

അള്ളാഹു

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: مخدرات وحشيشا ودشوشا، ويجدون تمثيليات وتزييفات، وعلى أنك أنت من أنصار الله مع هذا كله، جميع الإجرام ما زلت أنت من أنصار الله، أنتم أنصار الله، أنتم للجنة، أنتم كذا. وغرروا بهم كثيرا حتى أضاعوا من المجتمع أمم كثيرة الواجب دعوتهم إلى الله وانتشالهم عن هذا الفكر المجرم. ومن كان على هذا الحال قل أن يرجع، من أخذه بعقيدة قل أن يرجع وقل أن يتوب، ندر أن يتوب، فإنهم يعطونهم من الشبهات ما تجرف قلوبهم وتشربه أهواءهم. إضافة إلى الشهوات والأمان الشيطانية، لا سيما والشيطان وهم في خندق واحد يعملون إلى جهنم، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالدعوة الرافضية دعوة إلى النار، الدعوة الرافضية دعوة إلى جهنم، الدعوة الرافضية دعوة إلى الهلكة الدنيوية والأخروية، والله دعوة إلى النار. ومع ذلك يزينونها ويلمعونها ويبهرجونها لعوام الناس وضعفاء النفوس، ومنهم من يميل إليهم ويصير منافقا اعتقاديا، إن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل منها من النار. هذه نبذة. العوام قاتلوا مع مسيلم الكذاب، قاتلوا معه وكان معه جيش عرمرم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العوام قاتلوا وعاضدوا الأسود العنسي أبهلة، العوام أصلحهم الله، ما عندهم تمييز. فبعض العوام حدث بأحاديث ضعيفة، موضوع حديث ما له أصل، حديث ما له أصل يحدث، فتجد من هذا يستمع له كلمة أو حكمة أو حكاية يعتبرها حديثا، وإذا سمعه عامي آخر يقول صدق رسول الله، ما عنده تمييز، صدق رسول الله وهكذا. فنسأل الله أن يصلحهم، وهم أمس ما يكون إلى دعوة وتعليم وتفقيه. ولا أنفع والله لعوام الناس، عوام المسلمين لا أنفع لهم والله، سواء كانوا حكاما أو محكومين، لأن الحكام كثير منهم عوام مساكين، يعني من الجهال، ما يعرف إلا يعني الشيء، يعني ربما ما يعرف يحسن الفاتحة يقرأها صحيح. والله كثير منهم على هذا الحال، فلا أنفع لعوام المسلمين من دعوة أهل السنة علما وعملا ودعوة وأخلاقا وثباتا وسنة ورحمة وهدى وتوفيق وسداد وبعد عن الفتن، لا أنفع أبدا من دعوة أهل السنة الحاملين للسنة حملا صحيحا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. لكن لما كانوا عوام فعلا وقد سبقوا، يعني سبق إليهم أناس شوشوا عليهم أذهانهم وبلبلوا أفكارهم وزينوا لهم ما ليس بزين وشينوا لهم ما ليس بشين وخالفوا وقلبوا عندهم الحقائق، إضافة إلى ما قد ابتلوا بها من الأهواء وابتلوا بها من الجهل وابتلوا به من الشبهات والشهوات وما قد ربما له من آثار المعاصي، أبغضوا الحق وأحبوا الباطل إلا من رحم الله، أبغضوا أهل الحق وأحبوا أهل الباطل ومالؤوهم إلا من رحم الله. وهذا ليس سبيل نجاح، وهذا ليس سبيل رشد، وهذا ليس سبيل هدى، وهذا ليس بسبيل سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. الميل إلى الباطل باطل، والميل إلى الحق وأخذ الحق واجب، وهو الذي أراده الله من عباده المكلفين جميعا. وربما تجد العامي الذي قد عنده يدخل فيما يسمى بالسياسة وهو أجهل ما يكون بذلك الذي دخل فيه. حتى والله إنك تتعجب من بعض الناس يعني ترى أنه يسمى بالسياسيين وكذا، وإذا بهم فيهم غباء، فيهم غباء عن السياسة الشرعية، بل عن السياسة الواقعية، بل عن السياسة السلمية، بل عن السياسة الدينية، بل عن السياسة الدنيوية. والله حتى عن السياسة الدنيوية، فإن السياسة شاملة للأخلاق الحسنة، هذه السياسة الناجحة النافعة، وللعقيدة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وللصدق، وللإخلاص، وللوضوح، وللرشد، ولمحبة الخير للمؤمنين، ولنصرة دين الله. وما كان من مكرمة إلا والسياسة هي داخلة فيه في ذروته. أما ما عدا ذلك هذا أشياء تستنكر، يعني ليس من السياسة الكذب ولا الفسوق ولا العصيان ولا الخيانة ولا المجاملة على دين الله ولا الظلم ولا الغش ولا التحامل بغير حق ولا قول الزور ولا غير ذلك مما يعباه الله سبحانه. ما انت سايس أنت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعرض نفسك بهذا الذي ما تحسن سياسته إلى غضب رب العالمين وفضيحة يوم الدين وإنكار المؤمنين وبغض الصالحين. هذا سياسة، هذا عدامة. هذه تعليقة مختصرة على هذه الفقرة، قوله لا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام، وعندهم كما يقول بعض الناس العوام هوام. والإمام أحمد له تعليق على ما يتعلق بالعوام وما هم فيه من الشأن، أنهم حالهم مسكين، ربما عند غلاء الأسعار وعند إطفاء الحريق وعند رد وعند السيول وما إلى ذلك، رد السيل وأشياء طيبة ينفعون فيها. أما مسألة التمييز فيقل تمييزهم ويقل إدراكهم ويقل فهمهم ويضعف يعني تضعف جهودهم في مواطن ينبغي أن تكون الجهود فيها أحزم وغير ذلك. فنسأل الله أن يصلحهم وأن يهيئ لهم دعوة صالحة نافعة، وأن يبعدهم من تقليد الكافرين، فإن تقليد الكافرين من أسوأ ما يكون على المسلمين، عوام وغير عوام، يفسد عليهم أخلاقهم، يغير عليهم ويقلب عليهم حقائقهم، يطمس معالمهم، يمسخ فطرهم، يضيع جهودهم، يضيع مستقبلهم، يعرضهم لغضب الله عز وجل، للفتنة، للضياع، لموالاة أهل الباطل، لمعاداة أهل الإيمان الحق. قال إلا بأن يوفقه عليه يوقفه، أي العام يحتاج من يوقفه، ما عنده تمييز إلا أن يوقفه إنسان على شيء يدركه، هكذا يقوم ينفع تجد فيه خير وتجد فيه إقداما وشجاعة. ما ليس عندك أنت إذا قلت كلمة تلتفت إليك الأنظار ويستكبرونها منك ويستكثرونها منك، العام يرجم أكبر منها، كم من طام يرجم بها عامين ماشي، ما حد يرجم أكبر منها. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره من أهل العلم، تمييز بين الأدلة الصحاح وغير الصحاح، تمييز بين النافع والضار، يعني في كثير من الأمور، في كثير من الأمور يعني لا يحتاجون إلى إيقاف عليها، التمييز بين يعني الحق والباطل في كثير بعض الأمور التي يجهلونه، هكذا. إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جليس الصدق. إذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. صحيح، يعني فهمهم وتفهيمهم الأمور البدائيات اليسيرة في أمور الدين أولى بهم من أن يعانوا ويعالجوا ما لا يحسنونه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني منفعة ترجى في الاستكثار من هذا الشأن لمن هو أرفع من حال العوام، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، والمقصود أهل العلم. أهل العلم لا بأس أن يستكثروا، يحفظ وينقح ويدقق ويحقق ويطلع على هذا الفن وهذا العلم وهذا العمل وهكذا، هذا يرجى لهم أن ينفعوا أن ينتفعوا لتمييزهم ولفهمهم. نظير هذا حدث الناس بما يفهمون أو ما يدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا. فإذا كان تنزله في منزلة في غير منزلته لا يفهمها. أذكر لكم مثال، خطب بعض الناس في مسجد صغير ورفع صوته جدا، وهم عشرات الناس، ومما قال في خطبته: يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصيح واغلظ عليهم. خرج بعض الناس من الخطبة قالوا: ما لك؟ قال: يقول قبض عليهم، قبض. يبغى يلقى علينا القبض، يصيح علينا، يبغى يقول واقبض عليهم. فهذا النموذج، أنهم ربما حتى المعنى ما يفهمه واللفظ ما يفهمه في بعض الأمور. وإذا كنت في مسجد صغير يا أخي اخطبهم بما يسمعون، وهكذا يعني ما يكون هناك رفع صوت على عشرينات الناس وغير ذلك. كل ما كان ذلك أهدأ كان أنفع، والبركة من الله وإيصال الخير للناس. القصد منه إيضاح الأدلة والتفهيم والبيان وغير ذلك مما ينفع الناس، أنفع لهم من أن يظنوا أن هذه معركة ثارت علينا، من جانا هذا خلاص يعني صيح علينا. هذه تنبيهات كما تقدم على ما يتعلق بمعالجة شؤون العوام، وأعظم ما يعالجون به التعليم، العلم والتعليم والمجالسة الطيبة. نصيحتنا لعوام الناس حكاما ومحكومين أن يجالسوا الصالحين ويبتعدوا عن السيئين المجرمين المفتنين، نصيحة لهم والله، هذا هو النافع لهم في الدنيا بالشرف العظيم والمكرم والتمكين، وفي الآخرة بجنات النعيم. يا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا تعلم فضل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا تعلم منزلة العلماء، من أمثال ذلك والأدلة الدالة على هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون، والله لا عزة لكم إلا بعلم كتاب الله وسنة رسوله، والله لا عزة لكم إلا بإجلال حملة ذلك الذين يدلونكم على مرضات الله ورسوله. أما المجاراة لأهل الفتن وما أهل الضياع وما لقى الحوار حوار حوار حوار، وإيش من حوار يا أخي؟ بل على الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضيعون جهودكم والمسلمين وجهود المسلمين وأبناء المسلمين بالبعد عن كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى حوارات من حق الكفار وما إلى ذلك من العار والشنار. لا آية تطرح ويستدل بها ولا حديث ولا كتاب منير، هذا خطأ، هذا جهل والله. إنما يصدر هذا عن العوام وعن الذين يعني ما يعتنون بما هو ينفعهم وينفع غيرهم. فهذا السبيل الذي نرشد إليه هو ما أرشد إليه أنبياء الله ورسله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. نسأل الله أن يذلهم والله يا إخوان ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة. فإن الرافضة صوت كل صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين مما كانوا يعملون. إلهنا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخن يقول هذا سائل من عدن، يقول كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له، وكان بعض السلف يقال له نكلمك كلمة فيغطي أذنيه ويقول ولا نصف كلمة، فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل وشغل، وكل ما طلع سمع، وهذا شأن من لا يبالي. وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لي هذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون الإنسان افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء، فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق، لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة لزيارتكم في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وإن هذه والله نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا يا معاشر أهل السنة، التزاور في الله والتجالس في الله والتناصح في الله سبحانه وتعالى، إنها والله من أعظم القربات أيها الناس عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من النعم يا عباد الله الذي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعم عظيمة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها، نعم وتترى علينا ليلا ونهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم أيها الإخوة في الله هي من الله الرؤوف الرحيم بعباده: وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة ونعم باطنة. ألا وإن من النعم العظيمة أيها الإخوة في الله ما من الله سبحانه وتعالى بها علينا وعلى عباده المؤمنين الموحدين والصادقين، وما تسمعونه في الأيام الماضية وفي هذه الأيام من الانتصارات ومن الظفر على أعداء الله من الرافضة ومن معهم ومن ناصرهم ومن وقف معهم، إنها والله نعمة عظيمة ونعمة كبيرة. فرح المؤمنون بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، والنصر هذا هو من الله سبحانه وتعالى الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع

أيها الناس، يقول الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالنصر هو من الله جل وعلا أيها الناس، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا عددنا ولا عتادنا، وإنما هو من الله جل وعلا أيها الناس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته: أبينا. فالرافضة أرادوا الكفر والزندقة والفساد وأن يعيثوا في الأرض الفساد، ومن قام معهم ومن ناصرهم من الظلمة المجرمين، حتى لما هجم إخواننا في منطقة عمران التي هي بجانب صلاح الدين وجدوا بعض الأوراق مكتوب فيها: سنلبسكم القمص البيض يوم العيد. نعم، مكتوب هذا في بعض الأوراق، ولكن كما قال الله: ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويقول جل وعلا: والله من ورائهم محيط. فهجم عليهم الرجال قبل هذا اليوم وطهروا عمران من أولئك الزنادقة، منهم المقتول ومنهم المأسور ومنهم المدبر. نعم أيها الناس، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس لما صعد على الصفا قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فلله الحمد والمنة أيها الناس، لله الحمد والمنة، وله الشكر وله الثناء الحسن. هو الله وحده الذي أيدنا ونصرنا، هو الذي يعز من يشاء ويرفع من يشاء ويمكن لمن يشاء. هو الله وحده أيها الناس، لا شريك له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل فاتحا مكة دخل مطاطئا رأسه، متواضعا لله، حامدا لله، شاكرا لله على ما أعز الله الإسلام ورفع هذا الدين وخذل أولئك المشركون. أيها الناس، متواضع لله. فهذا واجبنا أيها الناس، أن نشكر الله وأن نسجد لله وأن نعبد الله وأن نزداد طاعة لله وتمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن يدخلنا العجب والكبر والفخر والاعتداء والنهب والسرقة وغير ذلك، فإن هذا من أسباب الهزيمة والعياذ بالله أيها الناس. فهكذا يا عباد الله ويا أمة الإسلام، فالله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض
تخافون.

0: أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن هؤلاء القوم الزنادقة المجرمون الظلمة والله يذكروننا بما فعل كفار قريش لما خرجوا بعددهم وعدتهم في يوم بدر وبقواهم، وخرجوا كيف؟ كما ذكر الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء الرافضة الحوثيون ومن إليهم أيها الناس ومن وقف معهم خرجوا بكل ما يملكون بألوية وأسلحة ومدافع ودبابات وهاونات وعربات بطرا ورئاء الناس، وكانوا يقولون: يا أهل عدن لكم 4 أيام وندوس عليكم ونمسحكم، ولكن أيها الناس ويمكرون ويمكر الله. خرجوا بطرا ورئاء، تكبرا وغطرسا وحنقا على أهل الإسلام وعلى أهل الدين كما فعل كفار قريش. وكفار قريش كسرهم الله. قال الله لنبيه ومن معه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهؤلاء الزنادق المجرمين كذلك كسرهم الله وقتلهم الله سبحانه وتعالى. وكسرهم الله، المقتول مقتول والمأسور مأسور والمدبر مدبر، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والله مسك إخواننا من هم متلبسون بلباس النساء بجلابيب النساء مدبرون خارجون، خزي وذل وعار ما بعده عار. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، لأن هؤلاء طغاة وظلمة وكفر ومجرمون ومعتدون على أناس مساكين. قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا العجزة، ضربوا فوق البيوت ضربا عشوائيا، ظلم ما بعده ظلم، شردوا الناس، آلاف الناس انسحب من بيوتهم وخرجوا من بيوتهم أيها الناس. والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. جاء الناس عندنا في البريقة في المدارس في المديريات في المساجد في البيوت في الشوارع في ضواحي المساجد في كل مكان، وضعوا نساءهم مع البيوت عند النساء وينامون في بيوت الله عز وجل لا مأوى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قاتلكم الله يا حوثيون، ويقولون جئنا نؤمنكم. جاءوا يؤمنوننا بالمدافع والدبابات والقتل والبطش. كم ذهب من أبرياء، كم قتل من نساء، كم قتل من أطفال، كم وكم. أحرقوا ميناء الزيت عندنا وشبت النار، وأحرقوا المصافي عندنا وكانت البريقة أيها الناس والله حمرا في الليل. حمراء، وكانت هذه النار تشتعل أسبوع وأكثر، ولكن ثبت الله الرجال وقام الرجال وقام الناس وتكاتف الناس بكل ما يملكون، نعم، وصبر الناس. والله إنني كنت أتصور هذه الآية وأقرأها بلذة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الكواتيش، كل واحد ينتظر متى تحط فوقه. نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قل الطعام. والله ذكرني الناس بالأنصار لما استقبلوا إخوانهم، نزح أهل التواهي وأهل المعلى وأهل عدن وأهل العريش وأهل خور مكسر، كلهم يتدفقون على المناطق، جاءوا إلينا عبر البحر، جهز الناس السيارات الخاصة، استقبلوهم في ميناء الزيت وأخذوهم إلى المدارس وإلى البيوت وإلى المساجد، آلاف آلاف الناس. أيها الناس، وحرب شبت وقوارح فوق الناس، ولكن والله الله رحيم بعباده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والله تأتي بعض الأسر فيتقاسمون الدقيق ويتقاسمون الطعام ويتقاسمون. جاءني بعض الأخوة قالوا: المدارس ما وجدنا لهم في هذه الليلة عيش، تكلم في المسجد. تكلمت والله والناس في شدة، لا دقيق ولا غاز ولا شيء، والله جمعوا كودا من الخبز، الله أكبر. قال الأخوة: سنجعله عشاء وفطور وغدا. تكاتف الناس وصبر وتعاون الناس ويشدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. الناس ما عندهم رواتب، متوقف الرواتب. نعم أيها الناس، كان بعض المسؤولين الخبثاء يتصلون إلى المصفاح ويقولون: اشحنوا لنا بترول وديزل إلى الحديدة ونحن نفك لكم الرواتب. قاتلهم الله من العملاء. قلنا: لا، نصبر على الجوع، نصبر ونتحمل، ولا أن نعطي أولئك الكلاب هذا النفط ثم يتقون به علينا ويقتلوننا. نصبر والله ونتحمل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. راحت أنفس شهداء، أخوة مشايخ قتلوا يا أخوة، دعاة حفاظ لكتاب الله من عوام الناس من المحبين للسنة، قدموا أنفسهم رخيصة وباعوها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. رأيت والله كثير من الشهداء بعيني، بعيني والله، ابتسامة وكأنه حي، إلا أن عينيه مغمضة. والله كأنه حي، ابتسامات. ووجد كثير من الأخوة الرائحة الطيبة، والله أخبرني أخوة من أهل السنة، والله أخوة قتلوا علينا في جهة قريب الوهب، وكان لهم سبحان الله أكثر من شهرين ونصف وهم في تلك الصحراء، حر شديد، قتلوا في رمضان، نعم، أو قبل رمضان، قبل، نعم، قبل رمضان، ثلاثة أو أربعة وهم من صلاح الدين وغيرها. والله اتصلوا بي من الموقع أخوة من أهل السنة من صلاح الدين، قالوا والله وجدنا أجسامهم طيبة لا رائحة ولا عرف ولا شيء، أخذناهم بكل سهولة لا تلثمنا، ووجدوا بجانبهم من الحوثيين فيهم الدود والحناش والحي، وهذه الدود الذي تجتمع على الموتى. سبحان الله العظيم يا إخوة، كلام ما ننقله إلا من إخواننا من أهل السنة الصادقين، كرامات لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل من نراهم من إخواننا مقبلين غير مدبرين، إما في الرأس أو في الصدر أو في القلب أو في البطن، مقبل غير مدبر، نعم أيها الناس، لأن هؤلاء ظلمة وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم. الظلم يا إخوة عاقبته وخيمة، الظلم يا إخوة عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. لما ظلم هؤلاء وتغطرس هؤلاء وتكبروا ودخلهم العجب والكبر، انتقم الله منهم. ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، كم من أرامل وكم من أيتام وكم من أناس مشردون، سواء عندنا أو غير ذلك من المحافظات، كم ظلموا أناس وكم شردوا، كم يدعون عليهم ليلا ونهار. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. جاء في الحديث أنها ترتفع إلى السماء كأنها شرارة، يقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد. فالله يملي للظالم. لا تحسب أيها الظالم أن الله غافلا عنك، نعم أيها الناس. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ادعت عليه امرأة يقال لها أروى أنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكمته إلى معاوية، وكان معاوية هو الخليفة، فدعا سعيد بن زيد فقال: أنت أخذت من أرضها، أنت أخذت من أرضها. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فقال له معاوية: اذهب، لا أخذ منك بينة بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال سعيد بن زيد ودعا عليها: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فدارت الأيام. كم من الظلم لا يبالي، يظلم ويبطش ويتبختر ويتكبر. دارت الأيام فأصابها العمى، ثم كانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة في أرضها فماتت فيها. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أيها الناس. فكم من دعاوي مظلومين على هؤلاء الحوثيين وعلى هؤلاء الظلمة الطغاة الزنادقة. ذكر أصحاب السير أن أحد الخلفاء أو الأمراء من البرامكة كان واليا على قومه فانقلب عليه الحال فأودع في السجن هو ولده. فقال له ولده: يا أبتي، قد كنا في العز والملك والرئاسة فصرنا في القيد والسجن والهوان، فصرنا على هذا الحال. فقال له أبوه: يا بني، عل دعوة مظلوم سرت علينا بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها رب العالمين، دعوة المظلوم تقلب بدول، تقلب ببلاد، تقلب بملك. نعم أيها الناس، فالله ينتقم للمظلومين على أولئك الزنادقة المجرمين. الظلم عاقبته وخيمة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم، فاحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم أيها الناس، كما أننا أيها الإخوة لا نشكر كما أننا أيها الإخوة نشكر أهل هذه البلاد، أهل هذه المدينة، جزاهم الله خير، قد أرسلوا لنا برجال مقاتلين، بالأبطال البواسل من هذه البلاد، وجاءوا يناصروننا في عدن، رجال والله ووحوش وأبطال وأبلوا بلاء حسنا. نشكرهم على هذا التآزر وعلى هذا التناصر. وهكذا يا إخوة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأخوة أيها الناس، تعرف بالشدائد، تعرف بهذه المواقف. نعم أيها الناس، لا يبقى الأخ متفرجا على إخوانه، متفرجا وناظرا، فيدعم بما يستطيع بنفسه، بماله، بدعائه، بكلامه، بتحريضه، بما يستطيع يفعل. والأدهى والأمر أيها الإخوة أن نجد من المثبطين والمتخاذلين والمشوشرين وغير ذلك، هذا هو الأدهى والأمر. عدو داهمنا أيها الناس، بل يذكر أهل العلم أن من الصور الواجبة، ومتى يتحتم القتال ويكون فرض عين ويجب، إذا داهم العدو بلاد وما استطاع أهل هذه البلاد أن يداهمه وأن يقوم، فيجب على من حولهم أن يناصروه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم الناصر، أما أن نبقى مثبطين ومتخاذلين، عار والله علينا ثم عار، وشؤم وشنار. لا والله يا إخوة، لا نرضى أن يأتي الرافض إلى منابرنا ويسب أبا بكر وعمر ويتهم عائشة ويخون جبريل الأمين ونحن مدلون الرؤوس. لا والله، الموت أهول لنا وبطن هذه الأرض أهول لنا من ظهرها ولو على رقابنا أيها الناس، ولو إلى آخر قطرة. نعم أيها الناس، جاءني بعض الناس ويقولون نحن نرى لو تخرج أو تفعل العدو حولنا ومحاصر لنا من هنا من جهة عمران ومن جهة بير أحمد ومن جهة الحوطة أو من جهة الوهط ومن هنا ومن التواري والمعلى وغور مكسر. قلت له لا أسمع منك هذا الكلام، لا أسمع منك هذا الكلام، بدل أن تحثنا وتقوينا وتؤازرنا تأتي بهذا الكلام، والله على رقابنا وإلى آخر قطرة لا نرضى والله برافض يأتي ويسب ويكفر أصحاب محمد. أين العقيدة؟ أين السنة الذي تعلمناها؟ أين التوحيد؟ نعم أيها الناس، ما لنا نكون من المخذلين؟ أما درست العقيدة ولا التوحيد ولا السنة؟ أين العلم الذي درسته؟ الآن يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. نعم والله أيها الإخوة، كنا نحاضر الأخوة في الجبهات والكواتيش على إيماننا وشمائلنا، وما يزداد الأخوة إلا ثبات وصبر ومصابرة ومرابطة. نعم أيها الإخوة، لا والله يا إخوة، وبالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. قام إخوانكم، ما عندنا، كان عندي 7 قطع من الآليات من كتاف محتفظين بها مما بقي منها، وزعناها على الأخوة. رصاص ما عندنا، كل واحد معه مجزيم، وأحيانا المجزيم فاضي. كنت إذا تكلمت في المسجد في الأيام الأولى، هذا يا أخوة نحتاج رصاص، نحتاج ذخيرة، نحتاج كذا، والله لو أتى واحد بصندوق رصاص كأنه أتاني بجبل سلاح، والله يا أخوة. ونوزع على إخواننا، نعم من قليل قليل. وهكذا كانت شدة وشحة أيها الناس. نناشد الناس حتى كنا نشتري الرصاصة، وصلت إلى 800 إلى 1000 ريال الرصاصة الواحدة يا أخوة، والله. ثم والله في أول الأمر خرج الناس وتكاتف الناس جميع يا أخوة، لا أقول أهل السنة، جميع الناس، حتى قطاع الصلاة خرجوا غيرة، غيرة على دين الله. اسمع ثم اسمع يا أيها المخذل، يا أيها المثبط. قام قطاع الصلاة، مع أننا ناصحهم واستقام حالهم، قاموا والله من المحببين ومن أصحاب التنبل والشمة، غيرة على الدين وعلى العقيدة. قالوا هؤلاء يتهمون عائشة، هؤلاء يكفرون أبا بكر، لا لا لا نرضى. قاموا والله ونصحناهم على الصلاة واستقام حالهم، غيرة على الدين ومدافعة لدين الله سبحانه وتعالى. وحصل خير كثير، وقام عوام الناس، قومة رجل واحد أناس، والله كنا ربما نستحقرهم من العوام، لكنهم أبطال شجعان، تراه في مقدمة الجبهة، تراه في خط النار، هذا استشهد وهذا جرح وهذا أصيب. نعم والله كنا نقبلهم على رؤوسهم بسبب شجاعتهم وبطولتهم، كنا نزور الجبهات فنستغرب ناس ربما كنا نستحقرهم، لكنهم قاموا غيرة على دين الله وعلى سنة رسوله. ما بالكم نحن الذي تعلمنا العقيدة وتعلمنا التوحيد وتعلمنا السنة، أين العمل أيها الناس؟ يا عباد الله، نشكر أهل هذه البلاد وهكذا ممن ذهب من الشهداء من هذه البلاد، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، نسأل الله أن يتقبلهم، رجال وأبطال والله. ثم والله كما أننا نحزن لشهدائنا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقهم لمحزونون كما نحزن والله نفرح لهم. نسأل الله أن يتقبلهم، نسأل الله أن يتقبلهم في ميزان الشهداء ويكفيهم والله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم والله ما ندري ما عند الله، والشهادة اصطفاء واختيار من الله، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. نعم أيها الناس، كم من إنسان يتمنى الشهادة، إلا أن الله يختار من أراد ويحب من أراد ويصطفي من أراد ويتخذ منكم شهداء. في البخاري يا إخوة، جاءت أم حارثة بن سراقة، وكان قتل ابنها يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني عن سراقة، أخبرني عن حارثة. تفضل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أم حارثة وكان ابنها قد قتل يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت حبي لحارثة بن سراقة، فأخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأبكينه بكاء شديدا، فأخبرني عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو خبلت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. نعم أيها الناس، وهكذا نقول لمن استشهدوا ولأسر هؤلاء الشهداء: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. نعم أيها الناس، والله عز وجل يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كل ذلك بقضاء وقدر. أيها الناس ويا عباد الله، والحمد لله نبشركم يا إخوة، انتصارات عظيمة، انتصارات كبيرة، والأخوة بعد هؤلاء المجرمين إلى كرش وإلى دخلوا العند والحوطة والوهط وهكذا العلم وما بعد العلم إلى غير ذلك من الأماكن الكثيرة، قتل وأسر ومدبرون، نعم وفارون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، انتصارات كبيرة، وبإذن الله سيطهرون ما في أبين بإذن الله رب العالمين. الناس في بسهولة والمعنويات مرتفعة بإذن الله رب العالمين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. كما لا أنسى أيها الناس بالشكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لدول التحالف بما قاموا به من الدعم من السلاح والمال والطائرات وغير ذلك شكر الله لهم، فهم سبب بإذن الله جل وعلا في هذا النصر بإذن الله رب العالمين، فجزاهم الله خيرا شاكرين لهم جهودهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم ويغنمهم، فقد قاموا بواجب عظيم، قاموا بواجب عظيم، جزاهم الله خير بعثهم الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس فشاكرين لهم جهودهم، نعم أيها الناس، فعلينا أيها الناس أن نتقي الله وأن نقوم بما أوجب الله علينا، ونتكاتف ونتعاون ونتناصر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، نتضافر ونتعاون وما زالت الحرب قائمة أيها الناس ضد أعداء الله. يجب على كل بلاد أن يناصروا إخوانهم إذا قرب النصر من مناطقهم ومن أماكنهم، فيقومون ويناصرون. نعم أيها الناس هذا واجب الجميع. والحوثي قاتله الله، والله لو دخل ما عرف فلان ولا علان ولا فرق بين الأخضر واليابس، إلا أن تكون على عقيدته، إلا أن تكون على كفره وعلى تلك العقيدة الاثنى عشرية. نعم أيها الناس من القصص الذي حدثني بها أحد الثقات من أهل السنة، أهله مروا بسيارة وهو ليس معهم، خرجوا من جهة المعلى ذاهبون حتى يأتون إلى جهة البريقة من الخط وهم نساء، ويقولون: دعونا نخرج من هنا. قالوا: لا، ذهبوا من خط العريش الخلفي. فذهبوا من هناك ومنعهم هذا الخبيث الحوثي: ما ستخرجون، ارجعوا من حيث جئتم. وهم يترجونها النساء والأمهات، ماذا قال لهم؟ قال: لو جاء جبريل من السماء وقبل رأسي ما أذنت لكم. قاتلهم الله، لأنهم عندهم يخونون جبريل عليه السلام. الله يقول: نزل به الروح الأمين، وهم يخونونه. قاتلهم الله. والله يا إخوة، وجدنا بعض هؤلاء الذي يقال لهم الأمن المركزي في جيوبهم كتب عبد الملك الخبيث، هذا عبد الملك الحوثي الخبيث في جيوبهم. وكم من قصص، من يقتلونه ينادي بالشعارات حقهم. نعم أيها الناس، ويتبجحون. واحد قالوا لمسكوه الشباب، قالوا قل عائشة رضي الله عنها، قال عائشة عليها السلام وهو مأسور، انظر على خبث. قل عائشة رضي الله عنها، قال قد قلنا عائشة عليها السلام. عقيدة في قلوبهم. والله يا أخوة، في المناطق في التواهي قد أخذها الأخوة وطهروها، يخرج بعض الأفراد عظام ومعه السلاح، يقتل واحد أو اثنين من إخواننا ثم يقتلونها الأخوة، متخبين في بعض البيوت. وبعض الخونة، بعض الخونة من أهل عدن قاتلهم الله، يقفلون بعض الأبواب من الخارج وهم داخل الحوثيون، وفي الليل يأتي لهم بالطعام والماء، والمقاومة يأتون يمشطون البيوت، يرون هذا القفل يقولون هذا نازح خرج، قفل بيته وخرج، قاتلهم الله وهم في الرمق الأخير، ومع ذلك يقاتلون، ومع ذلك يقاتلون. عقيدة خبيثة كفرية يا إخوة. نعم أيها الناس، في بعض المساجد في رمضان مخزنون في نهار رمضان ويفتحون الأغاني حقهم، قاتلهم الله ورآهم الناس قالوا أذن لنا عبد الملك الخبيث، أنتم أنصار الله وأنتم في جهاد، لا عليكم صيام ولا عليكم شيء، عليكم قتال الناس، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيا إخوة، لابد أن نتعاضد ونتكاتف ونتآزر. والله منطقة البريقة في اللحظات الأخيرة وفي الرمق الأخير، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، قام المخلصون وقام الصادقون وقام جميع الناس غيرة على دين الله. نعم أيها الناس، جاء بعض الناس يقول أريد فتوى، قلنا لو معنا فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي يقول كما في صحيح مسلم، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي مالك، قال رأيت إن قاتلني، هؤلاء قد قتلوا الناس وقتلوا الأبرياء، قال قاتله، الرسول قد قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في الجنة. والرسول يقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد. نعم أيها الناس، والله لو جاءني سني لحيته إلى هنا وهو يداهمني يقاتلني لقاتلناه. نعم أيها الناس، إذا كان الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وهي مؤمنة قاتلوا لأنها باغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فما بالك بهذا المجرم، جاءنا من جبال صعدة ومن جبال مران، يقتل أطفالنا ونساءنا ويفعل الأفاعيل وغير ذلك، لا لا والله لا نرضى. الثبات يا إخوة، الثبات يا إخوة، والصبر والمصابرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذه أيامه، وهذه الأيام نحرهم بإذن الله رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله. فأنصح نفسي وإخواني جميعا بالثبات والصبر والمصابرة. نعم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما تلا علينا الإمام في سورة المغرب، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألب بين قلوبهم، اللهم صوب رميهم، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اطعم جائعنا. كما كذلك نشكر الأخوة المصابين والمرضى، ونسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. يقول السائل: ما هي أعظم المواقف التي مرت بكم في أيام الحرب في عدن؟ والله يا إخوة، من أعظم المواقف هي هذه الحرب التي مرت بنا، ولكن صار أعظم وأعظم لما شبت النار في شركة مصافي عدن. وتعرفون هذا الحريق الذي استمر أيام ما هي إلا أنابيب فقط فجرت أو جاءت الكاتوشة فيها، وحولها الخزانات، الخزان الواحد أكبر من هذا المسجد، الخزانات الكبيرة وفيها النفط، البترول وحق الطائرات والديزل وغير ذلك. وكان الناس يبردون هذه التوانك حتى لا تنفجر، لأن إذا انفجرت ربما ما بقى أحد في البريقة، شدة وربما يكون الهزيمة. نعم، لأن هذا إذا انفجرت الديزل والتموين للجبهات وغير ذلك كله من هنا. فكان الخباث يفكرون أنهم يحرقون المصافي، فإذا أحرقوها ما عندنا ديزل، ما عندنا بترول للسيارات، للشاصات، للمدافع، للدبابات، تنتهي. وقد أخطأوا، حتى صرح بعضهم قالوا: أخطأنا لو بدأنا بالبريقة أول شيء. فكانت البريقة أم لجميع الجبهات ولجميع المناطق، تموين الديزل، البترول، الغاز الذي كان موجود أقصد، ثم انعدم علينا الغاز، وضربوا مصنع الغاز الذي في البريقة كذلك، وقام الرجال بتلحيم وتصليح. نعم، ناس يتطوعون من ذاتهم أيها الإخوة. فكان أيام الحريق والكواتيش والنازحون شدة ما بعدها شدة، ولكن الله رؤوف بعباده أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. خرج أصحاب الشيولات والدينات، واستدعينا الناس واستنفرنا الناس، نفعل الأسوام، حتى كان معنا في ميناء الزيت مادة الأكتل، هذه لو انفجرت ربما البريقة تنتهي بما فيها، مادة خطيرة جدا. ففكر بعض المهندسين أن ندفنها بالتراب حفاظا عليها، لأنهم قد ضربوا عدة أماكن قاتلهم الله، ولكن الله رؤوف بعباده. فجلسنا أيام حتى خمد الله سبحانه وتعالى هذه النار. كذلك في ميناء الزيت جاءت إلى برميل لكن فيه فوت من الخام فقط، وشبت النار، فقال المهندسون: هذا يترك حتى يطفأ من نفسه، والأكواد يعني سيفتي عليه من قبل. وهكذا ضربوا في مكان في الدكة أنابيب، والأنابيب هذه لما ينفجر بيب من الحريق ولا إيش من ضربة وتشتب النار. وكان هذه الأنابيب أخطر لأنها تتسرب إلى الخزانات وتمشي النار وتجري إلى الخزانات وتحصل الكوارث. ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، سلم الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة، كان في الليل البريقة لها حمرة، كلها حمرة من النار، ولكن الله سبحانه وتعالى تكلمنا مع الناس وقلنا أبشروا، والناس توجهوا إلى هناك، وسيارات الحريق والأسعاف والرجال والأبطال، ما علينا إلا نثبت الناس بهذا، وإلا لترك الناس وخرج وفر الناس ودخل أولئك المجرمون. فالحمد لله، لولا لطف الله سبحانه وتعالى علينا لحصل ما حصل. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. طبعا كما لا يخفى عليكم، الدقيق ليس موجود، الغاز ليس موجود، الكذا الكذا، الأفرام مقفلة، والأشياء شدة، والماء ينقطع علينا أيام بسبب الضرب إلى أماكن منبع المياه الذي في بئر أحمد، تنقطع الأسلاك، تنقطع، تتعطل البمبات، العمال يحتاجون أموال، يحتاجون مساعدة. كانت شدة ما بعدها شدة، ولكن جاء الفرج من الله عز وجل. وإن الله يجعل بعد العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، والفرج بعد الشدة. ووالله يا أخوة، لما التهبت هذه المصافي تكلمت الميكروفون قلت الله أكبر، هذا نصر، والخبيث هذا آخر نفسه. وما شاء الله، ما جاء اليوم الثاني أو الثالث إلا ودخل الشباب عمران وطهروها، ثم تتابع النصر في خور مكسر وغيرها من المناطق. يقول: ما هو موقف الشيخ يحيى من قتالكم ضد الحوثة؟ الشيخ يحيى حفظه الله جرى بيني وبينه 3 اتصالات في الحرب، والرابع مع ولدي عبد الله، وكنت أسمع وكنت أشرح له ما يحصل وما يدور، وكان كلامه جزاه الله خيرا يقول: نسأل الله أن يثبتكم، نسأل الله أن ينصركم، نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم، كلها دعوات. وقال: ندعو لكم في الليل بالنصر والثبات. ويقول: انتبهوا على أنفسكم. وكلما اتصلت له وشرحت، هذه كانت عباراته: نسأل الله أن ينصركم ويوفقكم. قلنا له: يا شيخ، الناس كلها قامت، الناس كلها قامت. واتصلت بإخوة في الضالع، كانوا متوقفون، فناصحتهم، ثم اتصلوا بالشيخ يحيى وأخبروني الأخوة أنهم قال لهم: اعملوا بما يقول لكم الشيخ أحمد بن عثمان، نعم، خذوا بنصيحته. والحمد لله حصل خير كثير. وهكذا اتصل به ولدي عبد الله، قال له: يا شيخ، بعض الناس ينقلون عنك أشياء. قال: يا عبد الله، الناس يزيدون وينقصون في الكلام، أنا فتوتي السابقة، أنا فتوتي على السابق في قتال الرافضة، نعم. وأما ما يقال لنا، قال: قيل ما عندنا هذا الكلام، نعم. وجزاه الله خيرا، ما رأيت من الشيخ يحيى إلا تشجيع ودعاء، وأن الله ينصركم ويثبتكم ويعينكم. ولم أسمع منه في هذه 3 الاتصالات أنه يقول ابتعدوا أو اتركوا أو كذا، ما سمعت منه إلا هذا الكلام، اتصال مباشر مع الشيخ، وجزاكم الله خيرا. ونحن يا أخوة، بارك الله فيكم، قد عرفنا كلام الشيخ يحيى في السابق وفي القتال، وهذا عدو قد آمن إلى بلدنا وجاء إلى فوقنا ويظلم الناس ويسفك ويفعل. والله لو هره لدافعت عن نفسها، لدافعت وباخشت. وكان الشيخ يحيى حفظه الله يقال له في صعدة: يا شيخ، نرى ناس معهم الميري، يعني من الأمن المركزي أو كذا. قال: اقتلوا ميري ولا حميري، كان بهذا النص يقول اقتلوه ميري ولا حميري. فأقول بارك الله فيكم، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القتال واضح لأن هذا عدو قد داهمنا وجاء إلى بلدنا، وقد سمعنا من الأسرى يا إخوة معهم أسرى صغار، والله صغار، أطفال، أطفال صغار. حقق بعض المحققين مع الصغار، إيش جابكم إلى هنا؟ قالوا أتوا بنا يفعلون بنا الفاحشة، يفعلون بنا الفاحشة. انظروا يا أخوة، جرم ما بعده جرم، صغير ما بلغ، صغير أبيض، صغار يعني 11 سنة و 12 سنة. كان محققين يقول ماذا يفعلون بكم؟ قالوا يفعلون بنا. انظروا يا أخوة، شيء يعني شيء يشيب الرأس. هؤلاء مجرمون لا يعرفون حلال ولا حرام. وقد كان بعض الأخوة يقولون في كتاب يجدون ملابس نساء في المتارس، ملابس داخلية. هؤلاء مجرمون والله، سرطان، لابد أن يطهر من هذه البلاد. طيب إن شاء الله، أنا قد تعبت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والأسئلة كثيرة، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: نقرأ الفائدة التي وعدنا بقراءتها، كلام الإمام الشوكاني رحمه الله الذي تكلم فيه عمن عايشه من الرافضة، لأن بعض الناس يكون مغفلا، ربما يغتر ببعض ما يعامله به الرافضة من باب التقية، إما كلام يسمعه كلاما حسنا، أو يجد منه معاملة حسنة فيغتر به أو يثني عليه، وربما تسبب ضررا، لا سيما إن كان إنسان ممن يقتدى به أو ممن له مكان بين الناس. والآن الرافضة هم في هذا السبيل، وهم ساعون في هذا الطريق، يأتون إلى مساجد، إلى مراكز، إلى أناس ممن يعدهم الناس من شيوخ العلم، يتكلمون معهم بالكلام الجميل كذبا، أو يعاملونهم بالمعاملة الطيبة في الظاهر، وهم والله من أعدى الأعداء لهؤلاء أنفسهم قبل غيرهم. ولا يغتر بذلك إلا إنسان مغفل، أو إنسان خذله الله جل وعلا. فإن شطر دين الرافضة في التقية، شطر دينهم في التقية. أخ يقول: حتى إن أحدهم يدعي الصلاح، ويقول: قال لي فنان أن عبد الملك الحوثي ليس أضر علينا من الاثني عشري، أنه قال ليس أضر علينا من الاثني عشرية، يعني عبد الملك يقول ليس أضر علينا من الاثني عشرية. هم أساس الاثني عشرية في اليمن، هم أسسوا الاثني عشرية، هو وأبوه إخوانه، وإلا أغلى فرقة كانت في اليمن هي الجارودية. كان هناك اثني عشرية لكن ليسوا بالكثرة، لكن الرفض الآن الذي في اليمن الرفض الاثني عشري، الرفض الاثني عشري. قال: حتى أن بعضهم قال حلف أنهم لا يسبون الصحابة ولا عائشة، وأقسموا فوق المصحف، ثم يقول: ونحن لنا الظاهر. هذا كما سبق أنه لا يصدر إلا إنسان مغفل، إنسان مغفل. وإلا أين عقيدة الرافضة التي ذكر أهل العلم في الكتب على مئات السنين تنطمس عند هؤلاء؟ وهكذا أين ما ذكره أهل العلم من حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين؟ لا ينفق هذا الكلام إلا على إنسان مغفل أو إنسان كما سبق مخذول.

وفي نصائح وآداب لطلاب العلم. ثم حذر في أثناء هذا الكتاب من الرافضة، وكان مما قال بعد أن ذكر قصة ابن العلقمي الوزير وما سبب فيه من الضرر بالمسلمين في العراق، قال رحمه الله: قال وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا، أي لم يكن له منصب كبير، فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض. لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهر وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. يسمع هذا الكلام من يغتر، من ينفق عليه الترويج من الرافضة، من ينفق عليه الكلام. قال: وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا، ممارسة كثيرة وتجريب، فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، ولو أعطيته كل ما تملك، وكان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، بمنزلة العبد لسيده، لا يمكن يخلص له المودة. وإن آثره بجميع ماله أو بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول وتودد له بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من مذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري وبينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم، ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد يقع بعض شياطينهم في علي، قال كرم الله وجهه، حردا عليه وغضبا له حيث ترك حقه، بل يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلب العرض الشريف النبوي صانه الله، قائلا إنه كان عليه الإيضاح للناس، إنه كان عليه الإيضاح للناس وكشف أمر الخلافة ومن الأقدم فيها والأحق بها، أي من شدة جرأتهم قد يتجرى بعضهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب وإقدامهم عليه والتهاون بأمره، فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى صالح أمته، ووقع منهم في ذلك ما يقشعر له الجلد. وناهيك بقوم بلغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار بعض كتاب الله وتعريف وتحريف البعض الآخر وإنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوكهم بل في شيوخ بلدانهم، ولا غرو، فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة جعله من أراد كياد الإسلام سترا له،
هذا هو حق

أصل الرفض مذهب إلحاد وزندقة تستر بمن يريد الطعن في الإسلام، من يريد هدم الإسلام. فالرفض هو قميص يلبسه من يريد هدم الإسلام بحجة أنه من المسلمين ومن المحبين لأهل البيت. قال: فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استجذابا لقلوب الناس، لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم، وقصدا للتغرير عليهم. ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك الصحابة، لا يمكن أن يكون حب للقرابة إلا بالبراءة من الصحابة، هكذا يقول: لا موالاة إلا بمعاداة، أي لا موالاة لآل البيت إلا بمعاداة للصحابة. ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم، أي إخراج الصحابة، صانهم الله عن سبيل المؤمنين. ومعظم ما يقصد بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها، لأن هؤلاء هم حملتها. إلى أن قال: وبالجملة، فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم، وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية، أنه يرد على عبد الملك الحوثي، أي وإن قال الإمامية أخطر علينا، وإن كان ينتمي إلى غير الإمامية ويطعن في السلف، فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، هو مثلهم، وجرب هذا إن كنت ممن يفهم، فقد جربناه وجربه من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضيا يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا من كان. ولا تغتر بالظواهر، اسمع هذه النصائح من الإمام الشوكاني: يا أيها المسلم ويا أيها اليمني، هذا رجل عايشهم خبرهم سنين في بلده، في صنعاء، في عقر دارهم في ذاك الزمان. قال: ولا تغتر بالروافض فإن الرجل قد يترك، ولا تغتر بالظواهر فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. قال: وقد رأيت من كان منهم مؤذن ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أتعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب. هذا أشياء عايشها الصنعان الشوكاني رحمه الله. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور، أي مبتعد عن المحرمات. ثم ما زال ذلك يزيد به الأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، يعني حتى صار يؤلف في مثالب الصحابة. ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه. ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار،
وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت إن كان هذا ولا بد من رافضي عفيف فهذا، كان هناك رافضي عفيف في الدنيا فهذا. قال: ثم سمعت عنه بفواقر نسأل الله الستر والسلامة. قال: وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين، سلبهم للأموال، ومن يقدرون على ظلمه كائنا من كان، فلا يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه إحالة منكره على الاستقراء والتتبع، فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناه. في كل زمان هذا، وهم في هذه الأزمنة أشد الناس ظلما للناس وسلبا لأموالهم وانتهابا لما بأيدي المسلمين. قال: ولقد جربت أهل عصري في هذه المادة، أي سلب الأموال، تجريبا عظيما لتعلقي بما تتعلق به الأطماع، أي كان قاضيا، لتعلقي بما تتعلق به الأطماع أنه يفصل بين الناس، واختباري بالناس على اختلاف طبقاتهم. ولا شك أن الدنيا مؤثرة، وأن الوثوب على مصالحها وتقديمها وانتهاز الفرص فيما يتعلق بها غير مختص بهؤلاء، بل هو عام لكل الفرق، والزاهد فيها المؤثر للدين عليها هو الشاذ النادر، لكن هؤلاء لهم مزيد تكالب وعظيم تهافت وشدة تهالك، مع عدم وقوف عند حدود الشرع واقتصار على ما فيها من تحليل وتحريم. ثم ذكر حوادث ماذا صنعوا. قالوا: من أقرب حوادث الرفض والرافضة في ديارنا هذا أنه كان جماعة. ثم ذكر قصة، وذكر بعدها قصصا وسرد أمورا كثيرة

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: مما يتبين بعض ما عليه الرافضة وبعض ما عايشهم عليه هذا الإمام رحمه الله. فلا ينبغي لهذا أن يغتر إنسان بعد ذلك بكلام الرافضة وأنهم قد زاروا الشيخ فلان أو نزلوا في مركز فلان وأعطوا هذا هدية وحلفوا لهذا على المصحف أنهم لا يسبون الصحابة. كذب، سب الصحابة في قنواتهم، كيف ما يسبون الصحابة؟ سب الصحابة في ملازم وكتب شيخهم وكبيرهم الذي علمهم هذا الطريق، ألم يطعن في أبي بكر؟ ألم يطعن في عمر؟ ألم يطعن في كل الصحابة رضي الله عنهم في ملازمه التي نشروها بأيديهم؟ كيف ما يسبون الصحابة؟ عقيدة قررها العلماء من أكثر من 1000 عام، ويأتي إنسان ينكرها الآن ويلمع للرافضة. أنا ما قرأت هذا الكلام، لكن أخبرني بعض الأخوة هذا المنشور الذي نشر نعمان الوتر وأنه يلمع للرافضة، وأنهم بلغوا أن عبد الملك الحوثي يقول ليس أخطر علينا من الإمامية، أو أنهم أحلفوا أنهم لا يسبون الصحابة. كل هذا من الكذب، نعوذ بالله من الخذلان. بعد أن يدرس الإنسان تاريخ الرافضة وعقيدة الرافضة ويدرس كتب العقيدة السلفية ثم يرجع بعد ذلك يلمع للروافض، فالرافضة هم الرافضة منذ أن ظهروا وإلى اليوم وإلى يوم القيامة. ولا يغتر إنسان بالظاهر، بل الظاهر ظاهرهم الآن ظاهر الشر والفساد، لكن العجب أن إنسان يلغي كل هذا الظاهر. يقتلون المسلمين، ألم يقتلوا المسلمين؟ قتلوا المسلمين في أغلب محافظات اليمن، انتهبوا الأموال، سرقوا أموال الدولة وأموال الشعب، انتهبوا أموال الدولة في كل المرافق، وانتهبوا أموال المسلمين وفرضوا عليهم الضرائب وفرضوا عليهم الخمس وفرضوا عليهم المجهود الحربي وابتزوهم، ألزموا أبناء المسلمين بالقتال وأحرقوهم بالقتل، طعنوا في القرآن وأنه ناقص وأنه ضلال وعمى، هذا في قناتهم ينشر، طعنوا في الصحابة ونشروا هذا في ملازمهم، نشروا المجلات، وكان منها مجلة وقعت في يدي مجلة المصطفى العدد الأول، وفيها نفي إنكار رؤية الله جل وعلا، وفيها إنكار الشفاعة، بل فيها أن عليا ابن الله، هكذا هذا العدد الأول من هذه المجلة، مجلة المصطفى، وأن الله جل وعلا يقول لعلي يا بني يا بني، وهكذا، وأن مذهب الاثني عشر مذهب معصوم لا يجوز الخروج عنه، وأن أقوال هؤلاء الأئمة صارت كنصوص القرآن يستنبط منها الأحكام، هذا كله في هذه المجلة في العدد الأول منها، وزعوها بأيديهم. ثم بعد هذه كلها وغيرها كثير، يأتي إنسان مغفل أحمق في جلسة واحدة يغالطونه وينشر البيانات في الثناء عليهم وفي التلميع لهم، هذا خذلان من الله، ينبغي من صدر منه ذلك أن يبكي على نفسه، يبكي على نفسه ويتوب. وهكذا كل مرة من هذا الكلام كأنه شيء متعمد، محمد الإمام يدافع عنهم وأن من قتل في قتالهم إلى جهنم وبئس المصير، أيام يزورون مركز الحديدة ويجتمعون بأهله، أيام يخرج مثل هذا المنشور من الوتر، صاروا يستخدمون هؤلاء الناس في نصرة ما هم عليه من المذهب الكفري، المذهب الذي ظاهره الرفض وباطنه الزندقة. أخي يقول أيضا شيعة اليمن يدافعون عن شيعة إيران، وشيعة إيران يسبون الصحابة على مرأى ومسمع. نعم، بل من آخر خطبهم، أخ أسمعني خطبة لبعض كبارهم في إيران يقول إيران ما صارت إيران اليوم في الموقع الجغرافي فقط، قال بل إيران هي في إيران، إيران في العراق، إيران أنصار الله في اليمن، هكذا يقول، إيران في اليمن في أنصار الله، إيران في سوريا جبهة كذا وكذا سمى، إيران في كذا، ويعدد أين صارت إيران. وهؤلاء أصحاب إيران والعراق يسبون الصحابة ويلعنونهم جهرا، وهؤلاء ينتسبون إليهم. فنصيحة للمسلمين ألا يغتروا بكلام هؤلاء المخذولين، بكلام هؤلاء الذين يزينون الرافضة في نفوس الناس. الناس يبغضون الرافضة فطرة، ويأتي مثل هؤلاء بهذا الكلام لأجل يحبب الرافضة إلى الناس. والله لن تجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي مهما تملقتم لهم. وهذا كلام الأئمة، استفيدوا هذا الكلام من الإمام الشوكاني وغيره، يعني هذا الوتر رد عليه بعضهم، هو ماذا اعترض على الرد، قال تعايشوا مع العلماء، هذا كلام الوتر، يقول ليس كالجنوب يقتل العلماء. سبحان الله، وهذا تمهيد فقط، يريدون يستعملون هذا وأمثال هذا الرجل حتى إذا قضوا حاجتهم، إما أن تكون رافضي وإلا القتل. ها؟ ماذا؟ الروافض، يعني هذا الأخ يقول يطبقون قواعد الرافضة في قواعد اليهود في فلسطين حول بيت المقدس، وهذا الأخ ممن عايش تلك البلاد وكان فيها، هو هذا نعمان، استدعوهما. سبحان الله، فهؤلاء مخذولون عاقبهم الله جل وعلا بهذا، هذا والله إنها عقوبة، عقوبات لهم من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يخيب الرافضة وأن ينكس راياتهم وأن لا يقيم لهم قائمة. هذا والعياذ بالله، لو كان في زمن السلف لقالوا هذا النفاق. فإن الله تعالى يقول عن المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تعاون مع الرافضة يثني عليهم، هذا والعياذ بالله خطير، هذا ليس بالسهل والله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد

ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا

ذراتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله وليا

ولا تزر الظالمين إلا تبارا. الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم.

الآخرة. إن هذه الرجولة هي الرجولة الحقيقية، ليست الرجولة في جمع الأموال ولا في التنصب في المناصب ولا التنافس في عقار الدنيا، إنما الرجولة أن يكون الرجل رجل دين، أن يكون الرجل رجل دين مع ربه سبحانه وتعالى، خائفا منه سبحانه، معظما لأوامره سبحانه، مدافعا عن حرمات هذا الدين وعن شعائره ومقدساته. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام النسائي في سننه من حديث شداد بن الهادي رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو فآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعه، ثم قال: يا رسول الله إني أحب الهجرة معك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى به بعض أصحابه خيرا بأن يحسنوا إليه ويقوموا بما يحتاج ويحسنوا في رعايتهم. قال شداد رضي الله تعالى عنه: فلما كانت غزوة حنين أو غزوة خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، فقسم السبي بين الناس، ثم قسم له قسما، وكان الرجل غائبا يرعى ظهرهم، أي يرعى الخيول والجمال التي يستعين بها المجاهدون في جهادهم وقتالهم. قال رضي الله تعالى عنه: فأعطى قسمه لأصحابه، فلما جاء من المرعى فأعطاه قسمه من السبي والغنائم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذه انطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك من السبن. قال: ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على هذا، وأشار إلى حلقه أن أرمى بسهم، وأشار إلى حلقه ثم أقتل فأموت.

عليه يحمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسهم حيث أشار في حلقه رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم خلع جبته عليه الصلاة والسلام وكفنه فيها تكريما وتشريفا له، ثم قدمه ليصلي عليه. وكان مما ظهر من قوله: اللهم إن عبدك هذا مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة، وأكرم بها من كرامة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال أحد، ثم قال: يا رسول الله، تخلفت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، ولئن لقيت المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. حماة لدين الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون حصلت الهزيمة، قام أنس بن النضر فقال بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما فعله أولئك، يعني المشركين. ثم قال بعد أن استقبله سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، وقد تقدم سعد رضي الله عنه، قال له أنس بن النضر: يا سعد بن عبادة، الجنة ورب الكعبة، الجنة ورب الكعبة، إني لا أجد ريحها دون أحد، إني لا أجد ريحها دون أحد. قال سعد: يا رسول الله، فوالله ما استطعت ما صنع، فوالله ما استطعت ما صنع. لم يستطع أن يصف ذلك الجلاد والجهاد والقتال وسط أعداء الله سبحانه وتعالى. قال أنس بن مالك: فقتل أنس بن النضر، فأتينا وإذا به بضعا وثمانين ضربة، ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، ومثل به المشركون، فلم يعرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. قال: فكنا نرى ونظن أنها نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم أيها الناس، هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام الحاكم في مستدركه، وروى الإمام البيهقي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد قال لي عبد الله بن جحش: يا سعد، ألا ندعو؟ ألا تدعو؟ قال: فرجعنا في ناحية فقلت: اللهم إن لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني، فأقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه فأقتله ثم آخذ سنده. قال ابن جحش: فقال آمين، أمن عبد الله. ثم دعا وقال: أما أنا فيا رب لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده يقاتلني فيك وأقاتله، ثم يأخذني فيجدع أنفي ويجدع أذني، فإذا لقيتك وقلت لي من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك يا رب فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا بني، لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتي، ولقد رأيت

0: يواجه آخر النهار بعد انتهاء المعركة، وإذا بأنفه وأذنه قد علقتا في خيط لا إله إلا الله. استجاب الله دعوته، سيلقاه يوم القيامة ويقول له بما جدع أنفك وبما قطعت أذنك، يقول فيك يا رب ماذا قدمنا لديننا، ماذا قمنا يا عباد الله. هؤلاء صحابة رسول الله الذين يطعن فيهم حماة دين الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، أراد أن يخرج للقتال فمنعه أبناؤه وقالوا له أنت معذور لأنه كان أعرج وليس على الأعرج حرج. فقال يا رسول الله منعوني من الخروج مع هذا الوجه، أي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني أحب يا رسول الله أن أطع برجلي هذه سليما في الجنة، سليما في الجنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعكم أن تبعوه عل الله أن يكتب له الشهادة. فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت حتى قتلت أمشي بهذه برجلي هذه صحيحا في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عمرو. قال عليه الصلاة والسلام فقتلوا، قتل عمرو وابن أخيه ومولا لهم. فمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر إلى عمرو بن الجموح ويقول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف بي، أو يقول عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إليك، كأني أنظر إليك تمشي برجلك العرجاء سليما في الجنة لا إله إلا الله. ثم دفنوا جميعا في قبر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن حارثة بن وهب قتل يوم بدر وكان غلاما، إنهم غلمان، إنهم رجال عرفوا هذا الطريق، طريق التجارة مع الله لا التجارة مع إبليس ولا مع أعوانه من اليهود والنصارى، إنها تجارة مع خالقهم، إنها تجارة مع المنعم سبحانه وتعالى. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله قد علمت منزلتي من حارثة، فإن كان في الجنة فسأصبر وأحتسب، وإن كان الأخرى فسترى ما أصنع، فسترى ما أصنع. قال لها يا أم حارثة ويحك يا هبلتي، ويحك يا هبلتي، أو هي جنة واحدة، إنها جنان، إنها جنان، وإنه في الفردوس الأعلى. الله أكبر. أيها المسلمون، هؤلاء أصحاب رسول الله لم تمنعهم صغر الأعمار ولا قصرها، لم تمنعهم صغر السن، ولم تمنعهم الأعذار، ولم تمنعهم الأعذار في أن يتاجروا مع ربهم بمهجهم ونفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن صدقوا مع الله عز وجل وأظهر الله عز وجل صدقهم وأكرمهم سبحانه وتعالى على فعلهم وصدقهم في هذه الدنيا قبل الآخرة لهو سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بعثا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر سعد بن الربيع قال فذهبت ألتمسه وأطلبه بين القتلى فوجدته وبه آخر رمق وبه آخر رمق فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ قال زيد رضي الله عنه فقال وعلى رسول الله السلام وعليك السلام قل له أني أجد الجنة أني أجد ريح الجنة قل له أني أجد ريح الجنة. ثم قال قل لأصحابي الأنصار لا عذر لهم عند الله لا عذر لهم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف ثم فاضت روحه رحمه الله. نعم أيها الناس، ومن هؤلاء عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال يا رسول الله ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده، أي ما هو السبب الذي إذا فعله العبد ضحك ربه سبحانه وتعالى من فعله؟ قال له عليه الصلاة والسلام أن يغمس يده في العدو حاسرا، أن يقتحم العدو حاسرا ليس عليه دروع وليس له مجان إنما سيفه صلتا في يده. فلما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضحك ربه سبحانه وتعالى ليرضى عنه ربه سبحانه وتعالى خلع درعا كانت على ظهره ثم ألقاها ثم انطلق فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيها الناس، ومنهم أيضا حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام أحمد أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لقي أبا سفيان وعلى عليه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، أي اسألوا زوجته. فجاءوا يسألونها فقالت أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع النداء وسمع الصياح بالغارة للقتال والجهاد، فخرج رضي الله تعالى عنه ولم يتأخر حتى يغتسل وهو على جنابه ليكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة أن غسلته الملائكة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغسل حنظلة رضي الله تعالى عنه. قالت أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الحائعة؟ قال عليه الصلاة والسلام لذلك غسلته الملائكة. ومن أولئك أيضا أيها الناس ممن أكرمهم الله عز وجل بالشهادة في سبيله، فعرف هذا بعد دفنهم وبعد موتهم وهم قتلى أحد. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما أراد معاوية رضي الله تعالى عنه إجراء الكظامية، أي سائلة يسيل فيها الماء، أراد أن يجري في هذه الساقية الماء لينتفع الناس، فقال من كان له قتيل فليأتي إلى قتيله، أي قتلى أحد. قال جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه: فأخرجهم وهم يتثنون، وهم رطبا يتثنون أي يتعطفون، ما زالت أجسادهم رطبة وما زالت لحومهم على عظامهم. قال جابر رضي الله عنه: فمست أحدهم المسحاء رجل أحدهم فانفطرت بالدم، فانفطرت بالدم. فقال أبو سعيد: والله لا ينكر بعد هذا منكر، لعله أنكر قبل ذلك. فلما رأى هذه الكرامة لقتل أحد بعد مدة من الزمن وما زالت جثثهم وما زالت دماؤهم تسيل في أبدانها، تسيل تسيل من أعضائهم، لما ضرب بالمسحاء رجله لمستها المسحاء فخرج الدم من رجله. بل وجاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي أبي أي عبد الله بن عمرو بن حرام، قال له: يا جابر، يوم خرجوا في أحد لعلي أكون وإني لا أرجو أن أكون في أول من يصاب في هذا اليوم يتمنى الشهادة في سبيل الله، وإني أوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر رضي الله عنه: فأصيب أبي ذلك اليوم أي قتل. قال: فدفنته مع رجل آخر معه. قال: فلم تدعني نفسي فحفرت عليه بعد ستة أشهر فوجدته كما دفنته لم تأكل الأرض إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه. كرامة أيها الناس. بل وجاء بسند صحيح أن جابر رضي الله تعالى عنه حفر على أبيه أو جاءت السيول فكشفت عن قبر أبيه بعد ما أكثر من 30 سنة فوجده كما هو. كرامة من الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أعظم، ألا وإن من أهم، من أهم ما يذكر ولا يدرس ولا يغفل عنه ما حصل لإخواننا الذين حصروا في دار الحديث بدماج في العام الماضي من قبل الحوثيين الرافضة المعتدين. لما حوصر هؤلاء حوصروا ظلما ليس عندهم ما يقلق العباد والبلاد، ليس لديهم في ذلك المكان، كما يعلم كل منصف ويعلم كل عادل ويعلم كل صادق أنهم في دار الحديث بدماج ليس لديهم إلا العلم، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. لو نظرت إلى بيوتهم وجدتها من أحقر البيوت بيوت من الطين، بيوت من الطين، ليس لديهم شهادات يتنافسون إليها ولا وظائف يسعون إليها ولا مناصب يتنافسون فيها ولا رواتب باهظة يتنافسون من أجلها أو يرحلون من أجلها، إنما يتعلمون العلم، يحفظون القرآن ويتعلمون علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحوصروا كما تعلمون، فقتل منهم في دار الحديث بدماج أكثر من 70 قتيلا قتلوا ظلما وعدوانا ليس لهم إثم وليس لهم جرم سوى أنهم عبدوا الله، سوى أنهم رحلوا إلى ذلك المكان يتعلمون علم كتاب الله ويقومون الليل ويصومون النهار، الكثير منهم على هذا الأمر. نعم أيها الناس، بعد أن قتل هؤلاء واستمر الحال إلى أيامنا، ففي يوم السبت الماضي الآن في الذكر في اليوم العاشر من شهر جماد الثانية هذا الشهر الذي نحن فيه، أن أكرمهم الله عز وجل بسيول غزيرة مما جعل تلك السيول تدخل إلى أماكن أولئك الذين قتلوا فدفنوا في أماكن لشدة القنص والخوف لم يتمكن الإخوة أن يدفنوهم في أماكن بعيدة عن مدار السيول، فدفنوهم في أماكن ربما كانت متوسطة بجانب بعض البيوت مما جعل كثرة الأمطار وغزارتها تهدم تلك القبور وتسقط على من فيها، كما أخبرونا لم يفعلوا لديهم أحجارا، عليهم أحجارا تحمي القبور أو تقويها، لأنهم لا يستطيعون الخروج أو الإتيان بالأحجار، فجعلوا عليهم أخشابا. فلما لانت الأخشاب وترطبت الأخشاب وجاءت عليها الأمطار انهدمت عليهم، وخشوا أن يتضرروا بسبب وجود بعض الميارات المحيطة بجانبهم أن تسرب مياهها إليها، لأن الأرض هنالك رملية. ثم أمروا بالبحث عن 11 قبرا، هذه التي تضررت أولا، فلما حفروها وجدوها كما هي، لا إله إلا الله، وجدوها كما هي كأنها دفنت تلك الساعة. ثم قاموا اليوم الثاني فحفروا عما بقي من الجثث، فأخرجوا ما يقارب 43 جثة، وما زالت بعضها وما زالت كما هي، بل معظمها وأكثرها كما هي. بل وأقسموا بالله، من شهد في ذلك المكان وقد حضره الآلاف من الناس من قبائل صعدة من شرقها وغربها، ونزل كثير من بعض المحافظات، لأن الحفر استمر 3 أيام وهم يخرجونها ويبحثون عنها لما حصل لها من الأضرار، وجدوا الأخشاب قد تفتتت، ووجدوا هذه الجثث كما هي. بل أقسموا بالله أن بعضهم ما زال دمه يقطر، وقد نشر شيء من الدم على الشبكات، على الشبكات، ليراه العالم ويراه المسلمون. هذه كرامة، ونحن نؤمن بالكرامات الظاهرة الواضحة البينة. كيف وقد حضر هذا المشهد آلاف من المسلمين ينظرون بأم أعينهم ويتحسسون أبدانهم ويعطفون أصابعهم، وإذا بها لينة، بل حملت الجنائز كأنها ما زالت، كأنها ماتت في ذلك الحين، حملت على أكتاف الناس. بل بعضهم ربما كان بدينا أي سمينا، حمله أكثر من 5، ما يقارب 7، حملوه على ظهورهم لثقله. أيها المسلمون، هؤلاء ماتوا مظلومين، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. ذكرت هذا ليعلم الناس أن أولئك قد ظلموا في ذلك المكان، فعلى من ظلمهم من الرافضة الحوثيين ومن أحسن الظن بهم، فإن هذه رسالة إليهم، إن هذه رسالة إليهم أرسلت إليهم، علهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، وليحذر المغرر بهم ممن يحسنون الظن بأولئك، ممن يحسنون الظن بأولئك أنهم على فجور وأنهم على ظلم. فقد انكشف الحق، وليس لدينا والله أدنى شك في أن إخواننا إنما قتلوا مظلومين، مدافعين عن أعراضهم، مدافعين عن مركزهم، مدافعين عن بيوتهم، مدافعين عن دين الله سبحانه، وأن الباقي عليهم ظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا خداما لدينه، أن يجعلنا خداما لدينه. اللهم انفع بنا يا رب العالمين، اللهم انصر بنا هذا الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أكرمنا بحسن الختام، اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، كان عليه الصلاة والسلام يستسقي من على المنبر في يوم الجمعة، فنبتدي به صلى الله عليه وسلم ولنخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالبهائم الرتع وبالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، هناك تنبيه. جاءني شخص، بل جاءتني أمه، هذا الأخ حصلت عليه قضية وحمل عليها 500,000، وجاءت أمه بها بالمبلغ الذي تيسر لها، وهو فريد أسرة، وهو فريد أسرة من أبناء هذه المدينة، فشغل بهذه القضية ولم يستطع توفير هذا المبلغ، فعلى من عنده قدرة على مساعدته فليقدم هذا له، ولينفس كربة مكروبين، وليرحم الأرامل والضعاف في البيت، فإن هذا من الفضل، بارك الله فيكم. وسيقوم بعد الصلاة على الباب، من عنده قدرة على مساعدته فلا يبخل، فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي. من هذه المسائل مدة ملكه، فكم يملك كما جاء في الأحاديث؟ 7 سنين. هذه الروايات هي أشهر الروايات والتي فيها الجزم، وجاء في روايات إن مدة يمد إلى 8 أو 9. ثم قرأنا شيئا من صفته، صفة خلقه، فما جاء في صفته أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. ما معنى أجلى الجبهة؟ ليس فيها شعر. ومعنى أقنى الأنف، نعم، أي طول أرنبة الأنف مع رقته ومع وجود حدبة في أعلى. أيضا مما تقدم معنا ذكر أمور تحصل في زمنه، فمما يحصل في زمنه أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا، وقبله قلنا أنه يخرج حين تملأ الأرض ظلما وجورا، ويكثر الشر، ويبتعد الناس في عن الدين. أيضا مما يحصل في زمنه أنه يكثر الخيرات، ويأمن الناس، ويستقر الناس في أمر دينهم ودنياهم. فمن سبق أنه يعطي المال صحاحا، صحاحا نظرنا في كلام العلماء، فسروا العلماء يعطي المال صحاحا أي بالسوية، لا يفضل أحدا على أحد، بل يعطي كل الناس ويسويهم في ذلك. نواصل نقرأ بقية هذا المجلس إن شاء الله، خاتمة لهذه المسائل. مما يحصل في زمنه أيضا أنه ينزل عيسى ابن مريم ويصلي وراءه، وقد جاء هذا في أحاديث صريحة في غير الصحيحين، وجاء في أحاديث في الصحيحين وليس فيها تسمية المهدي، ولكن حملها أهل العلم على ذلك. فنقرأ منها. مما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الشاهد وإمامكم منكم، وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. فهذان حديثان فيه الرواية الأولى وإمامكم منكم، والرواية الثانية فيقول أميرهم، وليس في التصريح بأنه المهدي، ولكن حمل أهل العلم على أنها في المهدي. ممن حملها على ذلك المقدسي في كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، وهكذا صديق حسن في كتابه الإذاعة، فقد ذكر جملة من أحاديث المهدي، وذكر منها حديث جابر المذكور في صحيح مسلم، ثم قال: قال: وليس فيه ذكر المهدي، ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر، كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. وهكذا علق الإمام الألباني رحمه الله على حديث جابر هذا في تعليقه على مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله، قال: عند قوله فيقول أميرهم، قال: هو المهدي محمد ابن عبد الله، كما تظاهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن، بل قد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن أبي الحسن الآبري رحمه الله أنه قال: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. قد جاء هذا في روايات صريحة، جاء في حديث جابر السابق الذكر من طريق أخرى ليس من نفس الطريق عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، كما في المنار المنيف لابن القيم، ذكره بإسناد صحيح، قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. قال ابن القيم عقب هذا الحديث: وهذا إسناد جيد. نعم، هو جيد لبعض رواته، اختلف فيه هل هو ثقة أو صدوق، فتعبير ابن القيم تعبير دقيق، هو إسماعيل بن عبد الكريم، اختلف فيه هل هو صدوق أو ثقة. وهذا الحديث اعتمده ابن القيم هنا وكثير من أهل العلم في أن هذا الحديث مفسر للحديث الذي في الصحيح، وجاء ذلك التصريح بأنه المهدي في أحاديث ضعيفة. فإذن هذا الأمير الذي ينزل عيسى وهو موجود ويصلي خلفه هو محمد ابن عبد الله المهدي. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل في ذكر المنتظر في وصف المهدي، هل هذا التعبير سائق، التعبير بأنه المنتظر، أولا هذا التعبير لم أره في أي شيء من طرق الأحاديث ولا الآثار الواردة في المهدي أنه وصفته بالمنتظر، فلم يقع في شيء من الأدلة سواء كانت من الأحاديث أو كان من الآثار عن السلف التعبير بالمنتظر. هذا أمر. أمر آخر أنه قد وقع في كلام بعض أهل العلم إنكار هذا التعبير، وقع في كلمة لابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ظاهرها ذلك، قال تحت فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، قال وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتقي ظهوره من سرداب سامراء، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتقي ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. أيضا ممن وقع في كلام إنكار هذا التعبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل عن ذلك فقال قال أما كلمة المهدي المنتظر فهذا مهدي الرافضة الذي يدعون أنه في سرداب سامرة في العراق وأنه حي وأنه ينتظر الفرج وأنه سوف يخرج، فإرداف كلمة المنتظر بكلمة المهدي هذه مأخوذة عن الرافضة. إلى أن تكلم بكلام فسأله السائل قال له بعض العلماء المتقدمين يطلق المنتظر على المهدي، فقال الشيخ رحمه الله لا يصح هذا، نقول المهدي كما جاء في الحديث فقط ولا نقول المنتظر. إذن هذان أمران، الأمر الأول أنه لم يرد في الأدلة تسميته بالمنتظر، ثانيا أنه قد وقع في كلام بعض أهل العلم إنكاره، ثالثا أن هذا المهدي الذي يخرج لم نؤمر بانتظاره ولم نرغب في ذلك، وإنما كل واحد مأمور منا أن يعمل الصالحات ويجتهد في إقامة الدين ما استطاع، فإن ظهر والإنسان موجود أقام الله به الدين، وإن لم يظهر يكون الإنسان مقيما للدين بما يستطيع، فإن التعبير بكلمة منتظر توحي أن الإنسان يترك إقامة الدين أو الجهاد لنصرته بحجة انتظار من يأتي لنصرته وهو المهدي، وهذا ليس مرادا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهدي أن الناس يتكلون ويتركون نصرة الدين ويتركون إقامته، بل هم مأمورون بذلك. فإذا لهذه الأمور الثلاث، وهناك أمر رابع أيضا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن هذا التعبير اشتهر عن الرافضة، فهم الذين يسمون المهدي بالمنتظر وهم الذين ينتظرونه، وذكر السفاريني رحمه الله وغيره قبل السفاريني، ذكر بل ابن القيم كما قرأنا في أول درس في المنار المنيف أنهم ينتظرون هناك في كل يوم ويجعلون خيلا على باب السرداب ويصيحون به أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا، وربما حملوا معهم الطعام قصدا لاستقباله به، فإذن هم الذين شهروا هذه اللفظة، وهذه اللفظة جاءت عنهم. فلهذه الأمور الأربعة يقال إن التعبير بالمهدي فقط هو الصحيح دون زيادة المنتظر. مع أن هذه اللفظة قد استعملها علماء كما سبق أن المقدسي رحمه الله سمى كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، هكذا من المعاصرين الشيخ العباد سمى كتاب عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، والشيخ التويقري رحمه الله سمى كتاب أيضا الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. ووقع في كلام ابن القيم رحمه الله ما يفيد أن المسلمين ينتظرونه. في إغاثة اللهفان كان مما قال، قال والمسلمون، هو ذكر قال والأمم الثلاث اليهود النصارى المسلمون، قد بين من ينتظر اليهود والنصارى، والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة، والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وينتظرون خروج المهدي. لكن حتى ولو كانوا ينتظرون لكن ليسوا مرغبين في هذا الانتظار أو مأمورين به أو شرع لهم الدعاء بذلك، فلا شك أن الأولى هو ترك هذا التعبير والاكتفاء على ما جاء في الدليل نسميه المهدي. ولا يشرع كما تقدم انتظاره والاتكال عليه وترك إقامة الدين ونصرته والجهاد في سبيله، بل هذا مذموم منهي عن هذا الحال. وهكذا لا يشرع، ولم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا ندعو الله تعالى بخروجه أو بتعجيل خروجه وظهوره، بل هذا هو شأن الرافضة، ولذا تراهم يقول المهدي عجل الله فرجه، عجل الله بخروجه. فإذن هذا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي بتحري ما ورد من الأدلة الصحيحة، وإلا فكما سبق هذا باب واسع، وربما هناك أدلة وآثار غفلنا عنها أو لم نأتي عليها. بقي هنا بعض التنبيهات، تنبيه على ما ورد في عمر المهدي حين خروجه. جاءت أدلة حديث وبعض الآثار كلها ضعيفة، التي تبين عمره حين خروجه. نذكرها باختصار، منها حديث أبي أمامة وفيه أنه يخرج وله 40 سنة، قال من ولدي 40 سنة كأن وجهه كوكب دري، إلى آخره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأيضا في مسند الشاميين وفي إسناده عنبسة ابن أبي صغيرة مجهول. قال ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد قال اتهم بهذا الحديث عنبسة ابن أبي صغيرة فإنه مجهول الصفة والعين نكرة لا يعرف، هو متهم به. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عنبسة بن أبي صغيرة قال أتى عن الأوزاعي بخبر باطل، وكأنه يشير إلى هذا الحديث إن هذا الحديث يروي عن الأوزاعي. أيضا مما جاء في ذلك ما أخرجه نعيم بن حماد في الفتن من طريق الوليد عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال يخرج المهدي وهو ابن 40 سنة، كأنه رجل من بني إسرائيل، وإسناده ضعيف، فالوليد هو ابن مسلم يدلس تدليس تسوية وقد عنعن. أيضا مما ورد في ذلك ما خرجه أبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن من طريق أبي هلال عن قتادة قال كان يقال المهدي ابن 40 سنة إلى آخره. سناد ضعيف، أبو هلال هو الراسبي، محمد بن سليم ضعيف. فإذا ما ورد من الأدلة فيما رأيت في تحديد عمره حين يخرج وأنه ابن 40 سنة هي ضعيفة سواء كان الحديث أو الآثار. أيضا تنبيه آخر كان مما تقدم معنا في أول درس أن ممن أنكر أمر المهدي المؤرخ ابن خلدون، وهذا مشهور عند أهل العلم، ذكره كثير ممن ألف في المهدي وأيضا ذكره علماء آخرون، وقد رجعت إلى تاريخ ابن خلدون فإذا به لم ينكر ذلك. نعم ضعف كثيرا من الأحاديث الواردة في المهدي، ضعف بعض الأحاديث التي هي صحيحة، ولكنه أقر بثبوت بعض الأحاديث فيه، وأظن ذكر أن هذا الأمر مشهور بين أهل العلم. نقرأ بعض كلامه، كان مما قال قال اعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. أنا يقول اشتهر بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار. قال ويحتجون في هذا الشأن بأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك وربما عارضوها ببعض الأخبار، إلى أن قال في كلامه بعد أن ساق كثيرا من الأحاديث في صفحات كثيرة وضعف كثيرا منها، قال: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي، وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه. إذن فهذا في آخر كلام اعتراف منه بأنه قد خلص من هذه الأحاديث قليل ليس بضعيف. وليس في كلام التصريح بأنه أنكر خروجه. ولكن قد وجد إنكاره حتى قبل ابن خلدون، بل قبل شيخ الإسلام بن تيمية، فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة الرد على من أنكر خروج المهدي، ذكر قول من ينكر خروج المهدي ورد عليه. فإذن قد وجد هذا القول قبل شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا ابن القيم حين حكى أقوال الناس في المهدي ذكر أن منهم من يقول لا مهدي إلا عيسى لينكر به. فإذن ابن خلدون ليس بصريح كلامه في إنكار المهدي، وليس هو من أول من قال ذلك إن كان قاله في بعض كتبه أو نسب إليه. أما الذي في التاريخ في تاريخه ليس فيه الإنكار. إذن هذا باختصار ما يتعلق بالمهدي في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا بأس أن نلخص كل ما مضى معنا بمشاركة الجميع في أمر المهدي. فمما مضى معنا أن الإيمان بخروجه يعتبر من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأدلة في ذلك متواترة، وقد نص على تواترها كثير من الأئمة. وأن عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي أنه عند من اسمه ونسبه وممن هو أنه محمد ابن عبد الله من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من ولد فاطمة، وبالأخص من ولد الحسن ابن علي عند أكثر العلماء. فإذن هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني، خروجه متى يكون؟ في آخر الزمان كما نصت عليه الأحاديث، في آخر الأمة. متى بالتحديد؟ نعم، قبل خروج الدجال وعيسى. يظهر الدجال وهو موجود، وينزل عيسى من السماء وهو موجود، فهذا زمن خروجه. مكان خروجه نعم، جاء في أحاديث أنه يخرج ومعه رايات سود من المشرق، وكل هذه الأحاديث قلنا ضعيفة. وجاء في بعض أحاديث أنه يبايع له في مكة، فمحتمل أنه يخرج من مكة، ومحتمل ما جاء في بعض الروايات أنه يخرج من المدينة ويبايع له في مكة. وأما ما جاء أنه يخرج من المشرق فالرواية في ذلك كما تقدم ضعيفة. أيضا مما تقدم معنا مدة مكثه أو ملكه في الأرض كم يملك؟ 7 سنين، وإن طالت فإلى 8 أو 9 كما جاء في بعض الروايات، والذي فيه الجزم نجزم به 7 سنين. وأيضا مما صح في صفته من الأحاديث أنه أجل الجبهة أقنى الأنف، أي حاسر الشعر، ليس في شعر في جبهته، أطول الأنف، طويل الأنف. هذا أيضا مما صح في خروجه. أيضا مما صح أنه تحصل في زمنه أمور، فمن هذه الأمور يخرج وقد ملئت الأرض ظلما وجورا وحرب الدين وحرب المتمسكون به، حتى قال علي رضي الله عنه فيما صح عنه: من قال الله الله قتل. فيسير في هذه الأمة بسير حسن، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وفي زمن تكثر الخيرات يعظم الأمن وتعظم النعم، تكثر الأموال، يعطي الناس عطاء كثيرا بالسوية، فيظهر الدجال وهو موجود، وينزل عيسى بن مريم من السماء وهو موجود فيصلي وراءه. في هذا الباب روايات كثيرة، جاء في بعض الروايات أنها صلاة الفجر. فهذا مما يكون في زمنه. وأيضا كما سبق أننا نسميه كما سمي في الأدلة بالمهدي، ولا نضيف لها وصفه بالمنتظر. أيضا مما تقدم معنا عقيدة الرافضة في المهدي، ما هي عقيدتهم؟ نعم، عند هؤلاء أنهم يعتقدون أنه محمد بن الحسن العسكري. من هو هذا محمد بن الحسن العسكري؟ ها عندكم، عندكم من وراء العمود هذا. ها يعتقدون أنه الإمام الثاني عشر من أئمتهم. من ولد من هذا محمد بن الحسن العسكري؟ ها ارفع صوتك. لا قبل جعفر، من ذرية من هم يقولون؟ الحسين ابن علي. متى دخل السرداب هذا محمد بن الحسن العسكري عندهم؟ ها متى دخل؟ في أي قرن؟ في القرن الثالث، في عام 255 هجرية. يقولون دخل السرداب واختفى، قالوا لأن بعض الأمراء كان يريد قتله. قلنا وهذا كلام باطل. أولا كتب من كتب التاريخ، من كتب أهل السنة، بل من كتب الشيعة كما أثبت ذلك بعض الباحثين، متفقة أن الحسن العسكري مات وليس له ولد، عقيما لا يولد له. ثم قولهم إنه من ذلك الزمان، من قبل 1200 عام، وهو لا يزال موجودا في ذلك السرداب وهم ينتظرون خروجه، حتى يعتقدون أنه هو الذي يقيم الجهاد، وأنه ليس هناك جهاد حتى يخرج، بل حتى صلاة الجمعة ونحوها يعتقدون عدم صحتها، وإن فعلوا إنما قد يكون هذا من تقيتهم، وإلا فمن دينهم أن الجمعة والجهاد متوقف عليه. كيف يجاهدون الآن؟ كيف الروافض الآن يجاهدون يقاتلون المسلمين في بلدان كثيرة وهم يعتقدون أنه ليس هناك جهاد؟ ها نعم، هذه بدعة ابتدعها الخميني.
2: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله حي

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: في زمنه وهو يقاتل الروم فيحتاج إلى نظر في كلام أهل العلم في هذا الحديث، وهل القتال يكون بالأسلحة القديمة كالسيوف والحراب؟ ما تمكنت من النظر فيه، فإن وقفت على فائدة أو من وقف منكم على فائدة يفيدنا بذلك. أخوني يقول: أيهما يظهر أولا، عيسى بن مريم أو المهدي؟ الأدلة تدل أنه الذي يظهر أولا هو المهدي، وأن عيسى ينزل من السماء والمهدي موجود. وأخبار آخر الزمان سبحان الله كثيرة، فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة وآثار تحتاج إلى تحري كثير. أخوني يقول: لماذا لقب محمد بن عبد الله بالمهدي؟ من الهداية، فهو رجل مهتدي ويهدي الله تعالى به الناس، تنشر الهداية في زمنه. وبقي هنا تتمة هو ملحق بما يتعلق بالمهدي. في المسألة أيضا التي سئل عنها في الدرس الماضي، وهي: هل القتال في زمن المهدي وعيسى والدجال يكون بالأسلحة الحديثة الموجودة اليوم أو بالأسلحة القديمة التي كانت في الزمن الأول من السيوف والرماح والسهام؟ هناك عدة أحاديث صحيحة كلها تنص على أنه يكون قتال في آخر الزمان بالأسلحة القديمة، أنه يوجد قتال في آخر الزمان بالأسلحة القديمة، بالسيوف بالرماح بالسهام. نقرأ عليكم بعض هذه الأحاديث باختصار. منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه في قتال المسلمين أنه يخرج جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يقاتلون الروم، قال: فيهزم ثلث ويقتل ثلث ويبقى منهم ثلث يفتحون، قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، إلى أن قال: فينزل عيسى فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. والشاهد من هذا الحديث في موضعين: في قوله قد علقوا سيوفهم بالزيتون، وفي قوله في آخره فيريهم دمه في حربته.

0: إذن ذكرت السيوف وأنهم يستخدمونها في آخر الزمان يقاتلون بها، وأن عيسى يقتل الدجال بالحربة التي يطعن بها، معروف الحربة. الحديث الثاني الذي يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود أيضا في صحيح مسلم في قتال الروم أيضا، وفيه أن المسلمون يخرجون الطائفة منهم يشترطون أنهم يقاتلوا إلى أن يموتوا. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، كل غير غالب. ثم ذكر أنهم يقاتلون في اليوم الثاني حتى يحجز بينهم الليل، وهكذا إلى أن قال في الحديث، قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم التي كانوا أخذوها، ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. أيضا الشاهد من هذا الحديث في موضعين: في قوله فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، قالوا والأصل أن القتال الذي يحجز الليل بين المقاتلين هو القتال الذي يكون عن اختلاط وتلاحم بالسيوف مضاربة بها، أما الأسلحة الحديثة فممكن يرمى بها في الليل. أيضا قالوا قوله في آخر الحديث يبعثون 10 فوارس طليعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفهم، أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. قال: يبعثون 10 فوارس على 10 خيول إلى بلادهم، هل فعلا جاء الدجال خلفهم؟ قالوا: ولو كانت هذه الأشياء الحديثة هنا لم احتاجوا إلى الفرسان، يبعثون 10 على طائرة، على سيارة، فهي أسرع. فكونهم يبعثونهم على الخيول دليل، قالوا، أنها هي التي تستعمل وغيرها يزول. أيضا مما جاء في ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: قتلا ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم واستولى هؤلاء التتر عليهم. فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير. ومضى طائفة منهم أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد، هذا ما لم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 10 سنين، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة، ولم يبق أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. إذن ملك هؤلاء أكثر المعمور من الأرض في ذاك الزمان وأكثره أهلا وعمارة في نحو سنة واحدة وبالأسلحة القديمة. فإذا كان هذا في قوم حاربوا أهل الإسلام وكانوا كفارا هؤلاء التتار الذي في أول الأمر إنما أسلموا بعد ذلك، إذا فعلوا هذا الفعل في سنة وملكوا أكثر البلاد واستولوا على أعظم البلاد الإسلامية من الصين إلى حد العراق ثم إلى الهند وسجستان وكرمان أي باكستان وما حولها، استولوا عليها في نحو سنة، فلا مانع أن هذا المهدي الذي يكون في آخر الزمان ولو قاتل بالأسلحة القديمة يمكنه الله تعالى من ذلك ويفتح عليه البلدان، لا سيما وأن الأرض قد ملئت بالظلم والجور، فهو يأتيهم بالعدل والقسط فيفرح به الناس، وربما دعوه هم وفتحوا له بلدانهم دون قتال لما يسمعون من عدله وفضله وخيره. فإن البلدان إذا ظلم أهلها واشتد عليهم الظلم رحبت بمن يأتي ولو كان غازيا، فكيف بالمهدي الذي يملأها قسطا وعدلا؟ فلا إشكال في هذا إذن أنه يملك هذا الملك العظيم في خلال 7 سنين. فهذه الأدلة كما ترى ظاهرها أن القتال يكون في الأسلحة القديمة بالأسلحة القديمة، وظاهر هذا أن الأسلحة الحديثة غير موجودة، إذ لو كانت الأسلحة الحديثة موجودة لما لجأ الناس إلى هذه الأسلحة القديمة وتركوا الأسلحة الحديثة التي هي أكثر تأثيرا. هذا والله أعلم بما يكون في الحال، إنما هذا كما ترى ظاهر أدلة، وهذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، إنما الذي نؤمن به هو العقيدة، نعتقد في المهدي أنه يخرج وأنه يملك سواء قاتل بأسلحة حديثة أو قديمة، ليس فيها كبير فائدة لا فيما يتعلق بالعقيدة ولا العبادة ولا شيء من ذلك، ولكن هذا ظاهر هذه الأحاديث. وما دام أن الإخوة قد سألوا عنه في يومين متواليين فهذا ما وصلت إليه وما علمت في هذه المسألة والله أعلم.
1: أخن يقول هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم قالوا نصف ديننا في التقية، ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين. فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول: ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله: أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب، أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال: وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال: وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال: فقلت في نفسي: إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال: فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم. حتى قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال: تروح علينا جني، التقى به. قال: فقلت له: ما تشتهي من الطعام؟ قال: الأرز. قال: فأتيته بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال: فسألت فقلت له: هل فيكم من هذه الأهواء شيء؟ أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال: نعم. قال: قلت له: فما الرافض فيكم؟ قال: شرنا، شر الجن، هم شر الجن والإنس. فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. والله ليس عندنا شك، بل على يقين تام أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. والله ما عندي شك بتاتا أن الرافضة الاثني عشرية أكثر من اليهود والنصارى، وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب. لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام. والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له عقيدة الرافضة كذا وكذا يقول لا نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك. طيب هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة

قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، توى بمعنى الهلاك أو الضياع، أي ذاك الذي لا ضياع عليه، لا هلاك، يدخل من أي باب شاء ويترك الباب الآخر فلا يخشى عليه ضياع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح ابن سليمان قال: حدثنا هلال، هو المشهور بهلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدا بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء العرق، فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو ثلاثا؟ إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا. قال الحافظ: معناه الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، أو يلم أي يجعله يقارب ذلك، أن يعني بعض ما ينبت الربيع إذا أكثرت الماشية منه الأكل نفخ بطونها وماتت أو قاربت الهلاك، أن يعني يمثل له أن هذا خير وخضرة لكن قد تضر. فزهرة الدنيا وبركات الأرض إذا فتحت تهلك الناس، كما أن هذه الزراعات والخضرة قد تهلك البهائم. وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر كذا في نصها، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الباب في فضل النفقة في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى أو تبين هذا المعنى، وأن نفقة الإنسان في سبيل الله بسبعمائة ضعف. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف. حديث خريم ابن فاتك عند النسائي وغيره. وهكذا جاء أن من تصدق بناقة في سبيل الله كانت له عدل سبعمائة رقبة. وهكذا مر

رمى بسهم في سبيل الله بوعث إلى هذا الفضل. فالنفق في سبيل الله، من أنفق سهما في سبيل الله، النفق في سبيل الله مضاعفة وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب لينبه به على فضل الإنفاق في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله، وقد بين الحافظ رحمه الله هنا أن الزوج يطلق على الشيء الواحد، فمعنى من أنفق زوجين أي أنفق شيئين من جنس واحد، أنفق شيئين من نوع واحد مما ينفق في سبيل الله يكون له هذا الفضل. دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فل هلم، أي يقول له أي فلان أقبل أدخل من هذا الباب. هذا فضل عظيم في عمل ليس بالكبير، أنفق شيئين من نوع في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة يوم القيامة. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه، أي هذا لا يخاف عليه، لا ضياع عليه ولا هلاك، يترك أي الأبواب شاء ويدخل من أي الأبواب شاء، فهو رابح وهو في نجاه على كل حال، من أي أبواب الجنة شاء دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال الحافظ: وقوله زوجين أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق، سلاح أو مركوب أو لباس أو طعام، كل ما يحتاج إليه في سبيل الله. من أنفق شيئين من أي نوع كان، قال: والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزما. قال المهلب في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال، لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك، أي لأنه يدعى من أبواب الجنة كلها، وبعض هذه الأبواب للصائمين، بعضها للمتصدقين، بعضها للمجاهدين، والمجاهد يدعى من هذه الأبواب كلها. والحديث الثاني الشاهد منه قوله في آخره: وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. نعم صاحب للمسلم هذا المال إذا أخذه بحقه، أي من حلال من مكاسبه الشرعية، ثم أنفقه في سبيل الله، أنفقه في اليتامى في المساكين. وهذا يؤيد أن سبيل الله المراد به الجهاد، لأنه لو كان المراد به عموم الطاعة لكان شاملا للنفقة على اليتامى والمساكين فلم يذكرها. فلما ذكر سبيل الله وعطف على النفقة على اليتامى وعلى المساكين جاء في نسخة أيضا ابن السبيل، تبين أن المراد بقول في سبيل الله أي الجهاد، وهذا هو الأصل شرعا ولغة، إذا أطلق سبيل الله المراد به الجهاد. فإذن النفقة في سبيل الله أجرها عظيم، أي في الجهاد، من اشترى سلاحا جعله في سبيل الله، أو اشترى ما يحتاج السلاح من رصاص ونحوه، أو لباس مما يحتاجه المجاهدون، أو طعام
أو وسائل نقل أو غير ذلك مما يحتاجه المجاهد في جهاده، فالنفقة في ذلك باب أجر عظيم لمن وفقه الله تعالى لذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: يفقهون.
1: فهذا نداء الجهال، لمن أراد في سبيل الله
2: يا نطلب الله شهادة يا الله يا طوال.
1: ونداء إلى نادي الجهاد، ونداء إلى نادي الجهاد، نداء إلى جهاد المشركين لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد. ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد.
3: ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين، فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة. وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياة، ولو أعطاهم كل ماله.
2: يا الله يا طوالع، مسكر عدو من ثم ناقعد وحصونهم المواقع. يا الله يا طوالع.
1: واني في الله، أمثالكم حفظكم الله من رجال التوحيد والسنة ورجال العقيدة الصحيحة، وصلوا إلى فارس والروم وطهروا البلدان من الشرك. فمثل هذه الوجوه ينبغي هي أن تطهر البلاد من الشرك، فضلا من أنها تدافع عن أنفسها. وصلوا إلى الهند والسند وركبوا الحمير والبغال والجمال من أجل الله سبحانه وتعالى نصر دينه. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

0: وبإذن الله هذه البلدان فيها الرجال الصادقون مقبرة بإذن الله تعالى، أنها مقبرة لهؤلاء الأرفاض يقبرون ويدفنون في هذه البلدان، ففيها الرجال الصادقون الذين نشأت العقيدة السنية في قلوبهم وتلقنوها منذ نعومة أظفارهم، عقيدة سنية تربى عليها الصغير والكبير، والرجال والنساء تربوا عليها وعاشوا عليها ومات الآباء عليها وسيقاتل الأبناء عليها حتى يحكم الله تعالى بينهم وبين عدوهم ويقضي بينهم بحكمه.
1: حوانا على صدر كنبال ونطبخ سمعنا الملك عياد وقد اسمع خبر عاجل وحكال من الطالق على ضيق وصيح وقد اسمع زمالة البنبال صد النصر تخطع نعتالية ونطالق كبيان.
0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
1: يا الله ابو يا ضوالع واشكر عدو من سمنا قعدك وحصونهم المواقع. يا الله ابو يا ضوالع
0: فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: وقفوا على أكم الكسوسي يوسوا على أدنى في المجوسي وقفوا على أعباد البسوسي. الله ويا طوال
0: الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض.
1: يا بلنا أجميها برغية اسكن عدو كأس المنية في صحية أو مفر عشية.
0: فلا بقوتنا ولا بسلاحنا ولا بألويتنا، إنما هو شيء هيأه الله، لا بد أن نعترف بذلك. إيانا أن ننسب الأمر إلى قوة أو إلى خبرة أو إلى كثرة، فإن الأمر لله أولا وآخرا، وإذا نزل نصر الله فلن يرده أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. قربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول: هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ ف فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافض يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين.
2: أخ يقول، هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه. وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل كل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لي هذه القصائد التي هي قصائد الرافضة والزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة، الرافضة أو الخوارج، يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون للإنسان افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار، وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد، يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن باب قول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كتبت هذه الأبيات، وكان أولها بيتان، ثم بعد ذلك تمت، قلت فيها: الله أكبر ما صاحت فوارسنا، الله أكبر منها الرفض يرتعد، والحمد لله قد تمت فضائله، والحمد لله جل الواحد الأحد. إخواننا في سبيل الله كلهم، إخواننا في سبيل الله كلهم قاموا بعلم وللإيمان يجتهدوا، إخواننا في رباط في متارسهم حراس أرض الهدى والدين هم أسد، ومن عدا يعتدى حقا عليه، وما حقا ظلمناه مكبوتون قد بعدوا، يحمون دينا وعلما صار معقلهم، دماج من رامها بالسوء يفتقد، نحمي وربي علوم الدين لا أبدا، لا لن نخون فإنا منه نبتعد، والصادقون تراهم في لحافهم وفي متارسهم لله قد عبدوا، ويقرؤون كتاب الله في وجل لله قد ذكروا وللجهاد هدوا، إن جاءهم رافضي قال قائلهم: الله أكبر أين السهم فليردوا، وإن ترى هاجما لا يرهبون به بل يفتكون به لا يسبق الأمد، هذا الجهاد لنا والله مكرمة، الله يختار من للحرب قد وجد، ما جاء والله للدنيا ومنصبها، ما جاء للأكل والنوم الذي يجد، ما جاء والله للراحات يحملها، وما أفاء مع القوم الذي وفدوا، معنى الذين، إلا لنصرة دين الله مبتغيا عفو الإله وبالقصد الذي قصد، ما جاء والله للدينار يطلبه ولا ليسلم هذا الجلد والجسد، ما جاء إلا ليفدي الدين من شغب ومن جبان هنا يبغي به الوغد، ما جاء إلا ليدري ما يجوز وما لا ينبغي فعله في الدين منتقد، أما الروافض فالطغيان أهلكهم، والبغي من يبتغيه ناله الكمد، إن الروافض شر الخلق أجمعهم، فلا تخف مكر قوم في الغوى فسدوا، ترى الرجال بفضل الله قد ثبتوا وفي أماكنهم لله قد صمدوا، إذا أتى الدور في المتراس قام به بفرحة إنها الطاعات تفتقد، إذا رأى هيعة طارت قوائمه نحو الرماية هل عاداكم أحد، لله كم من شجاع إن رميت به نحو الدروس ترى فيه الهدى يفد، وإن توجهت نحو الكتب لا تره إلا لبحث وفقه دله السند، وإن أتيت دروسا كان منتبها بدفتر أو كتاب أحضرته يد، وإن رأيت نهارا كان صائمه وإن أتى الليل للآيات قد سرد، لله قوم أتوا للحق قد نصروا والشر قد خذلوا والله قد قصدوا، العلم غايتهم والحق بغيتهم فالله يرحمهم يوما إذا فقدوا، لا تغفلوا عنهم أي الرافضة والدوه يغتنم فالنصر من ربنا والعز والمدد، من رام قنصا لإخواني فلا تره إلا سيقنصه في دارنا ولد، فرحمة الله تغشى كل من قتلوا في الحرب من إخوة بالحق قد شهدوا، وما قضى الشهم كي يروى ويذكر لا لكن لمرضات ربي مزق الجسد، طوبى لعبد أطاع الله خالقه واستغنى بالله يدعو الله يا صمد، نرجو لهم كل خير في الجنان وما في قول ربي من الخيرات قد وعدوا، ذا صالح جابر رمزي رياضهم أبو بشير ترى البشرى بهم ترد، حسام يوسف فوزي كمالهم والكل نحسبهم في الحرب قد صمدوا، كذا ابن ناج مع مناع جمعتهم مهيوب إنهم في الحرب قد فقدوا، كم من شجاع قضى نحبا وغيرهم في العد أكثر لا يجزيهم العدد، يا رب يا حي كم خيرا وهبت لنا وفضلك اليوم منهال لنا يفد، النصر منك ولا حول نراه بنا أو قوة تأتي إلا منك يا أحد، أعطيتنا الدين والدنيا وسقت لنا رزقا بفضلك ذاكم ما سنعتقد، فضلتنا بالعلا والعلم ليس بما تنافس الناس من مال سيفتقد، هيأت دارا لنا للعلم نحرسها وفقت شيخا بها بالعلم يجتهد، حتى إذا مات شيخي مقبل وبما قد قوم الخير والأهواء تبتعد، إذ خلف الشيخ يحيى في مكانته لله قام على الكرسي يستند، ما قام قوم بشر أو له قصد إلا ويحيى بسيف العلم يعتمد، ولا بغاها ببغي جاهل أبدا إلا ترى الشر في رأس العدو يرد، قد قام بالخير والعلم القويم وما والله خان ولا والله لن يجد، يا أكذب الله أقواما يرون به مكرا بدعوتنا ممن قد انطردوا، من قال فيه بأن الحرب أوقدها وما تأنى فقل أعماكم الرمد، ومن قال لا ترحلوا دار الحديث بها حرب فنحن وإياهم سنجتلد، من قال لا بأس أن تخلوا لأن بها حرب سيخزيهم القرآن والسند، من قال ليس بهذاك الجهاد فقل يا أيها الجاهل المغرور ما تلد، هل لا رفعتم رح التوحيد في ورع أين العقيدة أين الفهم فاتئدوا، تدافعون عن الأنذال أم بكم جهل بحال أناس للهدى جحدوا، إن الروافض كفار وأكفر من كفار مكة فهل لا تقرأوا تجدوا، إن الروافض كفار وأكفر من كفار مكة هل لا تقرأوا تجدوا، يعني مشركي قريش نعم، وهذا بنص العلماء، لا أهل حق نصرتم لا ولا سلموا من الأذى منكم فالحاكم الأحد، موتوا بغيظكم حقدا تربصكم لا لن يضر بنا أفناكم الكمد، لا تنصروا اليوم أحزابا لقائهم قادتهم اشتركوا يا إخوتي فهدوا، اللقاء المشترك، وأكذب الناس هم أهل وأكذب الناس أهل الرفض فانتبهوا، وأخون الناس يا من في الهدى بردوا، ومن يخالفهم فالكفر قد نسبوا للكفر قد نسبوا حتى أبا بكر يا من في الهوى جمدوا، قرآننا حرف ماذا تظنهم يا صاح إلا على الكفران قد وردوا. جبريل خان وهذا قول قائلهم. وفي الفواحش خان القوم ما اتأدوا، إن الروافض سبوا عرض سيدنا والرافضي لكل المسلمين عدو. منهاج شيخ ابن حران يكفرهم، فلتقرأوا أيها الوعاظ واعتمدوا، ولتعلموا أنه صح الجهاد لهم بل واجب ضدهم والحق مستند. لا تغفلوا عنهم، وهل من الخير والمعروف أن ترنا مغادرين لدار الخير نرتعد. دار الهدى آوت الطلاب من فتن، دار الهدى آوت الطلاب من فتن، والله لو تركوا ذا الخير ما رشدوا. إنا لفي دارنا نحمي مشايخنا مشايخ العلم والإحسان يجتهدوا، نحمي هداها ونحمي دعوة نشرت علم النبي وما مثل الهدى نجد. والله لو سكبت منا الدماء لما خفنا من السيف عون الله نستمد. هذا من الله توفيق لعالمنا وشيخنا العالم المفضال والأسد، والشيخ أحمد والشيخ الجميل هنا، كذا الرجال رجال العلم قد وجدوا. كل المشايخ والكتاب في أدب، كل المشايخ والكتاب في أدب، وغيرهم من رؤوس القوم قد سعدوا. لنا دروس بحمد الله قائمة في الصبح والليل بعد العصر قد قصدوا. أما التلاميذ من شتى البلاد فلا، مع الخوالف تلفيهم وما قعدوا. لا تنكروا موردا عذبا لشاربه، إن كان لا بد من إنكاره فردوا. لا تنكروا العلم والخير العميم بها، لا تنكروا العلم والخير العميم بها، فلتنكروا الجهل لا حياكم الصمد. والحمد لله.
2: وأخ يقول: نرجو التذكير لطلبة العلم والدعاة وأئمة المساجد وجميع الناس أن يجتهدوا بالدعاء على الروافض الحوثيين، خاصة في هذا الشهر المبارك، والدعاء فيه مستجاب، وللصائم في دعوة مستجابة. نعم، وهذا تنبيه طيب. ألا نغفل عن الدعاء، فرب دعوة يستجيبها الله تعالى يهلك الله جل وعلا بها أمة مجرمة. ألم يهلك الله أمم من أمم الأنبياء بدعوة واحدة من نبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا له دعوة مستجابة، دعا بها على قومه، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشاهد أن الله تعالى أهلك أمما بدعوة أنبيائه، فدعاء الصالحين لا سيما في هذا الشهر دعاء مستجاب، لا سيما وهم مظلومون، فإن أهل هذه البلدان مظلومون من الرافضة، ظلمهم الرافضة، اعتدوا عليهم إلى بيوتهم إلى قراهم، أتلفوا أموالهم، قتلوا من قتلوا من أطفالهم ونسائهم، واعتدوا على رجالهم، اضطروا الناس إلى البقاء بين الجبال وفي الشعاب في شهر الصيام والقيام، فمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يغفل المسلمون عن دعاء الله، لا يغفل خطباء الجمعة في خطبة الجمعة أن يدعوا على الرافضة، لا يغفل أئمة المساجد أن يدعوا في قنوت الوتر على الرافضة. فهذا شأن الصحابة الذي أجمعوا عليه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانوا يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين في قنوت الوتر. وهكذا لا يغفل المسلمون عن الدعاء في سجودهم بين الأذان والإقامة، فإن هؤلاء الناس قد طغوا قد بغوا، قد أفسدوا في الأرض، قد ظلموا، قد انتهكوا، قد أمهلهم الله جل وعلا، فما يدريه بدعوات صادقة تصادف وقت إجابة فيجيب الله جل وعلا الدعاء، فالدعاء في نفع عظيم. بعض الأمراء، قتيبة بن مسلم لما غزا بلاد الترك كان معه بعض العلماء ومحمد بن واسع، فجعل يرتب الجيش لقتال الترك، فلما صار في ترتيبهم سأل عن محمد بن واسع هذا الرجل العالم، قال أين محمد بن واسع؟ فقيل له هو ذاك، وأشار إلى جانب في الجيش بعيد وهو قاعد ورافع يديه إلى السماء يدعو. فقال أمير الجيش قتيبة بن مسلم: والله إن تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع المرفوع إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع التي تدعو أحب إلي من 100,000 سيف و100,000 شاب طرير، أي قوي جلد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار كما ذكر عنه ابن عبد الهادي في ترجمة في الدرر البهية، أتى إلى الأمير أمير الجيش فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: ضعني في موضع الموت، ضعني في موضع الموت، أي اذهب بي إلى أخطر مكان في القتال. قال: فأخذه الأمير حتى أوصله إلى بين يدي التتار وهم كالسيل، فقال له: يا سيدي، هذا موضع الموت. قال: فقفى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يدعو ويبكي ويناشد الله جل وعلا في الدعاء، حتى قام بعد ذلك من دعائه ويحلف للأمير ومن معه من الناس أنهم منصورون. فقال له الأمير: على أي شيء تحلف؟ قل إن شاء الله. فجعل شيخ الإسلام يحلف أنهم منصورون، فقال له: قل إن شاء الله. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا استثناء أو تعليقا. ثم تقدموا وهزموا التتار ونكس الله تعالى رايتهم بعد أن عاثوا في الأرض بالفساد. قبل ذلك قول الله جل وعلا حين ذكر جالوت وجنوده: ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي من كان من قوم موسى طالوت ومعه داود، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد 300، في يوم بدر 300، والمشركون 1,000، ليس معهم إلا فرس، والمشركون معهم الفرسان الكثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبكي يرفع يديه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنزل نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر فرد رداء على منكبه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهزم المشركين شر هزيمة، حتى سمى الله تعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان، بيوم الفرقان. قتل منهم 70 من كبارهم وصناديدهم. فلا تستهينوا بالدعاء. الرجل العاجز في بيته يدعو، المرأة في بيتها تدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فالضعفاء العجزة النساء يدعون الله جل وعلا، هكذا الأئمة الخطباء المصلون. لا يغفل الجميع عن دعاء الله جل وعلا أن يهلك الله تعالى هذه الأمة أمة الرافضة التي هي رجس على المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بزوالهم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر البلاد وأن يريح العباد من شرهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

موتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

0: السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخراً، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك السبعين القراء الذين يعلمون ذلك الحي، فغدروا بهم، وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح، فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. مدافع للسنة ومدافع للحق، يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى، والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني. وهو شيخ كبير أيها الناس، فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا. فأبى وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه، فجهزوه فركب في سفينة، فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد سبعة أيام، بعد سبعة أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها، أين المتسارعون وأين المتسابقون وأين نحن يا أيها الناس؟ من أولئك الرجال جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة، يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا، ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء، به بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية قول الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة، ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام هذا عمير فقال: بخن بخن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قولك بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال: أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال: إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس، بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره أي في مقدمته، لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس، ما جاء في الصحيح: حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حب حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها: يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور أيها الناس. وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذلاب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع الهاونات: قتل فلان وأصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم، والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين، تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا والله. تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات الدين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل، يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل. يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين، نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا أهل السنة، إن شاء الله من يوم السبت القادم من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الإخوة يفوجون، الإخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله لو أن تطلع بمالك، بمالك أنت وتسلم حق الباص، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء، فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا. في يوم السبت من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا، فإن هذا الأمر والله لا يحتاج إلى تراخي ولا يحتاج إلى تأخر، بل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله: انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم من كيد الروافض، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال رحمه الله: قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت في حرب أحد. وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر، لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم: أم حسبتم. وكل هذه الأسباب التي ذكرها كما ترى مرسلة، ليس شيء منها ثابت، فليس في أن نزلت في غزوة الأحزاب ولا في غيره، وإنما هي تثبيت من الله تعالى للمؤمنين بذكر ما حصل للأمم السابقة. أم حسبتم، أي أحسبتم، والميم صلة، قاله الفراء: وقال الزجاج: بل حسبتم. ومعنى الآية: أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة، ولما يأتكم. وما صلة؟ مثل الذين خلوا، أي شبه الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين، مستهم البأساء، الفقر والشدة والبلاء والضراء، المرض والزمانة. الزمانة هي الأمراض الملازمة للعبد، الأمراض المزمنة. وزلزلوا، أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا، وخوفوا، إذن تعدد عليهم البلاء، بلاء في أموالهم، وبلاء في أجسادهم، وبلاء في قلوبهم، وهذا أشد البلاء. مستهم البأساء، أي في أموالهم، بالفقر والشدة، والضراء، في أبدانهم، بالأمراض والأوصاب التي اقترتهم. وزلزلوا، وهو الخوف والقلق والتفكير فيما يحصل لهم، فاجتمعت عليهم أنواع البلاء كلها، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. قرأ نافع حتى يقول الرسول بالرفع، ومعناه حتى قال الرسول، وهو هذا معناه الماضي، وإن كان بلفظ المضارع. حتى يقول الرسول، أي حتى قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وإذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل، فلك فيه الوجهان الرفع والنصب. فالنصب على ظاهر الكلام، لأن حتى تنصب الفعل المستقبل، والرفع لأن معناه الماضي، وحتى لا تعمل في الماضي. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا ذا مال، فقال: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. وهذا ضعيف أيضا، جاء عن ابن عباس وسنده شديد الضعف، وجاء عن عطاء وهو أيضا ضعيف ومرسل. وفي قوله ماذا وجهان من الإعراب: أحدهما أن يكون محله نصبا بقوله ينفقون، تقدير أي شيء ينفقون، والآخر أن يكون رفعا بما، ومعناه ما الذي ينفقون، أي بإعمال ما وبإلغائها. فالنصب على أنها ملغاة لا تعمل، والرفع على أنها عاملة تكون مبتدأ. قل: ما أنفقتم من خير، أي من مال، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يجازيكم به. قال أهل التفسير: كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن طريق الجنة محفوف بالابتلاء، ولا بد لسالك هذا الطريق من الابتلاء على قدر إيمانه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي ولم يصبكم مثل ما أصابهم، ولم ينلكم مثل ما نالهم؟ فمثل تأتي بمعنى الشبه، وتأتي بمعنى الصفة، أي ولم يصبكم شبه ما أصاب من قبلكم، أو ولم يأتكم بلاء بصفة ما أصاب من قبلكم. فطريق الجنة محفوف بالابتلاء، وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن المؤمن لشدة البلاء قد يستبطئ النصر، ولكن الله تعالى بيده الأمر، فلا يدري أن هذه الشدة وهذا البلاء يسوقه الله تعالى به إلى خير، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن نصر الله تعالى قريب، لأنه آتي، وعلى المؤمن أن يوقن بذلك أن نصر الله آتي، مهما اشتد البلاء فلن يدوم، ومهما بلغت الشدة بالمؤمن فلن تستمر عليه، فسيأتي فرج الله ونصره. وإذا كان آتيا فهو قريب، فإن كل ما هو آتي قريب. والآية التي تليها فيها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق في سبيل الله وعلى الطاعة. فقبل أن تفرض الزكاة حريصون ماذا ينفقون وعلى من ينفقون. أما ماذا ينفقون فهو من سؤالهم، وعلى من ينفقون فهو من الجواب الذي جاء في الآية: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وذكر لهم ماذا ينفقون هو الخير، قل ما أنفقتم من خير. وكثيرا ما يطلق الخير في القرآن على المال، سماه الله تعالى خيرا في مواطن كثيرة ومنها هذا الموطن: قل ما أنفقتم من خير. ثم ذكر الآيات التي بعدها في فرضية الجهاد، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

قرأنا حديث ابن عباس مع تعليق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنه في ما زالت، بل هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، ومن يقرأها يسرح إذا قرأها بتدبر والله، يسرح فيما حصل للمنافقين من فضيحة، وهكذا فيما حصل للمسلمين من نصر، وهكذا فيما حصل للكافرين من ذلة إلا تنصروه فقد نصره الله. الذي ما سينصرك سينصرك الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ذلي ولا تفتني. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها لم يسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول هو أذن، ولا أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرافضة في أهله في عرضه في صحبه في سائر المؤمنين بالسب والشتم والتنقص والعداء، إلى مستوى أن أحدهم إذا أراد أن يبول في الحمام يقول سأذهب أسقي معاوية، أي سيذهب يسقي يبول في الحمام الحمام معاوية وبوله سقاء لمعاوية، سأذهب أسقي معاوية. والآخر يقول بكل قحة أصبعي هذه في دبر عمر، وغير ذلك من النجاسة القلبية والفساد، فساد في القلوب والعداء للإسلام والمسلمين من أوله إلى آخره، من أول الإسلام ومن أساس الإسلام من الصحابة إلى يومنا هذا. فأي شيء يوجب الجهاد في سبيل الله مثل هذا؟ أي شيء يوجب القيام بما أوجب الله مثل ذلك، مثل الدفاع عن الدين والدفاع عن دماء والدفاع عن نساء والدفاع عن أطفال والدفاع عن العقيدة الصحيحة التي يريد فسادها. والله الذي لا إله إلا هو لو تمكن الحوثي لفسدت عقائد المسلمين، ولا أغضبوا رب العالمين، ولا انتقم الله منهم، ولا صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لمقتهم الله، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب. فمكت الله الأمم الماضية قبل البعثة بسبب مخالفتهم لدين الله وتجرؤهم على عباد الله، وهكذا قطع الطرق وأكل الميتة وشرب الخمور وما إلى ذلك من فمقتهم الله بمخالفاتهم. لو تمكن هذا الحوثي لسبب مقت الله للأمة، لسبب نقمة الله للأمة، ولمقت الله عز وجل الأمة بتخاذلهم وبعدم تناصرهم. كم في اليمن من رجال وقبائل وشجعان، لو قام كل إنسان كما قال بعض إخواننا، لو قام كل إنسان هكذا يخرش بظفره لكملنا الحوثي، يعني فقط هذا يخرش وهذا يرميه وهذا يرميه بحجر فقط، كل واحد يرمي الحوثي بحجر، لربما جعلوه يذعن ويخضع للحق. لكن نسأل الله أن يهدي العباد وأن يقبل بقلوبهم على طاعته ونصرة عباده المؤمنين، والله المستعان. اعلم أيها القبيلي، اعلم أيها الموظف، اعلم أيها المسؤول أنه لا يبقى لك مكانتك إذا تمكن الحوثي إلا بغاية الذلة والمهانة لك، فبادر بأسباب عزك، أسباب عزك، العزة لله ورسوله كان يريد الله فإن عزة الله جميعا، ونصرتك بطاعة الله والتوكل عليه، ونصرة المسلمين ينصرك الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

كم قرأنا أحاديث مع التعليق؟ حديثا واحدا. ومن صحابيه؟ أي نعم، في سبب نزول سورة التوبة التي هي الفاضحة، فضحت المنافقين، حسبنا الله ونعم الوكيل من فتنتهم وفتنة سائر من يقوم بالفتن على المسلمين، ومنهم ومنهم ومنهم. فيه أسماء توقيفية للسور وأسماء اجتهادية، ألف في ذلك مجلد في أسماء السور مثل الفاتحة والحمد لله رب العالمين ورقية وما إلى ذلك من الأسماء، هذه توقيفية، يعني تجد السورة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها اسمها كذا واسمها كذا، وهذه الآن من الأسماء التوقيفية، أنها الفاضحة والتوبة. نعم. ومنها اجتهادية، بعضهم ربما من الصحابة أو من التابعين يسميها باسم، والسور أو الأسماء التوقيفية هي المعتمدة وتلك اجتهادية، مثل مثلا النساء، سورة الطلاق، النساء الصغرى. نعم. وفيه فوائد ذاك الكتاب فعلا، يعني في هذه الأسماء.

يتحرى الروافض أواخر السنة لأن يكون تاريخيا واحتلالا لمكان كذا وما إلى ذلك تاريخيا. نسأل الله أن يخزيهم وأن يكون نكب عليهم أن يذلهم, يتحرون أمثال ذلك. وهكذا يأتون بغطرستهم وكبريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتضاد دينك فهزمهم. جعل رسول الله يدعو عليهم ثم أصبح وهو يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان, ويقرأ قوله: سيهزم الجمع يولون الدبر, بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولما قتلوا وألقي أكابرهم في قليب بدر مر بعد حين عندهم ثم قال: يا فلان ابن فلان, يا فلان ابن فلان, يا فلان, هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أي مصير المؤمنين للجنة وإن أحياهم للنصر, هذا وعد الله سبحانه. وقال المغيرة بن شعبة كما في كتاب الجهاد صحيح البخاري: أخبرنا ربنا عن رسالة نبينا, أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة ومن قتل منهم صار إلى النار. ولما قال أبو سفيان يوم أحد أعلوا هبل, قال النبي صلى الله عليه وسلم: جيبوه. قال: ماذا نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: يوم بيوم, يوم يكون بدر, قال: الحرب سجال. قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

إخواني يقولون نريد حمامات النساء تفتح، تفتح إن شاء الله تفتح. النساء يبقين في ما هو وقت خروج النساء الآن إلا إذا احتيج إلى ذلك أو كان هناك ملجأ جيد كما تحب، لكن ما أظن ما يصلح.

من لا قدرة له على يعني الذهاب ككبار السن وما إلى ذلك لا يبقي السلاح معه، يسلم لمن يعطيه بيده ويأخذ منه استلاما من يقاتل به في سبيل الله. وأي سلاح مؤمن عند إنسان أو مخبأ أو ما إلى ذلك من الأسلحة التي تكون عند بعضهم يسافر يطرح سلاح عند آخر، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يبقى ونحن بحاجة إليه، حاجة إليه للدفاع. أما تعلمون بل يخرجه الذي هو مؤمن ويسلم يرده إلى أن يكون باستلام إخواننا الذين يعني يضعونها في مواضعه للدفاع به. وهكذا يقول هل يجوز التيمم؟ نعم، المرابطون الذين لا يستطيعون الخروج ولا عندهم ماء، وحتى لو كان عندهم ماء ولا يستطيع الخروج يتيمم يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام، حتى ولو على جنب صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، الحال هذا والحال هذا أشد، قال الله فرجالا أو ركبانا، وما شريعة صلاة الخوف على ما فيها من أحكام إلا للدفع، دفع يعني

0: قال رحمه الله: قال أبو العباس ومنها، ثم انظروا بعض المصادر الأخرى مثلا للمتقدمين ولغيرهم، يعني من سواء من كتب شيخ الإسلام أو من غيرها كمباحث مستوفى، فما هو فقط يعني ما إضافة إلى كلام أبي العباس وغيره. ومن هذا الباب، وإن كان هو أكثر بيانا وإيضاحا في بعض المسائل، ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد، فإنه خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقد أنزل الله سورة براءة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، أخرجها الصحيحين ابن عباس قال هي الفاضحة، وما زالت تنزل منهم ومنهم حتى ظنوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دمج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصرح بفعل وقول، بفعل ولا نصر بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك. وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتحيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل، يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين، قال له: أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له: التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا، مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين، فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره، ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول، والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قائل: إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله: ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ، لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. ف فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني: لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا رجعت عليه، فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار. فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا لا يكفر الرافضة غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا، نسأل الله العافية. ويقول في سؤاله الأخير قال: هل صحيح أن الشيخ يحيى كان في بداية الأمر يقول بأن قتال الرافضة فتنة؟ لا أعلم هذا أبدا، وكان يفتي بالقتال، أفتى الجيش بالقتال وأن قتال الرافضة جهاد مشروع. ثم لما وصلوا إلى دماج اعتدوا اعتداء، تحرشوا تحرشا، وأهل السنة كانوا يطلبون العلم، فكانوا يأتون إلى السوق الذي في دماج، سوق صغير، يشترون أشياء ومعهم الأسلحة، ولم يصر بينه وبين طلاب العلم حرب، ويؤذون بعض طلاب العلم بالكلام. ثم في يوم من الأيام جاءوا في رمضان وقتلوا واحدا من أهل دماج أمام الناس، قتلوه، فمنها نشبت الحرب. قام أهل البلد يطالبون بقتيلهم، وقتلوا من يسر الله منهم في ذلك الوقت، ثم قامت حرب هم وقبيلة وادعة، وشارك معهم طلاب العلم، ولم يقل الشيخ يوم من الأيام فيما أعلم أنه فتنة. ثم لما اشتدت الحرب بينهم وبين أهل الوادعة، واعتدوا على أيضا بيوت طلاب العلم، صارت الحرب واسعة بينهم وبين طلاب العلم وبين أهل البلاد. وخطب الشيخ تلك الخطبة التي دعا فيها إلى الجهاد، وأيضا أخرج ذلك الكتاب، وهو أصله درس بين مغرب وعشاء، الذي سماه التصريح بأن جهاد الرافضة وبأن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح، هذا في أول الأمر. ولا أزال أعلم من شيخنا حفظه الله أنه يشجع على قتال الرافضة ويدعو إلى ذلك، بل كلما واصلنا بشيء شجع على ذلك، بل هو الذي أفتانا في هذا البلد نقاتل. الحوثي حين وصل إلى هذه الألوية لم يصل باسم حوثي، دخل إلى هذه البلاد باسم جيش، تنكروا في لباس الجيش، وما زالت هذه الألوية القريبة منا كان يرمى إلى هذا المكان ربما بالسلاح العادي، فدخلوا باسم جيش حتى ملأوا الألوية. فما تفاجأ الناس يوم إلا وهم في النقاط، أصبحت النقاط من أطراف مدينة الضال إلى قعطبة فيها نقاط للحوثي. فواصلنا الشيخ قال: قاتلوهم. قلنا: ما زال في بعض المعسكرات عساكر. قال: كل من قاتلكم باسم الرافضة قاتلوه كائن من كان. ولعل الإخوة يذكرون ذلك، اتصلنا له بعد صلاة الجمعة والناس موجودون بكثرة. فالقول بأنه يقول أنه فتنة هذا قول غير صحيح. نعم الشيخ حذر بعض الإخوة من الانهماك في المناصب في المسؤوليات، حذر من أن السني ينجرف يلهف وراء الدنيا تتغير نيته، يبحث عن منصب، يهرع إلى السعي إلى الرتب، هذا خطأ، وكل أهل السنة يحذرون منه. وأما قتال جهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله فلا يقول إنه فتنة إلا إنسان لم يوفق. الشيخ يحيى قاتل الحوثيين وما زال أغلب أهل اليمن ينظرون إليهم، ما زال أغلب أهل اليمن يقولون لماذا تقاتلونهم وهو يقاتلهم، قد ضربوا إلى بيته، وصلت القذائف إلى بيته إلى مكتبته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: وأخ يقول: ما هو موقف أهل السنة مما يحصل من انتصارات في سوريا ضد الرافضة، وهل نشارك إخواننا في الشام فرحهم؟ سمعنا بانتصارات، وبالنسبة لي أنا ما عندي كبير اطلاع عليه أو الصورة واضحة. إن شاء الله تكون انتصارات صحيحة، فأهل السنة يفرحون بانتصار أهل السنة، ونتمنى أن تكون هذه الانتصارات حقيقة لأهل السنة وليست لأغراض سياسية أو أمور خبيثة المراد منها إبادة من بقي من أهل السنة في ذلك البلد كما فعلوا في بلاد غزة. لكن نسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة أينما كانوا، ووالله إننا نفرح إذا كان هذا النصر فعلا لأهل السنة، والأيام ستبين ما سيأتي، فإن الصورة غامضة. تعرفون المعارضة الذين هناك وراءهم قطر وتركيا، وهذه ممن تشجع الشر أينما كان. هم يدعمون الرافضة هنا في اليمن، تدعمهم قطر ويدعمهم غيرها، فكونهم يدعمون المعارضة هناك إن شاء الله يكونون على خير، وأن الشوكة والغلبة هناك تكون لأهل السنة. وكما سبق أن الأيام ستبين ما يأتي، ولا أخبار كما يخبرنا الأخوة يقولون انتصارات متسارعة، يقولون اليوم أتموا السيطرة على كل مدينة حلب، كانوا في إدلب ثم قبل يومين في أطراف حلب ثم أمس في وسطها ثم اليوم قالوا أتموا السيطرة على كل حلب. حلب مدينة كان يسكنها نحو 4 مليون حين دخلها الرافضة، فإذا كان هذا فعلا وهذه انتصارات ثبتت واستمرت فيعتبر هذا نصرا عظيما لأهل السنة، كسرة كبيرة للروافض. ونسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة أينما كانوا، وأهل السنة هم المسلمون، فالمسلمون في ذلك البلد كلهم على السنة، أي ليسوا رافضة، ليسوا روافض. ويطلق الناس الآن عليهم سنة أي بمقابلة الرافضة، وقد يكون فيهم من هو مخالف لطريق أهل السنة أو بعض أصول أهل السنة، لكن ليسوا من الشيعة الرافضة. وكما سبق الأيام أمامنا إن شاء الله نرى ما يحصل ذلك، والمؤامرة على أهل السنة كبيرة. انظروا اليهود حين هجموا على الروافض، يعني في الإعلام في لبنان،

0: أيام فقط وانتهت الحرب، وقف الحرب، بخلاف أهل غزة لما كان بلد سني ما انتهوا منه، وإلى الآن ما زالوا مستمرين فيه، قد أبادوه وما زالوا يبيدون ما بقي، لكن أولئك لما كانوا رافضة إنما هي مناوشات فقط أيام ووقفت الحرب. والذين هم من المسلمين في الشام من السنة قد نالهم البلاء بشدة أكثر مما حصل للمسلمين هنا في اليمن، فالشدة التي جرت عليهم أشد بكثير، فقد تجمع عليهم الرافضة من كل مكان، من لبنان ومن العراق ومن إيران ومن غيرها، حتى سمعت مرة الرئيس العراقي الرافضي المالكي يقول لو اقتضى الحال أن نرسل كل جيش العراق ويبقى نظام الأسد قال سنفعل ذلك. لما قالوا له تشارك قال نعم نشارك ولو بكل الجيش العراقي. فتجمعوا عليهم، تجمع عليهم الرافضة من كل مكان، وحصل ضرر كبير بالمسلمين هناك، أبيدت مدن، مدينة حلب صارت قفرة صحراء بعد أن كان فيها نحو 4 مليون مسلم، 4 مليون مسلم سني. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الانتصارات انتصارات حقيقية ثابتة، وإذا كان كذلك فهذا سيشجع المسلمين في كل مكان، سيتشجع المسلمون في اليمن، سيتشجع المسلمون في العراق، ويطهرون هذه البلدان الطيبة من هذا النجس الرافضي الخبيث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخ يقول قبل 4 أيام اتصل علي والدي وأخبرني بمقتل 13 حوثية، 13 حوثية الذين هم من عندنا من برط، كتبها عبد الله الجزيلان. الله يقتلهم، الله يقتل الحوثيين، الله يهزمهم، نسأل الله أن يهلكهم، نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يمكن المؤمنين منهم. القتل فيهم كثير جدا وهم خامدون، لله الحمد، يكثر من الدعاء عليهم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن لا يقيم لهم قائمة. والله يا احتلال إسرائيل على كفرها وعلى الدولة التي يسمونها إسرائيل، اليهود لبلاد المسلمين ربما أهون عليهم من احتلال رافضة لها. أخي هؤلاء يعني أولئك على بغضهم وعداوتهم وكفرهم وما إلى ذلك، الناس ما زالوا عندهم يعيشون بأمن وأمان، ويحصل لهم ما يحصل لهم، لكن دون ما يحصل من هؤلاء. أما هؤلاء الملاعين أعوذ بالله من فتنتهم، نسأل الله أن يبغضهم إلى قلوب المؤمنين حتى يدعون عليهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وهذا الدعاء له نفعه على المؤمنين، وسيعود لأولئك إن شاء الله عاجلا وآجلا بالضرر. أما يجيب المضطر إذا دعاه، دعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ونحن والله ندعو عليهم تضرعا وخفيا وبغير اعتداء، ندعو عليهم بحق وعدل وإنصاف، ونطلب ربنا عدله فيهم. مجرمون، تقتل واحد يعني قتل واحد منهم أفضل من 100 ركعة تطوع لله سبحانه وتعالى. والله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله، لا يعني لو لم يبطروا لأخبرتهم بما لهم عند الله. هذا الخوارج، أما هؤلاء خوارج ورافض، الخوارج على ما فيهم من الشر، دون هؤلاء في الشر، فهؤلاء أسوأ حالا بمئات المرات من الخوارج، بمئات يعني من أردى ما يكون. هؤلاء خوارج ضلال لا يعني يساون مع هؤلاء في الشر، مع شدة شرهم وبعدهم وضلالهم. نعوذ بالله يا إخوان، نعوذ بالله سبحانه وتعالى وبعزته وبجلاله وبأسمائه وصفاته، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من فتنتهم على الأمة. فتنتهم شديدة جدا، يعني لا رحمة لا عبادة لا دين لا ورع لا خلق، يعني صدورهم تجيش على الإسلام وأهله، أشد ما يكون غيظا على الإسلام وأهله. فاكثروا بارك الله فيكم، اكثروا جدا، ألحوا على الله سبحانه وتعالى، اكثروا في سجودكم في أوقاتكم، أوقات الإجابة، سائر الأوقات اكثروا من الدعاء عليهم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وبإذن الله عز وجل أنهم يعني لقوا من الفشل الذريع والانهزام النفسي والمعنوي والإحباط والهلكة ما لم يلقوه من قبل، وأنهم من سوء إلى أسوأ. وبحمد الله وفضله ومنته وجوده وكرمه وإحسانه أن إخواننا في خير سلامة، والله ما أظن حصل فيهم عشر معشار القتلى مثل ما والجرحى مثل ما حصل في هؤلاء، والله هناك ما هو فقط العشر بل دون ذلك اليسير جدا، وحالهم طيب ودعوة إلى الله ومرتاحون ويعبدون الله ويصلون ويصومون يقومون الليل ويصومون من النهار ما شاء الله الأيام الطيبة من الأيام من ما شاء الله من الشهر، يكثرون من ذكر الله ويراجعون القرآن، وبينهم من الأخوة والمحبة ما نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه العظيم النفع والبركة ومضافرة الجهود. وكلابكم الرافضة خامدون ولله الحمد، ما ولعت لهم نار. ولما فشلوا من هذه الأمكنة قالوا كأنها ما هي ناجحة مع هؤلاء، قالوا بعضهم يقول أهل السنة لطخ، ولطخ عند أهل إيش معنى يا عم صالح؟ لطخ يعني ما ينفكون. أهل السنة لطخ، بعد ذلك ذهبوا يتوزعون لهم تارة في المحويف كحلان، وتارة يعني ذهبوا إلى حجور فشلوا، ذهبوا إلى كحلان سيفشلون إن شاء الله قريبا، يذهبون كل ما ذهب برز لهم رأس كسر، وتارة يذهبون يتوزعون لهم إلى العود إلى يعني ماذا الحجرية إلى ما في فائدة ما في خلاص. ولا يتأثر بهم إلا أبله، أما واحد عاقل ما يتأثر بهم ولا يقبل دعوتهم وهو يريد الله والدار الآخرة، إما أبله أو إنسان ما يريد الله والدار الآخرة. بغضهم ملأ قلوب الناس، يعني صار يعني المبغضون لهم في الدنيا، وتعجب من بعض الناس يبطشونه وقتلوا وهدموا في بيته وفعلوا ويرجع إداريهم كأنه يحبهم، هذا كذب يا أخي، لا تغلط نفسك، مغالطة ما تنفع، صدق. يعني بيتك مليان يتامى منهم وديارك مهدمة وطرقك مقطعة، وبعد ذلك ترجع تحبهم، والله أن هذا كذب ومغالطة للنفس، وأنه نفاق، هذا نفاق ما هو صحيح. إن تصدق الله يصدقك، وتحيز إلى المؤمنين، وكن واضحا، وكثر من دعاء الله، واصدق مع الله، واصلح ما بينك وبين ربك عز وجل، إن كان عندك مخالفات شرعية ينصرك ويدافع عنك، الله يدافع عن الذين آمنوا. أمر الولاء الظاهر والباطن أمر مهم، أن يكون الإنسان ولاؤه ظاهرا وباطنا للمؤمنين، ولا يوالي الخائنين ولا أهل الباطل، لا ظاهرا ولا باطنا. هذا دين، هذا يعاملك الله عز وجل على ما تتعامل به مع المؤمنين ومع ربك سبحانه وتعالى، بقدر تقربك إليه يتقرب إليك. فحب المؤمنين حبا صحيحا واضحا ظاهرا وباطنا، وابغض الكافرين والمنافقين بغضا صحيحا واضحا ظاهرا، ظاهرا وباطنا، تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولله الحمد، يعني استجاب أهل السنة لطلبنا وندائنا، هو توجيه يعني ماذا استجابوا له، وسائر القبائل وبسم الله، يعني ما زالوا في الطريق إلى إخوانهم من حين إلى آخر، يفيدون إليهم الوفود الطيبة المباركة، ولله الحمد. ونسأل الله أن يزيد من فضله، ونحث من سمع على المزيد جدا، وكلما ازدادت قوة هذه الجبهة وهذا الدار، وتمكنت جبهة حجور وفقها الله من الخير، وقاموا خمد الفجرة يخمدون، وما قاموا بتلك الألغام إلا عند الضعف الشديد والانهيار الشديد. وهذا معروف عند الدول، أنهم إذا عجزوا عن المواجهة لغموا، وهي ممنوعة دوليا، لكن هؤلاء لا يتقيدون لا بعرف ولا شرع ولا حتى بالقانون. قريبة نهايتهم بإذن رب العالمين عز وجل، قريبة، قاب قوسين أو أدنى، فيما نأمل في ربنا سبحانه وتعالى. فإنهم قد ملأوا الدنيا ظلما وبوارا وفجورا وفسادا وعمالة للكفار، لا أشد عمالة من الرافضة لأعداء الله على وجه الأرض هم الباطنية، يعني مماسح الكفار، عملاء الكفار، عبيد الكفار. ولا تصدق أنهم يبغضون الكفار ولا الكفار يبغضونهم، الذي صدق ذلك عديم. قال الله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الله أعلم ما يكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعلنا الجهاد في سبيل الله دفعا عن العقيدة وعن النفوس والأرواح وعن الخير، إلا ونحن موقنون أن هذا الجهاد يتضمن ما دل عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فلا شك أن الجهاد
2: يترتب عليه هذا الشأن، وهو اسم على مسمى يتضمن تعب الجسم، ويتضمن الحزن، ويتضمن الآلام، ويتضمن الاجتهاد الذهني والإرهاق الذهني، ويتضمن راحة نفسية بتطبيق طاعة الله عز وجل وبدفع الشر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وما من شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على إخوانه يوم أحد، وهكذا حزن على أصحابه، وأنه يحصل ما دل عليه القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه حقيقة في المؤمن أنه يحصل ذلك، إلا أنه ولله الحمد ونسأل الله التوفيق لا يزيدنا ذلك ما يحصل من عدوان وبغي وهكذا استهداف الأماكن والمنشآت، لا يزيدنا ذلك بإذن الله عز وجل ومشيئته إلا ثباتا، ولا يزيدنا إلا بغضا للعدو، ولا يزيدنا إلا عزيمة بإذن الله عز وجل على جهاده. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه كل ما قتلت امرأة أو رجل أو صغير أو كبير أو داعي إلى الله من الأخيار حافظ للقرآن أو غير واحد من يقتل ظلما، أننا نرجو له الخير والله ونعتبره ويغبط ونعتبره أكرم بإذن الله عز وجل، أكرمه الله، ونأسف عليه ونحزن عليه. شأن المؤمن شأن الشخص أنه يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أنه ما يحزن هذا ما هو صحيح، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن في الجانب الآخر يشد عزيمتنا بفضل الله سبحانه وتعالى ويقوي بسالتنا، وكذلك أيضا يزيد في صبرنا. وما بكم من نعمة فمن الله، فلم يسبب لنا ذلك ولله الحمد ضعفا ولا خورا، سواء قتل الواحد والاثنان أو الأكثر أو الأقل. قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أثنى على ذلك النبي وأصحابه بهذا الثناء العظيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أصحاب، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وتأمل كلمة في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ونحن الذين نعتقده أن من قتل منا ما هو على شر بل على خير كبير، أولا لأنه مبغى علينا، ثانيا لأنه صاحب توحيد، ثالثا لأنه مدافع عن دين الله وعن عباد الله المؤمنين، رابعا لأنك ترى خاتمتهم خاتمة جميلة جدا، منهم من يقتل وهو يصلي، ومنهم من يقتل وهو يذكر الله عز وجل ويلهج بذكر الله، ومنهم من يقتل وهو يعني في عاية من البسالة والدفاع عن دين الله، وهم كلهم على هذا الحال. فهذه خواتم والله مغبوطة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، نسأل الله أن يرفع درجاتهم في عليين مع النبيين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا الثبات نلمسه ولله الحمد في الرجال والنساء، وحتى والله في الأطفال، حتى في الأطفال، فعندي بعض الأطفال في البيت قتل أبوه، والله أرى يلعب مع الأولاد وهكذا ومستريح، والحمد لله ما تجد فيه جزعا كبعض الأطفال الذين ربما يقتل أبوه فيبقى يصيح ويبكي، الحمد لله مرتاح. ويعني إذا قلت كيف فعل أبوه، قال إن شاء الله شهيد أبي، إن شاء الله شهيد، إن شاء الله في الجنة، وهكذا. وهذا يسليهم جدا، يسلي أمه ويسلي كذلك أهله، وهكذا نساؤهم وسائر إخواننا والله الحمد رجالا ونساء وصغارا وكبارا، هذا ديدنهم الاحتساب، الصبر والاحتساب. وإن حصل حزن قد يحصل ذلك، لكن الصبر والاحتساب والكلم الطيب والرضا وابتغاء أن يكون ذلك خير له. وما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ابنوا لأبدي بيتا وسموه بيت الحمد، إذا صبر من أصيب بحبيب الله أو قريب الله فاحتسب عوضه الله بذلك الجنة. كل هذا الذي يقتل في سبيل الله هنيئا له، والذي أيضا يحتسبه يصبر هنيئا له، الكل مغبوط على ذلك، لا سيما مع طاعة الله سبحانه وتعالى والرضا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وكلنا نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة يعني معروفة عندنا والله الحمد، أننا نحتسب ذلك عند الله عز وجل. ولا تظن أن العدو سالم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الوجع فيه أكثر ولله الحمد، نسأل الله أن يخمدهم، والقتل فيهم أكثر والله، والجرح فيهم أكثر، فإنهم يعطونهم بعض المخدرات من الحبوب أو كذا، يأتي كأنه حجر ما كأنه آدمي، ويمشي هكذا يرفل إلى مترق قتله، فلا يبالون. نحن إن كنا نبالي باعتبار أنهم دعاه وأهل خير وأهل هدى، لكن أولئك كأنهم يدفدفون أغناما وأحجارا ولا يبالون بهم ولا عناية بهم، ومع ذلك يعني الألم فيهم. كيف ترى أنه إذا قتل واحد من آل هاشم كيف يجتمعون يعملون خيام وكذا، أما إذا قتل واحد من زنابيلهم هؤلاء اللي زنبلون بهم، ولا كأن حجر يرجمون به حتى في اكتاف. المرة الأولى كانوا مرجمين في الجرب، ولما جاءت اللجنة قالوا هذا أصحابكم، قالوا لا ما هم أصحابكم، قال إلا أصحابكم هؤلاء بغير الحاء، أو أخو السنة عندهم الحاء، ما يبالون بهم، يدفدفونهم دفدفة لمعاربهم. فشلوا بإذن الله، الحوثي فاشل بإذن الله سبحانه، فاشل. كل ما ازداد عتوا وكبرا وغطرسة وبغيا وعدوانا وتسليطا لقذائفه ولدباباته، والله ازداد حقارة، وازداد الناس عليه ضغطا، وازداد من الله بإذن الله عز وجل مقتا وبعدا بإذن الله. الحوثي فاشل، حتى لو يحمل الدبابة على رأسه هكذا، والله أنه فاشل. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. خذلهم الله، نسأل الله أن يخذلهم وأن يهين قدرهم، أن لا تقوم لهم قائمة، وستذكرون آثار هذا الدعاء بإذن الله عز وجل. الحوثي عاصي لله، الحوثي فاجر مجرم سفاك للدماء باغي، أعماله كلها تغضب رب العالمين. هذا حال هذا يمكن في الأرض؟ والله ما يمكنه الله عز وجل من كان هذا حاله. لم يمكن فرعون وهو أجبر، ولا هامان ولا قارون ممن سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وقتلوا الرجال واستحيوا النساء. أما هؤلاء حتى النساء ما يستحيوهم، ما رأوا من حجر أو مدر ضربوه. من الذي مكن على هذا الحال على مر التاريخ؟ الحوثي مداس بالأقدام بإذن الله سبحانه وتعالى، نحن نقول هذا عن ثقة بربنا، مداس بالأقدام، ما له قيمة لا هنا في دماج ولا في غير دماج. والناس كل ما ازداد بغيا وعتوا، كل ما ازداد بغيا وعتوا وظلما وتجبرا وتكبرا، وهكذا يريد إزهاق الأرواح، ويريد إبعاد الناس من بيوتهم، ويريد ما إلى ذلك مما يسوي له به الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترى وإني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان نفسه يجبن أمام الحقائق الواضحة وأمام الجهاد الصحيح، لا ما هو مثل تزييفاتهم وأكاذيبهم أنصار الشيطان، ويقول إنهم أنصار الله، والله ليس منهم من نصر الله بحرف واحد ولا بفعل واحد، وإنما خذلوا المسلمين وخذلوا أنفسهم. هذا باب الهزيمة، وما أنتم عليه باب النصر بإذن الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الذي نتواصى به ونتذاكره، والذي يعني أردنا أن يبينه لإخواننا وفقهم الله، أن ما يحصل من جرح فينا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. هذا خبر رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه إن حزن لا شك يحزن الإنسان على أخيه على قريبه على سائر المسلمين يحصل لهم سوء بغير حق. والله حزننا نحزن على ما يحصل في بلدان بعيدة من على المسلمين بغير حق، وهؤلاء إخواننا وأحبتنا نحزن على ما يحصل، لكن نحزن ويزيدنا عزيمة بإذن الله، نحزن ويزيدنا شكيمة، يحزن ويزيدنا قوة وثباتا، نحزن ونغبطه، نغبط هذا الذي قد حصل لهذا الخير، ما نحزن ونقول خلاص نحن إلى يعني قد تعبنا وتعالوا رحلونا هبولنا خيام. أف للحوثي إذا كان هذا هذا هذا فهمه، والله هذا ما هو صحيح بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز هذه الدعوة وأن لا يخذلها، وأن يعز أهلها ورجالها وسائر من يقوم بها وسائر من يعتني بها ومن له محبة إليها وعناية بها وسائر من ينصرها. نسأل الله أن من نصرها أن ينصره، نسأل الله أن من خذلها أن يخذله. هؤلاء فجرة، فلا تأسى على القوم الفاسقين. فجر وربي فجر، فجر وربي قطاع صلة، فجر وربي سكارى بطارة، فجر وربي فيهم الشرك وما دونه، فجر وربي أعداء أولياء الله وأعداء دين الله وعملاء لسائر من هو عدو لدين الله. فجر وربي اجتمع فيهم كل شر وانبثق منهم كل ضر، فلله الحمد أن كانت الراية تجاه هذا الصنف، تجاه هذا الصنف الراية راية واضحة لا لبس فيها ولا إشكال فيها، تقاتل بكل يقين وعزيمة، فإن مت فأنت في سبيل الله بكل وضوح ويرجى لك الجنة، وإن سلمت فأنت في سبيل الله. لو كنا نقاتل وعندنا 1% شك أننا نقاتل مسلمين يعني أبرار أو ما إلى ذلك، والله وجب التوقف والتورع. لكن أما هذا وكيف وهو باغي أيضا، كيف وهو معتدي يجب دفعه على أي حال كان هو. أما هذا فزنديق، حوثي زنديق، زنادقة. ليس هذا قولي أنا، قول أئمة السلف من قديم وحديث، إنما نحن نأخذ عنهم أنهم زنادقة أنهم منافقون، ولا ينكر هذا إلا من أراد أن يغطي على الحقائق العلمية وعلى عين الشمس. فقضايا الوقيعة بالإسلام كلها صادرة عن طريق الأرفاض من قديم وحديث من بن العلقمي وغيره، والحمد لله، الحمد لله على توفيقه وعلى منته وعلى ما هيأ ويسر، ونسأل الله أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن عبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله ابن هبيرة يقول إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف، لأن بكر بن عمرو المعافري المصري كلام أهل العلم يدل على ضعفه، وإن روى له البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد يروى عنه، قال أبو حاتم شيخ، وقال ابن يونس توفي في خلافة أبي جعفر وكان له عبادة وفضل، وقال ابن القطان لا نعلم عدالته، وقال الحاكم سألت الدار قطني عنه فقال ينظر في أمره. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب، يعني يدل على ضعفه، ضعف يسير. ولكن قد أخرجه الإمام أحمد، قال حدثنا حجاج قال أخبرنا أنبأنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة به، وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجة حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة به، فالحديث حسن لغيره. وابن لهيعة وإن روى عنه ابن وهب وهو أحد العبادلة فإني لا أرى تصحيح حديثه أي لذاته، لكنه إضافة إلى غيره يثبت الحديث، والله أعلم. إذن ثبت الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله. إنما يحصل الضعف عند الإنسان يعني ضعف الإيمان وضعف التوكل، والله المستعان بقدر ما عنده من إيمان يضعف توكله، بقدر ما يضعف إيمانه يضعف توكله. لرزقكم، وهذا رزق شامل للنصر وللتوفيق وللتسديد وللهدى ولرزق الجنة ولرزق الآخرة بكله ولرزق الدنيا وسائر ما يتضمن أمر الرزق. لرزقكم كما يرزق الطير وترى الطير تذهب من أوكارها ومن عشاشها خماصا جائعة فتذهب هنا وهنا وترجع بطانا شابعة. من أين؟ يلتقط له منها شيئا ومن هنا شيئا ومن هنا شيئا، يرزق الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان هذا الطير أعمى لساق الله رزقه إلى فمه، هذا وعد الله. كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فعلينا بالتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، أليس الله بكاف عبده. وتوكل وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ما دمت على الحق المبين خلاص توكل، زد في إثبات هذا الحق التوكل، إنك على الحق المبين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. على الله توكلنا، كان أنبياء الله يقول على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهذه الأدلة أدلة كثيرة، أدلة جميلة، أدلة مريحة، أدلة تثبيتية، أدلة إيمانية، أدلة من تخلى عنها ضعفت قواه وضعف قلبه وضعف سمعه وبصره وضعف لسانه وضعفت سائر جوارحه، ومن ثبت عليها ثبت الله سائر جوارحه. إلى هنا وفقكم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنوحه

ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون

سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه في

إن الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها

جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

إنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني

كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن

هم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن

رد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: بعض أصحاب الحراك الجنوبي يقولون إن القتال بين الحوثيين وبين أهل الدماج سياسة، لا أحد يذهب يقاتل هناك. هذا ما هو صحيح، نحن ما عندنا أي اعتداء ولا لنا أي سياسة في هذا، يعني سياستنا فقط هي أن يسلم دارنا وتسلم دعوتنا وأنفسنا. إيش من سياسة؟ ماذا نريد؟ هل نريد الآن ديولة حتى يقال أننا سيسهم على أن نأخذ الملك؟ هل نريد الآن أننا يعني تحيزنا لفئة، تحيزنا إلى أحد ما؟ إنما فقط ندافع عن أنفسنا. الواجب البعد عن هذا القول، والواجب نصرة المظلوم، وهو جهاد صحيح الذي نقوم به نحن هنا ضد الحوثي، والله جهاد لا مرية فيه عند من يعرف أدلة الجهاد ومن يعني يتبصر في ذلك. يدفع الإنسان نفسه، ماذا يفعل؟ هل بقي غير هذا شيء؟

0: يأتي العدو إلى فوقك لقصد إهلاكك، قتل نساء، قتل أطفال، هدم بيوت، قتل يعني قتل صغار كبار، قتل قراء، قتل طلبة علم، حصار، أشد ما يكون من البغي والعدوان الذي لا جهاد أعظم من مثل هذا، أن يدفع الإنسان نفسه ودينه عن دينه ونفسه وماله وأهله وعن الإسلام والمسلمين، ماذا يريدون؟ الحمد لله نحن مطمئنون أننا بغي علينا أن ندافع هذا البغي، والله معنا ولن يترنا أعمالنا. ولكن السياسة فعلا هي تجدها بين هؤلاء مثل الحوثي مع بعض الذين يوالونه، مع بعض الذين يدفعون به، هذه سياسة حمقى، سياسة إجرامية، سياسة شيطانية، سياسة تمكين لكل بلاء وشر، سياسة إفساد وفساد. هذه إن سموها سياسة فهذه لا تجوز شرعا، ولا هي من السياسة في شيء، نعم، بل هي فجور، هذا فجور. يعني هل من السياسة قتل المسلم بغير حق؟ إيش هذا من سياسة؟ هل من السياسة حصار المسلمين؟ هل من السياسة يعني إبعاد الناس من بيوتهم، مؤمنين من بيوتهم؟ هل من السياسة يعني الاعتداء والبغي؟ هذا ما هي سياسة ولا رعاية ولا يقرها الإسلام. نحن مسلمون ندين لله بدين الإسلام، ولو كان الإنسان عنده أدنى غيرة على الإنسانية ولو لم يكن مسلم ما يرضى بهذا، ما يرضى بهذا أبدا، فضلا من أن يكون مسلما يدين الله عز وجل بالإسلام ودين الحق ويؤمن بالأدلة الدالة على وجوب نصرة المظلوم، لا قدس الله أمة لا يأخذ لضعيفها من قويها، وعلى وجوب دفع الظالم والبغي، الظلم والبغي، ويدين لله عز وجل بأن من سكت عن مثل هذا أنه ربما لا يمكنه الله ولا ينصره مع قدرته على دفع الشر، ويدين الله بأن من رضي بمثل هذا رضي بتمكين الكفر على الإسلام وتمكين الباطل على الحق، ولا يأمن مكر الله. الحاصل أن الحمد لله في خير، نفوسنا مرتاحة مطمئنة ولله الحمد على ما قدره الله وما قضاه. لكن الباطل باطل ما يجوز التلفظ به. الآن القتال الآن بين حق وباطل، ما هو بين يعني عبارة عن قبائل يتقاتلون فيما بينهم كلهم مسلمون، لا، بين حق وباطل، بين صالحين وزنادقة. وإذا صاحبك نعش فأنت كدد، يعني معناه إذا كان حصل هذا لغيرك مثلا وهم ضايقون من وجود دار الحديث في أوساطهم يريدون أن تكون صافية لهم، فغدا ما سيتركون غيرنا، وتلك الأيام داولها بين الناس، ولا يجوز لمسلمين أن يخذل مسلمين، والله أنه ما يجوز خذلاننا ولا يجوز أن نخذل مسلمين. نحن يجب أن تتضافر جهود المسلمين ضد هذا الطغيان، ضد هذا البغي والعدوان. فالحقيقة أن كل من نختلف معه ويختلف معنا دون ما عليه الحوثي حتى لو تخارشنا بالأظافر، صحيح أن ذلك لا ليس مبررا لأن يخذلنا ولا أن نخذله تجاه الحوثي حتى لو تخارشنا بالأظافر، يعني مع الذين خالفونا أو خالفناهم في أمور بيننا فيها، في أمور أدلة يتحاكم فيها إلى قال الله قال رسوله. وأما في جانب الحوثي فيجب أن يكون الكل صفا واحدا تجاه هذا الطغيان الذي لا يمنعه ولا يزجره دين ولا خلق ولا كذلك ورع، ولا لا يزجره إلا أن يقوم الناس بزجره، يقوم المسلمون بزجره دفاعا عن دين الله وعن عقيدتهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وهكذا. فالحوثي أمام الحق جبان، إي وربي، وأمام الضعف تيه وعدوان، إن وجد ضعفا لا يرحم، وإن وجد بطشا تجده أجبن من نعامه وربي. ولما وجد يعني هذا يضعف منه معهم أوساطهم ماسونية ومنافقون أمثال ذلك, هذا يضعف وهذا يضعف, هذا خلاص بطشوا بهذا وسكتوا هذا وداروا هذا وجاملوا هذا وفعلوا بهذا, وهذا يخاف على نفسه وعلى منصبه وهذا يخاف. صحيح أننا يجب أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا من التخذيل فيما بيننا, سواء كان نحن أو الإخوة المسلمون أو أصحاب الجمعيات أو المؤتمر أو سائر المسلمين, هؤلاء كلهم مسلمون, يجب أن يكون كلهم ضد هذا الطاغوت, وإن كان هناك بينهم شيء من خلاف يتحاكمون فيه الكتاب والسنة. أما هذا الطاغوت السكوت عنه, والله إنه سكوت عن إجرام, وأنه سكوت عن ما يوقع, أما يوبق البلاد فيما لا في ورطة لا تخرج منها, وربما صيرها هذا الخبيث إذا تمكن إلى أسوأ حالا من العراق وأسوأ حالا من سوريا وأسوأ حالا من غيرها. أما إذا قام عليه كل بما أوجب الله عليه ينكسر رأسه, أبشروا بكسر رأسه, والله ما تقوم له قائمة بإذن الله عز وجل, وتجد الناس يعيشون في أمان, وهو يغطي رأسه ويبعد لك ذاك الشعار ويغير التوزة وما إذا ذلك ويذوب مع الناس ولا يعمل له ما هو فيه من أعماله تلك التي هو فيها من الأعمال. صحيح نحن نعرفهم لا أشد خيانة منهم ولا أشد ذوبانا عند الذوبان. هذا هو بارك الله فيكم مسألة التخذيل في أمام الرافضي, يعني إثم وحوب كبير. نصرة للباطل على الحق, وقوف مع جند الشيطان, وأقل ما فيه خور يلام عليه صاحبه أمام الله وأمام الصالحين, يلام عليه والله. فهبوا معشر المسلمين وفقكم الله جميعا, كل يقف موقفه وأمامك يا حوثي. صحيح كل يتخذ موقفا, سواء كان أهل السنة, سواء كان أصحاب الجمعيات, سواء كان يعني الإخوان المسلمون. أقول لكم لو تخارشنا بالأظافر ليس مبررا أن يخذل بعضنا بعضا أمام الحوثي. بيننا خلاف في مسائل مما هو مما يعني تبرز عليها الأدلة, أما هذا سيطم الكل ولا يبقي لشيخ مشيخته وتالله إلا أن يكون ذنبا من أذناب الحوثي موطي رأسه تحت قدميه, أو يمرق من دينه ويخرج من دين الإسلام ويصبح يسب دين الله ويسب يعني ماذا الصحابة ويعادي أولياء الله ويصبح منافقا. والله ما يترك لشيخ مشيخته ولا لوزير وزارته ولا لرئيس رئاسته ولا لشعب مكانته وحرمته, الشعب كله ما سيترك له مكانة ولا حرمة. فالجهاد في مثل ذلك لا أنزه منه ولا أفضل منه ولا أجمل منه ولا أبر إلى الله سبحانه وتعالى منه أمام هذا الطاغوت. فوالله الذي يقتل في مثل هذا الحال يعتبر من خيرة الشهداء إن شاء الله نحسبه والله حسيبه, إذا كانت نيته صالحة صادقة, سواء في هذا المكان أو في غيره. حرام والله حرام, حرام التخاذل. التخاذل سيؤدي بالبلاد إلى هاوية, سواء من دولة أو شعب. فالدولة دولة مسلمة يجب أن ترعى المسلمين بالإسلام وتقول لصاحب البلاء والشر قف, وإن لم تقف فعليك الشعب والدولة كلهم ضدك, كلهم ضدك. صحيح حتى تتم الرعاية, رعاية صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى, وحتى يسود الأمن والأمان, وحتى يجنب البغي والطغيان, وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا بأن أمة نقول الحق ونعدل به, وأن أمة لا نرضى بالجور والبغي والعدوان على طرف ولا على آخر. أنزلوا الناس منازلهم, وأنه لا يجوز ممالاة المنافقين الذين هم يريدون البلاء للبلاد. الروافض منافقون لا أشد نفاقا منهم, ممكن يعطيك أجمل وجه وهو يكيد لك, وإذا سنحت له فرصة يقتلك ويمكر بك. ولكم عبرة في الذين كانوا وسطاء من قبل معهم انقلبوا عليهم, ممكن يجاملوا ويمشي هذه الأيام من صالحه, ولو كنت سنيا ترى حياك الله ندخل ودخل معنا وحياك الله ويجاملك وخلص ودخل, قاضي له أغراض ثم إذا استغنى منك رجم بك, رجم بك ويقاتلك ويهجم على بلدك وربما يقتلك, ربما يقتلك. فكر ماسوني خبيث, فكر عدواني مهلك والله. ويضرب هذا بهذا، وأنت يا ذي القبيلة ما نريدك، وأنت يا ذا الشيخ ما شاء الله أبشر، نحن خذ لك هذا المصروف وخذ لك هذا ومنه كذا، وإنما نريد فلان، انظر ماذا صنعوا لك، انظر ما فعلوا لك. أين الولاء للإسلام والحق وأهله؟ أين الولاء؟ الولاء والبراء من عقيدة المسلمين، أنه يحب المسلم لإسلامه ويبغض المنافق لنفاقه. ونبشركم أن الناس يعني ولله الحمد كلمتهم مجمعة على بغض هذا الخبيث دولة وشعبا فيما نحسب، والله حسب الجميع. نسأل الله أن يقوي عزاء المسلمين على القيام والوقوف أمام هذا الطغيان وأمام هذا البغي والعدوان، أمام هذا الحوثي الفاجر. فوالله انتشال يعتبر الوقوف أمام هذا الخبيث انتشال للمسلمين من هلكة، من ذل، من ذل، من ذل. أنا أكرر هذه الكلمة متعجبا، والله متعجبا، إذا كان رئيس الدولة وفقه الله ووفقهم جميعا يقول ألوية الجيش في صعدة محاصرة بالحوثي، لا يستطيع الطقم أن يخرج إلا بترخيص من الحوثي، يقف قزم ولد من الأولاد أمام ضابط يشتعل بالنجم من هنا وهنا ويقول له هات البطاقة. نعم، ما كانوا ما يعرفه، من أين أنت وما اسمك وهكذا، ويهزئه ويمسح به وقدمه ويأخره حتى يعرق، على مستوى أن بعضهم ربما إذا أراد يخرجه لابس حقه الثوب وما يريد أن يعرف أنه عسكري خب البطاقة بين الشراب، خبيها بين الشراب وتحت النعال حتى لا يظهر. يا أعوذ بالله، ذل والله، والله ما يرضى، ذل والله، والله ما يرضى هذا. والله أنا ضامن للدولة بمعسكر واحد لو قام لله عز وجل مثنى وفرادى مخلصا صادقا، معسكر واحد فقط لو قام ضد الحوثي لمسح به الأرض، عسكر واحد لو قام مخلصا صادقا لله سبحانه وتعالى لا يرجو وراء ذلك سمعة ولا رياء وبدون مجاملة ولله عز وجل، قام بصدق عسكر واحد فضلا عن عدة معسكرات، عشان تبقى خاض أو مغطي رؤوسها كذا، والحوثي يقوم معسكر على معسكر ويدخل في أوساطهم ويجعل هذا من ضمنه وهذا يعطيه وهذا يخبيه وهذا يسكته وهذا على قولهم يسمونه يسحله وهذا وهذا، وخلاص وضيعهم، وإذا بهم يعني الدولة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فنسألك يا رب قوي عزائم القبائل، الدولة والقبائل على الوقوف أمام هذا الباغي وعلى خمدته، صلى الله أن يقوي عزائمهم. يقف لك الآن ما من بلد إلا ويعطيه من داخله من رجاله ويقفهم ويفتشون الناس ويضغطون ذاك الشيخ وضغطوا ذاك المسؤول وضغطوا، والناس يا الله بالسلامة اتركوا اتركوا، جافوا منهم هؤلاء، اتركوا اتركوا، جاملوهم اتركوا اتركوا. وإذا بالحوثي يريد أن يبطش باليمن كله، يبطش باليمن كله ويصيبه سوء العذاب، فريقا يحاصر وفريقا يقتل وفريقا يأسر وفريقا يذبح وفريقا ينحر وفريقا، أعوذ بالله من حياة مثل هذا. وربي يجب تحقيق توحيد الله عز وجل، يجب الاعتصام بكتاب الله عز وجل، يجب جمع الكلمة كما أمر الله عز وجل، اعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا، يجب أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نقول فارس منا أعلم في الحرب الأول ونحن في أشد الحصار أن لا حصار ولا حرب. وفي هذه الأيام بالأمس تكلم في الإذاعة بأن إخوانه الحوثيون استجابوا للصلح والسلفيون ما استجابوا، وهذا والله من أشد الكذب، والناس كلهم يعرفون أن هذا كذب، كلهم والله يعرفون أن هذا كذب. نعم، فما يسمى ب يعني الأوراق التي كتبها التي جمعها الرئاسة الوساطة الرئاسية ما خلفنا منها شيء أبد، ما خلفنا منها شيء، إنما لا يعني صلح الذي صلحه حسين الأحمر وفقه الله شيخ حسين يتضمن ذلك، يتضمن أن البراكة حقنا وأن بقائنا فيها، ونحن على ما جاءت به تلك الأوراق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه بيوتنا. من شؤون القيادات أنها ما تقرب يعني ما تتمركز بين البيوت وحول البيوت وفوق البيوت، لماذا ما نحن يعمل لنا خاصية جديدة من أجل يعني ما حكت الحوثي؟ أسأل الله أن يقسم ظهر فارس منا عاجلا غير آجل، أسأل الله أن يقسم ظهره. فأظن أنه هو المسير للحوثي أكثر مما يسيرونه، كل واحد يسير الثاني، لكن أشد الوباء من هذا الرجل الذي أظن هو أشد المسيرين من الحوثي وبعض القيادات، ويجمع بعض الأساكر ويفضح بهم الدولة على أنه يوقفهم أمام أهل السنة باعتبار أنها الدولة والسلطة الوطنية. قسم الله ظهرك. يعني قال بعض الإخوان السبفون دولة وفقها الله إذا أرادت أن تطلع يعني حقها الجهاز حق التلفونات، تلفونات ولا يريدون من جبل بعض المصالح ولا يتمركز فيه كذا، يأتون إلى أهل بلده ويستأذنون منهم وربما أرضوهم وطلعوا، ما يطلعوا الجبل هكذا خلاص هذا الجبل حقنا ولا أحد يبيه. هذا ما هو من شؤون الدولة من قديم ولا من حديث ولا من عدلها، وإنما هذا من توثب الرافضة، بغي الرافضة، طغيان الرافضة. من أعان الرافضة سينتقم الله منه، إي والله، عاجلا أو آجلا فإنه يعين على الخيانة. هذا كلام يتكرر لا بس، أحب أن يقرأ في 28-359 من مجموع الفتاوى. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين. شوف كلام جيد، يعني واجب على المقصودين وواجب على غير المقصودين، دفع هذا العدو يصير واجب على المقصودين وعلى غير المقصودين من المسلمين لإعانتهم، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزق للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار لزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. يقول الشوكاني رحمه الله كما في أدب الطلب صفحة 147: ومن رام أن ينصر باطلا أو يدفع حقا فهو مركوس، من غير فرق بين رئيس ومرؤوس، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وعند عزائم الرحمن يندفع كيد الشيطان. شركة سبفون تدفع الإيجار لأهل الجبال وغيرها من الشركات والدولة إذا أرادت حتى أي جبل للمواطنين تستأذن من أهله. يا أخي لو مر الخط لو مر في بلادك، إيش تفعل الدول؟ تستأذن من أهلها، وربما عوضتهم تعويضا مقابل مرور الخط في بلادك وفي أرضك وفي أما في مكانك، صحيح تعوضه، وربما عوضته المبالغ الباهظة. حتى أخبرنا من باب النكت أن الخط في الدولة السعودية مر على أرض واحد بدوي ما معه إلا غنمه وما معه إلا أراضي، ومر الخط وما هو دارس يعطونه ولا ما يعطونه، ودعوه وقالوا هذا الفلوس لك مقابل أن الخط مر على أرضه، قال كلها لي، قال نعم، يعني فبله من كثرة أعطوه مبالغ باهظة ما قد عرف مثلها، فجعل يكرر كلها بلي. الشاهد بارك الله فيكم أن هكذا الدول، هكذا الناس أقل ما فيه يستأذنون للمرور نمر من بلادكم، أما هذا يريد أخذ البيوت وأخذ الجبال وأخذ الأرواح وأخذ الدماء وأخذ الممتلكات وأخذ كل شيء طم وطم، قبحك الله يا حوثي. وإيش حضرته هذا الحوثي وإيش حضرته؟ والله شيء مجنون هذا. أخبل عبد الملك الحوثي، هذا أخبل، صحيح أخبل يدفدفهم للهاوية، والله أخبل هو ومن كان على شاكلته. نحن يا أخوان لا نعتقد أن النصر بكثرة سلاح ولا بكثرة رجال ولا بكثرة مال، والله هذا ما نعتقده، إنما نعتبر هذا سبب من الأسباب، وإنما نعتقد أن النصر من عند الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى وهو خير الناصر، وما النصر إلا من عند الله، صحيح هذا الذي نعتقده لقول الله عز وجل الآية المذكورة ولقوله إن تنصروا الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يثبت أقدامكم. وكلمة الأجانب ينبغي أن تفهموها على وضوحها، يعني لا يعنون بالأجانب الذي جاء من بريطانيا والذي جاء من فلان بلد كذا ومن خارج البلاد اليمنية، لا والله، يعنون بالأجانب كل من ليس من أهل دماج. الأجانب يخرجون يعني فقط بقوا أنتم يا أهل دماج ما شاء الله والدعوة، نعم بقوا أنتم فقط من أجل أن الحوثي يعني يقفط على الجميع وخلاص وانتهينا، يبقى فقط أهل البلاد، هذا يقتله، هذا يبطشه، هذا يهينه، هذا ينتف لحيته، هذا يسجنه ويأسره حتى يخضع الناس وخلاص ومشى. هذا دمار، هذا دمار شامل، هذا هو. ببرهان ذلك أنهم لما أرسلنا واحد إلى بني عوير من إخواننا وبقي هنا قال لا ما يصلح الأجانب، يبقى واحد منكم، يعني واحد من هالقرية، حتى اضطررنا مع إخواننا أننا نسحب الأخ ونأتي به هنا، وأرسلنا واحد من بني عوير من إخواننا الطيبين يبقى هناك على ما أسر الله له، فيعتبرون حتى ولو كان يمنيا وليس من أهل القرية أجنبي. ولما أرسلنا أيضا بعض إخواننا من أهل اليمن إلى بعض القرى هنا في رمضان ما عجبهم ذلك، هذا أجنبي رده، وهذا أجنبي وهذا، وخلاص من أجل أن يبقى كل واحد يتوحدون به ويقطقطونه بمفرده ولا أحد ينصره ولا ينصر أحد. يا أخي من سيقبل هذا الفكر؟ من سيقبل هذا؟ من سيقبل هذا؟ سواء جاء من عند يهود أو من عند ماسون أو من عند خنازير أو من عند كره، من سيقبله؟ حد سيقبل هذا؟ الناس أحرار، والناس ما زال اليمن يغارون على دينهم، كيف هذا؟ ما زالوا يغارون على إخوانهم المسلمين، ما زالوا يغارون على كذلك أعراضهم ودمائهم، اليمن وغير اليمن من بلدان المسلمين ما زال يتنادون على الباطل ويصدون الباطل، وفيهم غيرة، فيهم مروءة، فيهم شهامة، فيهم شرف، فيهم ما زال كل خير حاصل في المسلمين على ما فيهم مما حصل لهم الفتور ومن البلاء. أراد واحد أن يحج منهم، قال له ايش تبغى؟ قال له أنا عامل الحج. قال له ايش تتعب نفسك؟ إن شاء الله ما هي إلا سنة وتحج بندقك، تبقى تطوف والآلي عليك، يطوف بالآلي عليه ولا المعدل بالبيت. عندهم تيه ونظرة بعيدة على أن خلاص ما سنقفط على الدنيا كلها، قريبا الآن نصفي صعدة ونضغط بها من هنا ومن هناك يضغطون وخلاص، وإذا بمكة بين أيدينا. أخ يقول عبد الملك الحوثي رسب في الصف الثالث ابتدائي 3 سنين. أنا أقول لكم والله يعني هذا مصداق ما تحدثنا فيه. إيش قلنا؟ نعم خبل هذا، لا حق فهم ولا فلا حق فهم ولا حق، هكذا يعني من هذا العربجة على أصحاب الحروز والتمائم. الإخوان مسكوا في تلك النقطة أناسا كثير، قالوا قد معنا زنابيل من الحروز وبعضها مكتوبة بدم الحيض، والله زنابيل، قال من جاء قلنا خذ لك هذا الزنبيل أنت وانشر، وأنت خذ لك هذا الزنبيل وانشر، وزنابيل حق يعني في اعتبار على أن هذاك ضد الرصاص وذاك، وكلها طلسمة وكذب، وتاك حق بين يعني بينه وبين امرأته، وكل واحد تجده ما شاء الله أبها وتفتش تحصل ما حرز، وبعضهم موظف تجده مضيفة كبيرة وكذا وما حرز مخبيه ها، وأشياء هكذا عودوهم على هذه الشعوذة وعلى هذه العقيدة الباطلة وعلى سب ولا عدوان المسلمين وبغضهم للمسلمين وعلى الكبر والغطرسة وعلى شيء لا يرضي الله، على خلاف دين الله جملة وتفصيلا.
1: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله أي ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه، لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضات الله، وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين. أي صار خالصا صافيا لا يشوبه شيء من الشك، ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده، وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس، فهذا أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها. المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم، فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة حين تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي كل يقول نفسي نفسي، لا يهمه سوى نفسه، ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير، وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. احترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية، فحصل لهم من الأمن التام ما لم يحصل لسواها، وكذلك الرزق الواسع. كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وهذه الآية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، لها تعلق بآية الإكراه. فالفتنة معناها الإكراه، أي أنهم فتنوهم أن يرتدوا، لأجل أن يرتدوا عن الدين، فتنوهم لأجل أن يكفروا بالله ويتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عباس أن هذه الآية هي من ضمن الآيات التي أرسل بها الصحابة إلى من بقي مستضعفا في مكة ممن فتنهم المشركون، بل أخرجوا بعضهم إلى بدر ليقاتلوا معهم قهرا وإكراها. فقال الله تعالى في شأن هؤلاء وأمثالهم: ثم إن ربك للذين هاجروا، أي هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا بلد الكفر، من بعد ما فتنوا، أي من بعد ما فتنهم المشركون وأجابوهم، من بعد ما حملوهم على القول الكفر فقالوه، ثم جاهدوا وصبروا، أي صدقوا في إيمانهم بعد تلك الفتنة التي حصلت لهم، وجاهدوا في سبيل نصرة هذا الدين، وصبروا على ذلك وعلى ما يلقونه من الشدائد. إن ربك من بعدها، والضمير في بعدها، الضمير الهاء، قيل هو راجع إلى الفتنة. ثم إن ربك من بعدها، أي من بعد الفتنة التي حصلت لهم، وقال بعضهم هو راجع إلى الفعلة، أي من بعد الفعلة التي فعلوها، وهي مواطأة المشركين ومواتاتهم على ما أرادوا منهم من الكفر. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي يغفر لهم ذلك ويرحمهم، فيغفر لهم بأن يتجاوز عن ذلك الأمر الذي فعلوه ويدخلهم في رحمته التي هي خير لهم من كل شيء. ثم بين أن هذه المغفرة والرحمة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي في ذلك اليوم العظيم الذي كل إنسان لا يهمه إلا نفسه، فهم يعاملهم الله بمغفرته ورحمته جزاء صبرهم وجهادهم وصدقهم مع الله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الأنبياء والرسل ومن دونهم، يأتون إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. وهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يفكر بنفسه وكيف يكون حاله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت، أي ما قدمته في هذه الحياة الدنيا من خير وشر،
وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذه القرية هي مكة في قول أكثر المفسرين، قال به مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وجمهور أهل التفسير أنها مكة. وهذا المثل لمكة قبل أن تكون بلاد إسلام، فكيف بعد أن صارت بلاد إسلام؟ لا شك أن هذه النعمة فيها أعظم وأوفر وأكثر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أي ليس فيها خوف ولا قلق ولا اضطراب، بل فيها الأمن، فيها السكينة والهدوء، لأن فيها الحرم، وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم. ومع الأمن والسكينة وعدم الاضطراب يأتي رزقها رغدا من كل مكان، أي كما قال الله في آية أخرى: يجبى إليه ثمرات كل شيء. فأمن، والناس يتخطفون من حولهم، ورزق واسع رغد هنيء، وليست ببلاد زرع ولا شجر، هي جبال، واد بين جبال. ولكن يأتيها الرزق من كل مكان، وتجبى إليها الثمرات من أصناف الأرض. ولذا تجد في مكة من الثمار ما لا تجده في غيرها من بلاد العالم، ولا يزرع فيها شيء، ولكن رزق الله سبحانه يساق إليها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. انظر هذه النعمة: أمن، والناس حولهم في خوف وقلق، ورزق واسع، والناس ممن عداهم في جوع وشدة. فكفرت بأنعم الله، كفرت بهذه النعم كلها. ومن ضمن النعم العظيمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوساطهم ومنهم، فكفروا به وردوا دعوته، كما قال الله عنهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ونعمة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، كفروا بها وأحلوا قومهم دار البوار، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بعد أن كانت في رغد من العيش صاروا في جوع حتى أكلوا الجلود، لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا الجلود. وحتى كان أحدهم يقوم فيرى بين السماء والأرض دخانا من شدة الجوع والخوف، صاروا في خوف ورعب. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يقر لهم قرار، كانت سراياه بين الحين والآخر تهجم على طوائف منهم أو تجارات لهم أو نحو ذلك من شؤونهم وما يتعلق بهم، فصاروا في خوف وقلق واضطراب، ولم ينعموا بالحياة. ولنتأمل كيف جعل الله تعالى الجوع والخوف لباسا،
وقد حاول بعض الزنادقة أن يطعن في هذه الآية كيف سمي الجوع والخوف لباسا، ولكن قال العلماء أطلق على الجوع والخوف لباسا لأنه ظهر على أبدانهم كما يظهر اللباس، فظهر أثر الجوع على أبدانهم من ضعفها وهزلها وحاجتها، وظهر أثر الخوف على وجوههم وأبدانهم من قلقهم واضطرابهم حتى صار ذلك كاللباس بارزا عليهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب كفرهم ردهم دعوة الرسل. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، جاءهم رسول من أنفسهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، هم قرابته، فكذبوه ولم يقبلوا دعوته فأخذهم العذاب وهم ظالمون. عذب كثير منهم بأنواع من العذاب، منه الجوع الذي أصابهم، منهم ما عذبت به طائفة منهم في يوم بدر، قتل 70 من كبرائهم وعظمائهم، وهكذا سلبت كثير من أموالهم، فأخذهم العذاب، وكل هذا من العذاب، وما بقي لهم في عذاب الآخرة ممن مات على الشرك أشد، وهم ظالمون. وفي هذه الآية أن الطاعة تحفظ بها النعم، وأن المعصية تذهب بالنعم، فهؤلاء كانوا في رغد ونعمة، فلما عصوا الله وكفروا به أصابهم الجوع والخوف، فما حفظت النعمة بشيء أفضل من حفظها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فبها تحفظ النعم وتصان، وأما المعاصي فإنها تذهب بالنعم وتمحقها

0: الأخ يقول: فأذاق الله لباس الجوع والخوف، متى حصل لهم؟ في أي عام حصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بين أظهرهم حين دعا عليهم أصابهم الجوع، ثم حصل لهم بعد هجرته وأصابهم خوف وقلق ورعب. لا سيما بعد غزوة بدر وما حصل فيها.
1: أخ يقول: بعض الحزبيين يقول أنتم تقولون من لم يكفر الرافضة فهو كافر، فلماذا لا تكفرون محمد الإمام الذي لم يكفر الرافضة؟ فكيف نرد عليهم؟ أما كوننا نقول الذي لا يكفر الرافضة فهو كافر هكذا مطلقا، فلا، لا نقول هذا ولا نعتقده، لكن نعتقد ما دلت عليه الأدلة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. هم هؤلاء الحزبين، اسألهم، قل لهم: هل تعتقدون هذا، أن من لم يكفر الكفار فهو كافر؟ فإذا كانوا يعتقدون ذلك فيلزمهم نفس هذا اللازم، وإذا كانوا لا يعتقدون هذا وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام، فإن تكفير الكفار واجب، ومن لم يكفر الكفار فهو كافر بإجماع أهل العلم. والمراد بالكفار أي الكفار الأصليين الذين كفرهم الله ورسوله، لأن من لم يكفرهم مكذب للقرآن والسنة. وهذا الذي ذكره الإمام النجدي محمد بن الوهاب رحمه الله وغيره قبله من أهل العلم في نواقض الإسلام: من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم، حتى شك في كفر الكافرين، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، يكفر بالإجماع. لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أنه كافر. والمراد بالكفار أي الكفار الأصليون الذين ورد تكفيرهم في القرآن والسنة، لأن من لم يكفرهم فهو مكذب للقرآن والسنة. أما الرافضة فلا نقول بالإطلاق من لم يكفرهم فهو كافر، خطأ هذا ولا يلزمنا هذا القول، لا نقول بالأصل حتى نلزم بلازمة. ولا عليك من شبه الحزبيين، لا تبالي بهم، هم يريدون أن يستزلوا أهل السنة بكلمة ماذا؟ تكفير. قل لهم: نحن لسنا تكفيريين، نحن ننضبط في التكفير بالقرآن والسنة، نكفر من كفره الله ورسوله، من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فهم بهذا الكلام يستفزون أهل السنة، يريدون أن يخرجوا منهم كلام التكفير، مع أننا نقول إن محمد الإمام في أقواله وأفعاله في خطر عظيم، دفاعه عن الرافضة، تحسينه لصورتهم، مدحه لهم، إشادته بهم، هذه أفعال ليست بالأفعال السهلة، أفعال عظيمة، هذا يخشى عليه منها. وهذا من خطأ السماع من أهل التحزب أو المجادلة لهم، يقذفون الشبه عند الإنسان. هذا اليوم ورقة وأمس رفعت ورقة في موضوع نحو هذه المواضيع يقولون كذا، لا عليك منهم، لا تجالسهم ولا تسمع لهم ولا تجادلهم ولا تسمع شبههم، أعرض عنهم. في هذه المناسبة نحفظ أثرا موافقا لهذا حتى يكون زادا لطالب العلم، فمن قائل هذا الأثر: لا تجالسوا أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ها، من القائل؟ من المتأخرين، ها، الحسن البصري وابن سيرين؟ لا، ها من يخالفه؟ ها أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة الجرمي من التابعين، أخرجه الدارمي وغيره، فسنده صحيح. لا تجالسوا أهل الأهواء، انظر ذكر مفسدتين، قال أخشى أن يغمسوكم في البدعة، إذا جالسوهم تنغمسون في البدعة، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، تكون تعرف أشياء يلبس عليك. ها أثر آخر، من قائله؟ لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ها ابن عباس رضي الله عنه، لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، تمرض القلوب مرض الشبهات. فاستفد من نصح السلف ولا تجالس أهل الأهواء الحزبيين، لا تسمع لهم، كل حياتهم شبه، أينما وجد قذف شبهه.

أيضا كلام ثالث من قائله؟ قال أهل الأهواء كالعقارب يختفون في الرمل فإذا تمكنوا لدغوا. ها يا بازل حسن البصري، أنا ما أعرف عن الحسن إلا إذا كنت تثبت لنا فائدة. ها من؟ ها الزهري؟ لا. ها الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة أنهم كالعقارب يندسون تحت الرمل فإذا وجدوا أو إذا تمكنوا لدغوا. اللدغ يعني أصيبك شبهة كلدغة عقرب.

0: هذه ثلاثة آثار، من يعيد الأول؟ أنت يا رؤوف. لا تجالس أهل أهواء، فإني أخشى. لا لا، هذا الثاني، يريد الأول. فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرف. من قائله؟ أبو كلاب الجرمي. هذا الثاني، أنس. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. من القائل؟ ابن عباس. هذا الثالث، ها؟ نعم، كالعقارب يختفون ويندسون تحت التراب فإذا تمكنوا لدغوا. هذا قائل من؟ البربهاري صاحب كتاب شرح السنة.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرافض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض، لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك، ثم يحصل تقصير. هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم. 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500. هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسدوا المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود. رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين، ينفع

والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سيتعلم الناس العقيدة تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. إن سيتعلم الناس الأسواق ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد في حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا بل همه كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي هي من أيام الله تعالى المحرمة، التي لها حرمة ولها فضيلة على غيرها من الأيام، نحن في هذا الشهر الحرام الذي هو أول العام. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل العام مفتتحا بشهر حرام ومختتما بشهر حرام، فأول أشهر العام هو شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم، وآخر أشهر العام هو شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم. فإن الله تعالى حرم شهورا أربعة وفضلها على غيرها من الشهور بأن جعلها أشهرا حرما. قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد،

0: فالثلاثة السرد هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، والواحد الفرد هو شهر رجب في وسط العام. وكان هذا لحكمة عظيمة، فإن الناس في الجاهلية كانوا قد اعتادوا على الحروب واعتادوا على الاعتداء وسفك الدماء والسلب والنهب، ويرون هذا من القوة ويرونه من الشهامة أنهم لا يفترون عن الحروب والقتال. فكانت هذه الأشهر الأربعة محرمة لا يتجرؤون على حرمتها، لا يسفكون فيها دما ولا ينتهبون فيها نهبة ولا يعتدون على أحد، بل كان الواحد منهم ربما رأى قاتل أبيه في هذه الأشهر الحرم فلا يمد يده إليه ولا يناله بسوء تعظيما منهم لهذه الأشهر. فكانت هذه الأشهر تحريمها لأداء الحج والعمرة ولزيارة البيت الحرام، فحرم الله تعالى قبل شهر الحج شهرا وبعد شهر الحج شهرا. قبل ذي الحجة حرم الله تعالى شهر ذي القعدة، وبعده حرم المحرم لأجل يتمكن الناس من المجيء إلى الحج من أقصى البلاد وأبعدها، فيصلون إلى بيت الله الحرام ويؤدون حجهم ويرجعون أيضا إلى بلدانهم وهم آمنون. وشرع الله تعالى تحريم رجب في وسط العام لأجل زيارة البيت ولأجل أداء العمرة لمن يأتي من جزيرة العرب، فيأتي إلى البيت ويعتمر فيه ويرجع إلى بلده آمنا في شهر حرام وقد علم أنه لن يعتدي عليه أحد. فكان تحريم هذه الشهور لحكمة عظيمة، ولكن المشركين كانوا يتلاعبون بشهر الله الحرام، ولذا سمي في الشرع بمحرم تأكيدا لحرمته، فإنهم كانوا يستطيلون ثلاثة شهور متوالية تكون محرمة عليهم، فكانوا مرة وعاما يجعلون محرم حلالا ويحرمون بدله شهر صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم ويحلون صفر، كل ذلك منهم لأجل أن يوافقوا عدة الشهور الأربعة. استطالوا وثقلت عليهم أن تكون ثلاثة أشهر حرم متوالية لما فيهم من القوة الغضبية والقوة العدائية، ولما يرون في ذلك من شهامتهم، أحلوا شهر الله الحرام في عام وحرموا مكانه صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم. وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فسمي هذا الشهر بالمحرم تأكيدا لحرمته وتثبيتا لحرمته وزجرا للجاهلية عن تلاعبهم به الذي كانوا يتلاعبون به قبل الإسلام. هذا الشهر شهر الله الحرام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام فيه، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصيام الإنسان في هذا الشهر هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، سواء كان صيام التاسع والعاشر منه الذي هو آكد الصيام فيه، أو كان صيام الأيام البيض، أو كان صيام الاثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم. الصيام في هذا الشهر خير من الصيام فيما عداه من الشهور إلا شهر رمضان الذي هو فريضة افترضها الله تعالى على عباده المسلمين. فمن نشط على الصيام في هذه الأيام المباركة فليحرص على ذلك، فإنها أيام فاضلة، أيام رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها وحث على ذلك، ولا سيما صيام التاسع منها الذي هو يومنا هذا، وصيام العاشر منها الذي هو يوم غد. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم من الأيام فضله على غيره من الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما من الأيام بالصيام يفضله بذلك على غيره من الأيام إلا يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا شهر رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه ويحرص على ذلك مفضلا له على غيره، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة التي مضت. وهذا فضل عظيم يناله العبد بصيام هذا اليوم الفاضل المبارك الذي هو يوم العاشر من شهر الله الحرام، يكفر الله تعالى به عنه صيام سنة ماضية. ولذا كان الصحابة يصومونه ويحرصون على صيامه، بل يصومون صبيانهم كما جاء في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم فيه صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم يريد الطعام أعطيناه تلك اللعبة حتى يكون عند الإفطار. كل ذلك حرص منهم رضي الله عنهم على فضيلة هذا اليوم الذي هو في شهر حرام، والذي هو بالخصوص في شهر الله المحرم الذي الصيام فيه أفضل من صيام غيره، والذي فضل أيضا صيامه في حد ذاته وهو يوم عاشوراء. ويستحب للمسلم أن يضيف إلى يوم عاشوراء يوم التاسع مخالفة لليهود كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس، أصله وهو في مسلم، أصله في الصحيحين واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء قالوا: يا رسول الله، إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى العام القابل، إلى العام الآتي، لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر. قال ابن عباس: فلم يأتي العام القابل إلا وقد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أن يصوم مع العاشر يوم التاسع حتى يخالف اليهود ويخالف النصارى في تعظيمهم لهذا اليوم، فيكون تعظيمه له بالصيام منضما إلى ذلك صيام اليوم الذي قبله، مخالفا بذلك سنة اليهود والنصارى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء كانت فيه نجاة نبي الله موسى، نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فغرقوا الطاغية الجبار فرعون كان في يوم عاشوراء. نجاة موسى نبي الله ومن معه من بني إسرائيل كان في يوم عاشوراء، ولذا صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فهذا يوم صامه الأنبياء شكرا لله جل وعلا، صامه موسى كليم الرحمن وقومه شكرا لله، وصامه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته شكرا لله، وصامته أمته تأسيا به عليه الصلاة والسلام، وشكرا لله جل وعلا على نجاة المؤمنين. هذا اليوم ابتدع فيه اليهود بدعة فجعلوه يوم عيد، يوم فرح، يلبسون فيه نساءهم حليهم وشارتهم، يتخذونه يوم عيد وتوسع في طعام وشراب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله نحن أحق بموسى منهم لم يجعله يوم عيد، بل جعله يوم عبادة شكرا لله جل وعلا، يوم صيام شكرا لله جل وعلا. هم يأكلون ويتوسعون في هذا اليوم ويتخذونه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله صياما شكرا لله وتأسيا بموسى عليه الصلاة والسلام. هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس، وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين. فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم طهر بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين من رجسهم وشرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: سلسلة بيان عقيدة الروافض
2: وتحذير المسلمين منها
1: فما نسمعه عن الروافض الحوثيين من أنهم كما يقولون يريدون حكما إسلاميا وعندهم مشروع قرآني، أو يريدون تحسين وضع البلاد ونحو ذلك، كله من الكذب ومن ذر الرماد في أعين الغافلين، فليس عندهم إلا السعي في إبادة الإسلام وأهله، والواقع خير شاهد بهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح، ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول، ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سلسلة بيان عقيدة الروافض الحوثيين وتحذير المسلمين منها، لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، وهي عبارة عن 13 جزءا. الجزء الأول: التعريف بالرافضة، من هم الرافضة. الجزء الثاني: اعتداء الرافضة على حق الله تعالى. الجزء الثالث: اعتداء الرافضة على القرآن العظيم وطعنهم فيه. الجزء الرابع: اعتداء الرافضة على الرسول صلى الله عليه وسلم وطعنهم فيه وفي عرضه. الجزء الخامس: عداوة الرافضة للصحابة رضي الله عنهم وطعنهم فيه. الجزء السادس: عداوة الرافضة لكل المسلمين وتكفيرهم لهم واستحلالهم دماءهم وأموالهم. الجزء السابع: عداوة الرافضة للحرمين الشريفين وتنقصهم لهما. الجزء الثامن: الرافضة والمهدي الموهوم. الجزء التاسع: الرافضة ونكاح المتعة. الجزء العاشر: الرافضة وكذبهم في ادعاء محبة آل البيت. الجزء الحادي عشر: علاقة الرافضة باليهود عبر العصور وأوجه الشبه بينهم. الجزء الثاني عشر: كلام أهل العلم في الرافضة. الجزء الثالث عشر: إنكار الرافضة للعقائد الإسلامية الصحيحة التي يعتقدها المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، والتي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. نبدأ بالجزء الأول: من هم الرافضة. وهذا الجزء يحتوي على مقدمة: من هم الرافضة، تعريف الرافضة، سبب تسميتهم بالرافضة، مؤسس الرافضة. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه السلسلة المختصرة أحببت أن أذكر شيئًا مما عليه الرافضة قبحهم الله من عقائد خبيثة وأفكار منحرفة وأعمال شنيعة، نصحا للمسلمين حتى لا يغتروا بهؤلاء المجرمين الذين يلبسون على الناس بأنهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون تحكيم القرآن، وأنهم أعداء لليهود والنصارى، وأنهم هم الذين سينقذون الأمة الإسلامية، إلى آخر تلك الأكاذيب التي يدعيها الرافضة مما لا يصدقهم فيها المجانين فضلا عن العقلاء. وإن الناظر إلى عقائد الرافضة وأعمالهم لا يظن أبدا أن مسلما سيقول بها أو يقبلها يوما من الدهر، لأنها تناقض أصل الإسلام وتسعى إلى هدمه، فإنهم لم يكتفوا بمجرد البدع كما يظن بعض الجهال، بل إنهم أرادوا استبدال دين الإسلام بدين غير الإسلام،
2: فاعتدوا على خالص حق الله الذي هو التوحيد وأبدلوه بالشرك، وطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن القرآن محرف وناقص، وردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا تنقصوا بيت الله الحرام، وزعموا أن كربلاء خير منه وأفضل، واعتقدوا الولاية والعصمة لأئمتهم وأنها ركن من أركان الإيمان، ثم والوا وعادوا على هذه العقيدة، فكفروا كل من خالفهم واستباحوا ماله ودمه. فدينهم كما ترى اعتداء على أعظم أصول دين الإسلام، ولكنهم غروا بذلك بعض ضعاف النفوس ممن لا هم لهم في الدين ببعض العطايا الزائلة، فجرفوهم عن دينهم وصرفوهم عن أخلاقهم، والأمر لله من قبل ومن بعد. فنسأل الله أن يخيب الرافضة وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. من هم الرافضة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: قيل للإمام أحمد: من الرافض؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. تعريف الرافضة. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال البويطي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافض؟ قال: لا تصلي خلف الرافض ولا القدر ولا المرجئ. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافض، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدر. وقال أيضا في السير: جمهور الأئمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، والخطب في ذلك يسير. والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، من خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة أبعدهم الله. وقال الحافظ ابن حجر في هدي السار لمقدمة فتح الباري: والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيع، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. فهذا ضابط الرافضي عند أهل العلم، وهو أنه من يطعن على الخلفاء أو يعتقد عدم صحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر أو يكون مبغضا لهما. سبب تسميتهم بالرافضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، فرفضه قوم فقال: رفضتموني رفضتموني، فسموا رافضة. وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضية إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر. وقال كما في مجموع الفتاوى: وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر، فكان الذي سماهم بهذا الاسم هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عندما طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأبى. وقد كانوا يتأذون من هذا الاسم ويحاولون التخلص منه، ففي كتاب لله ثم للتاريخ أنهم جاءوا إلى جعفر بن محمد الصادق فقالوا له: إنا قد نبذنا نبزا أثقل ظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. فقال لهم جعفر: الرافضة؟ قالوا: نعم. فقال: لا والله ما هم سموكم، ولكن الله سماكم به. فهذه هي تسميتهم قديما وحديثا، فنحن ينبغي أن نسميهم كذلك، فلا نسميهم حوثيين، ولا الشباب المؤمن ولا أنصار الله ولا حزب الله، بل نسميهم الرافضة كما سماهم بذلك الأئمة رحمهم الله. كذلك تسمى هذه الفرقة بالجعفرية لانتسابها إلى جعفر بن محمد الصادق وهو بريء منهم، ويسمون أنفسهم بالزيدية نسبة إلى زيد بن علي. وتقدم معنا أن زيد بن علي لم يوافقهم على ما أرادوا بل سماهم رافضة، فانتسابهم إليه انتساب باطل لا حقيقة له. وقد بين العلامة الوادعي رحمه الله أن مذهبهم الذي ينسبونه إلى زيد بن علي لا تصح نسبته إليه كما في شريط مذهب الزيدية مبني على هيام. ولو سلمنا جدلا بصحة انتسابهم إلى زيد بن علي، فإن المذهب الرافضي السائد الآن في العالم يخالف ما عليه الزيدية القدماء. ولذا لما جاء حسين بدر الدين الحوثي بهذا المذهب إلى اليمن، تبرأ منه علماء الزيدية وأصدروا بيانا فيه أن حسين الحوثي معتد على المذهب الزيدي وأنهم بريئون منه ومن دعوته. انظر بيان الزيدية في كتاب الزهر والحجر. فتبين بهذا أن المذهب الذي جاء به الحوثي من إيران إلى اليمن هو المذهب الرافضي الاثنى عشر مؤسس الرافضة. إن مما تواترت به النقول عن أهل العلم أن مؤسس الرافضة هو اليهودي عبد الله بن سبأ، وهذا الرجل أراد الطعن في دين الإسلام فأظهر الإسلام نفاقا لكي يتسنى له الطعن في دين الإسلام من الداخل. وكان مما أحدثه أنه أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعى أن علي بن أبي طالب هو الله، وتابعه على هذا القول جماعة من الناس في ذلك الزمن. فلما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم هذا المنكر أحرقهم بالنار لأجل إطفاء فتنتهم. وروي عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. انظر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية. وقال أيضا: فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا، ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان، ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فانظر أخي المسلم كيف أن هؤلاء الروافض أصلهم ومؤسسهم رجل من اليهود، فهم ليسوا من فرق المسلمين وإنما هم زنادقة. وانظر إلى قول شيخ الإسلام: ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. وقارن هذه الكلمة من شيخ الإسلام بما نقله صاحب كتاب لله ثم للتاريخ عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: وما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ثم قارن هذا الكلام كله بالواقع، تجد أنه ما من أحد يريد أن يطعن في الإسلام ويقدح فيه إلا تستر تحت ستار الرافضة وسار في دربهم، لأنه كما يقول شيخ الإسلام أعظم أبواب النفاق والزندقة. والرافضة هم أخبث الفرق وأشدهم حقدا على الإسلام والمسلمين. وسأنقل في هذا الموضع بعض الكلام للإمام الشوكاني اليماني الذي عايشهم وعرف أحوالهم. قال رحمه الله في أدب الطلب: ولا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل ويستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافض وإن آثره بجميع ما يملكه، وكان له بمنزلة الخول، يعني بمنزلة الخادم والعبد لسيده، وتودد إليه بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من مذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. وقال أيضا: وبالجملة فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، وجرب هذا إن كنت ممن يفهم، فقد جربناه وجربه من قبلنا فلم يجدوا رافضيا يتنزه عن محرمات الدين كائنا ما كان. ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. فانظر أخي المسلم إلى هذا الكلام من عالم قد عرفهم وخالطهم، وكيف يصفهم أنهم لا يتورعون عن المحرمات، وأنك لا تغتر بالظواهر. فما نسمعه عن الروافض الحوثيين من أنهم كما يقولون يريدون حكما إسلاميا وعندهم مشروع قرآني، أو يريدون تحسين وضع البلاد ونحو ذلك، كله من الكذب ومن ذر الرماد في أعين الغافلين، فليس عندهم إلا السعي في إبادة الإسلام وأهله، والواقع خير شاهد. وقال الإمام الشوكاني: وقد رأيت منهم من كان مؤذنا ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أتعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب، وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور، ثم ما زال ذلك يزيد به الأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات، وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه، ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا. ثم سمعت عنه بفواقر نسأل الله الستر والسلامة. فانظر أخي إلى هذا الكلام من هذا العالم الذي تكلم فيهم عن خبرة وتجربة، وأنه وجد عندهم أمورا لم يجدها عند غيرهم. وبعد هذا كله تعجب الإمام الشوكاني رحمه الله ممن سكت عنهم كيف سكت رغم هذه المنكرات الشديدة التي عندهم، فقال في كتابه نثر الجوهر على حديث أبي ذر، وهو ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، قال: وهو يتحدث عن فضل الصحابة رضي الله عنهم ومعاداة الرافضة لهم، فإنه لم يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة، وأقل أهلها عقولا، وأحقر أهل الإسلام علوما، وأضعفهم حلوما، بل أصل دعوتهم لكياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله، والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة، ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد، وليس في الكبائر ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك 4 كبائر، كل واحدة منها كفر بواح: الأولى العناد لله عز وجل، الثانية العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم، الثالثة العناد للشريعة المطهرة وكيادها ومحاولة إبطالها، الرابعة تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصوفين في كتاب الله عز وجل بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم. مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. فعرفت بهذا أن كل رافضي خبيث على وجه الأرض يصير كافرا بتكفيرهم لصحابي واحد، لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي، فكيف بمن كفر كل الصحابة رضي الله عنهم واستثنى أفرادا يسيرة تنفيقا لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله والكياد لشريعته. فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات 4 كما سلف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه. فهم كما قال فيهم الشعبي وكان من أعلم الناس بهم: لو كانوا من البهائم لكانوا حمراً، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية، فهم شر الفرق من الجن والإنس وأخبثها وأشدها ضررا على الإسلام والمسلمين. وقد صح عن الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله أنه لقي جنيا فقال له الأعمش: هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قال: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. أخرجه أحمد بن سليمان النجار في أماليه كما في تفسير ابن كثير من سورة الجن. قال ابن كثير رحمه الله: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزن فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش، وما أحسن ما قاله الإمام القحطاني في نونيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. اللهم رد كيد الروافض في نحورهم، وجنب المسلمين شرهم وكيدهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد علم الله وهو علام الغيوب، وعلم سائر من علم من خلقه أننا ولله الحمد والمنة إنما نتقي وندفع عن أنفسنا ولسنا معتدين ولسنا باغين ولسنا متوثبين ولسنا ظالمين. وفي هذا يكون لنا أمل من ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل معنا بوعده الحق وكلامه الصدق ومعيته الخاصة، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهذا وعده الحق، أن وخبره الصدق أن من كان مع الله من أنبياء الله ورسله ومن تأسى بهم ونهج نهجهم وسلك مسلكهم وحذى حذوهم أنه إن مسته حسنة وخير ساءت أعداء الله، وإن أصيبوا بسوء أفرحهم ذلك، ولكن المخرج من ذلك الصبر والتقوى. فمهما صبر المؤمن واتقى الله عز وجل فهذا سبب عظيم في درء وردع ورد كيد الأعداء لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الكيد مشتمل على الإغاظة والحسد والبغضاء من الخير الحاصل للمؤمنين، ومشتمل على الحزن والمساءة إذا حصل للمؤمنين خير وسرور ونفع وسلامة. وهذا غاية الحقد وغاية العداوة، ولكن لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فكل ما يعمله عدوك أيها المتقي لله فالله محيط به، محيط برميه، محيط بفكره، محيط بكيده، محيط بعداوته، محيط بظاهره وباطنه وسمعه وبصره ويده، محيط بأقواله وأفعاله، محيط بحركاته وسكناته. أي حركة وسكنة الله سبحانه وتعالى محيط بها. فإذن لا يضر كيدهم شيئا، وشيئا في سياق النفي، أي لا يضر ضررا كثيرا ولا كبيرا مهما كادوا ومهما مكروا. فهذا والله نصر من الله وعز من الله سبحانه وتعالى، أن يكيد الكائدون ويمكر الماكرون ويتآمر المتآمرون، وكل ذلك لا يضرك. هذا من نجاة الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن المتقي كما وعد ربنا سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذا حق وعد الله عز وجل به وأوجبه على نفسه تكرما وتفضلا، أن الله عز وجل ينجي المؤمنين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن أقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أين الغم الذي هو فيه؟ وهو غم شديد، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل، ومع ذلك نجاه. وهكذا المؤمنين كلما ازداد كربهم وازداد غمهم وازداد ضيقهم فالله ينجيهم، وهذا علامة من الله سبحانه وتعالى وبيان على مكرمته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فليس معناها أن المؤمن لا يبتلى، ولكن المؤمن يبتلى وتكون العاقبة له تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكما أن العاقبة للتقوى أيضا هي للمتقين. فهنيئا لمن اتقى الله عز وجل، فقد وعده الله عز وجل بالنصر في عدة أمور. قال الله سبحانه وتعالى مبينا من أنواع نصره لعبده المؤمن أنه يجعل له الفرج واليسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الله بالغ أمره، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل قدرا للحركات والسكنات، للجن والإنس، للصغار والكبار، للذكر والأنثى، للبر والفاجر، للمسلم والكافر، كل له قدره لا يتعداه، قدرا لا يتعداه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته لا يتعداه، مهما فعل مهما مكر لا يتجاوزه. هذا قدره في أجله في حياته في أقواله في أفعاله لا يتجاوزه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي تليها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فما من أمر يسر عليه إلا ويكون له في ذلك اليسر كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. إن من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلم المتقي أن الله عز وجل يجعل له فرقانا فتراه في الأمور لا تلتبس عليه مضايقها وحوالكها، بل يسير فيها على برهان من الله ونور، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا من الله سبحانه وتعالى بصيرة، هذا نور، بل إذا التبست عليه غشاوة من ذلك بصره الله به. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذهب عنهم تلك الغشاوة ويأتيهم الحق والبرهان والهدى والتوكل على الله والثقة به. وهكذا من نصر الله عز وجل رحمته للمؤمنين ونصره لهم. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين أي نوعين، فتتكرر رحمة الله سبحانه وتعالى وتتنوع على من اتقى الله عز وجل بأنواع الرحمات والنطف منه سبحانه وتعالى، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومهما مكروا أيضا لا زال في هذا اللطف من الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لا يخيب من تمسك بهداه. الحمد لله الذي لا يضل من لزم تقواه. الحمد لله الذي لا يضيع من اتبع سنن أنبيائه ومصطفاه. الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل الفتن والضلال. أما بعد، تقوى الله هي مدد النصر. أيها المسلم، إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك دفاعه عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه يدافع. إن من نصر الله لك أن يتولاك وأن يثبتك. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن من نصر الله أن يثبت جنانك وأقوالك وأفعالك، فاثبت أيها المسلم بثبات الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

0: نصر الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم أن يكون الله معك، أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتق الله الله معه، ومن يضره مهما كادوا مهما ذكروا مهما بغوا وتآمروا من يضره؟ إن ربهم وخالقهم ومالك نواصيهم وظواهرهم وبواطنهم وقذائفهم وعتادهم هو معك. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاتلوا المشركين كافة، اجتمعوا واجمعوا قواكم. هذا أمر الله أن يجتمع الناس المؤمنون الصالحون تتضافر جهودهم. فاحذر الكسل أيها المسلم، احذر يا عبد الله الكسل أن تقوم بمجهود تجاه إخوانك المؤمنين. نعم احذر الفتور ومداخل الشيطان وتخويف الأعداء. ذلكم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله يحبك أيها المؤمن، فإذا أحبك دافع عنك. قال الله سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قد علم الله سبحانه من فوق سبع سماواته أننا لم نبغي ولم نعتدي ولم نظلم في هذه الفتنة ولا في غيرها، ولا نحب البغي ولا الاعتداء ولا الظلم ولا الفتن ولا قلقلة الأوضاع في بلاد المسلمين ولا زعزعة الأمن، ومع ذلك يحصل ما يحصل من أعداء الله تجاهنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم بالمرصاد، ونسأل الله أن يجلهم نكالا للعباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينكل بهم ويكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فوصلوا إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدموا لكم.
1: فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: خطبة الجمعة في مسجد السنة بكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله ذا جمال حفظه الله تعالى.
1: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله، والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
0: والتي كانت بعنوان
1: فضائل الجهاد. فضائل الجهاد كثيرة.
0: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم في عام 1433 من الهجرة.
1: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبلاء
0: نسأل الله عز وجل أن ينفع بأهل الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر